اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية، ومندوب فلسطين يؤكد أن سياسات الاحتلال المستمرة تدمر أي فرص مستقبلية.

0: عملية لتحقيق السلام. غارات وتفجيرات إسرائيلية تهز جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يعلن تدمير مئات المواقع التابعة لحزب الله. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة الشمالي ويدهم منزلاً ويخصف محيط بيت جن بريف دمشق. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على دواء لسرطان البنكرياس. قرابة 10,000 معلم من وزارة التربية والتعليم سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانياً لتنفيذ التعداد العام للسكان 2026.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام، تحديدا في معركة بدر وفي يوم بدر، وكان النبي من عادته أنه يسوي صف الجهاد كما يسوي صف الصلاة يضبطه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قمة الأناقة والترتيب والرقي، حتى والناس مقبلة على القتال والموت، والنبي بيعدل الصفوف في يوم بدر. كان في صحابي اسمه سواد، هذا السواد قد خرج عن استقامة الصف، يعني الصف مستقيم، إلا سيدنا سواد رضي الله عنه مقدم شوي عن الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام معه عصاي هيك عكازة، فأدخل سواد فيها، دخله في الصف، يعني بسموها في الحديث فلكزه، يعني هيك ضربوا شوي في بطنه ورجعوا، وقال له النبي استوي يا سواد، يعني خليك مستوي في الصف. فقال يا رسول الله لقد أوجعتني، يا رسول الله بهاي الضربة بهاي اللكزة اللي عملتيها أوجعتني وأوجعت بطني، وقد بعثك الله بالعدل وأريد أن أقتص منك فأقدني، يعني خليني إيش أستد يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أنه كشف بطنه مباشرة، فأقبل سواد يعتنق بطن النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. فالناس والنبي استغرب، قال يا سواد ما حملك على هذا؟ يعني أنت شايف هسه قتال ومعركة، هسه وقت هذا الكلام يا سواد؟ فقال له يا رسول الله لقد حضرني ما ترى، أنت شايف هسه في قتال، وخشيت أن أقتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في هذا الموقف ما اكتفى أنه يعتذر من سواد، لكنه كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته، وحاشاه النبي ما بسب، لكن يفترض، أو لعنته أو جلدته، فاجعلها يا ربي له زكاة ورحمة، يعني يا رب إذا أنا ظلمت حدا فاجعل له ذلك زكاة ورحمة واجزه بها الجنة، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يظلم أحد. وفي رواية أخرى قال فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. سمو الخلق المحمدي الشريف بالاعتذار صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنت عمرك ما أذيت حدا، ومع ذلك تعتذر خشية أن تكون، وحاشاك يا نبينا يا رسولنا يا سيد الأخلاق، أن تكون قد تعرضت لأحد بالإذاء. سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بتعلم سمو الصفح والاعتذار. سيدنا خالد بن الوليد منذ معركة مؤتة فتح الله عليه، وكان كل جيش المسلمين يقوده ينتهي أو تنتهي مآل المعركة بفوز كاسح للمسلمين. سيدنا عمر لما تولى الخلافة مباشرة عزل خالد بن الوليد وعين سيدنا أبو عبيدة، وارتقى المنبر، طلع على المنبر واعتذر عن عزل خالد بن الوليد، قال والله إني لم أعزل خالدا عن سخطة مني، يعني أنا مش غضبان عليه، ولا خيانة، يعني ولا خيانة منه، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إيش يصنع النصر، مع أنه قائد ومن حقه يعزل من يشاء ويقدم من يشاء، إلا أنه لسمو خلقه لما بدل قام واعتذر. من قبل ذلك اعتذر إخوة يوسف في القرآن الكريم لما قال الله تعالى تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، واعتذروا لأبيهم يعقوب كمان، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الاعتذار
وخلق الاعتذار والصفح، هذا من شيم الكرام، وهذا من أرقى درجات التعامل الإنساني، وهذا ما يهدم جهد الشيطان في التحريش بين الناس وبين المسلمين. قالت سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إحنا بنحكي عن الاعتذارات وعن إنه الإنسان متى ما أخطأ في حق أخوه، في حق صاحبه، في حق زميله، مش مشكلة إنه يعتذر له. في حق زوجته أحيانا الرجل بيغلط في حق زوجته وبيكون هو عارف إنه الحق عليه، لكن يستثقل إنه يعتذر، يستثقل إنه يتأسف. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أول من اعتذر. النبي أعظم وأسمى من أي إنسان في الوجود، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم تواضع واعتذر عشان يعلم الناس من بعده أن الاعتذار من شيم الكرام ومن صفات الأنبياء. ولحقه الصحابة الكرام، سيدنا عمر معروف شدته وقوته وبأسه، ومع ذلك ما منع هذا أنه يقدم اعتذار على شيء لا يلام عليه. أنا قائد وأنا حر أعين من أراه مناسبا، لكن مع ذلك قام على المنبر واعتذر إلى سيدنا خالد بن الوليد. أقوى الاعتذارات وأعظمها وأولاها وأجلها إنه الإنسان يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. قديش بنقصر في اليوم والليلة، وكم نلتفت عن الله سبحانه وتعالى. فكويس إنك تقدم اعتذارك لله في نهاية اليوم، تقول له: يا رب أنا كان مني واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أسألك أن تغفر لي وترحمني، وها أنا جئت معتذرا مقصرا. وكمان على الجهة الأخرى، اللي بيجيك معتذر اعفو عنه واصفح عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاعفوا واصفحوا، عشان ترتقي بمكارم الأخلاق. وسيدنا محمد لما أساء ذلك الرجل لأمنا خديجة، لأمنا عائشة رضي الله عنها، واتهمها بالباطل، اتهمها بالفاحشة، كان في رجل اسمه مصطح بن أثاثة بينفق عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فلما برأ الله أم المؤمنين، سيدنا أبو بكر قال: والله إيش ما أعطيه عطية، هذا اللي أنا بعطيه كل شهر راتب ويكفي ويكفي عياله، يتكلم في أم المؤمنين، يتكلم في بنتي. فأنزل الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. فعفى عنه وأجزل له بالعطية، يعني صار يعطيه ضعف العطية. فإذا جاءكم من يعتذر فليكون صفحنا صفح جميل. إيش يعني صفح جميل؟ خلص بدون عتاب، بدون تذكير، بدون ما تحاول تحرجه قبل ما تسامحه. لا، زي الرجل كعب بن زهير اللي كان يهجو المسلمين بأشعاره في الجاهلية، ما إله بيت شعر إلا يهجي فيه المسلمين. لما تاب وأناب وعاد وأسلم، إجا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول. فقبل صلى الله عليه وسلم اعتذاره وأكرمه وأهدى بردته. شوف كيف سمو الصفح. كمان إذا جاءك أحد معتذر فإنت اصفح عنه صفح جميل، اجعل هذا الصفح لله بدون ما تذكره، وبدون ما تحاول يعني تحرجه أو تحاول تبين له أنه أنت أفضل، أنك أنت غلطت في حقي مع هيك أنا راح أسامحك. لا، خلي قلبك طيب وكلامك رقيق، وخلي الشخص اللي بيعتذر اعتذاره لطيف، وخلينا نألف بين قلوبنا ونتسابق إلى الله سبحانه وتعالى في العفو والصفح. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون ويمضون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا رب، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام
0: بسم
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقائنا ومن نحب، يا من لا تضيع لديه الودائع.
1: يا رب،
0: اللهم إنا علمنا أنه مع العسر يسرا، وإنه مع الشدة الفرج، وإنك مبدل الأحوال. اللهم من حال إلى حال،
1: يا رب،
0: رب إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا
1: آمين،
0: وأبدل شدتنا فرجا قريبا.
1: آمين.
0: وصلى الله وسلم وبارك على
1: اللهم
0: سيدنا
1: صل
0: محمد
1: وسلم
0: وعلى
1: وبارك على
0: آله
1: سيدنا
0: وصحبه
1: محمد
0: وسلم.
1: وعلى آله
0: يسعد
1: وصحبه
0: صباحكم
1: أجمعين.
0: أمهات الفاح.
1: أسعد الله صباحكم بهذا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير أخونا أبو محمد الغالي.
1: أسعد صباحك.
2: صباح الخير على العاملين
1: الله
2: في هذه الإذاعة الطيبة. صباح الخير على المستمعين. اللهم اجعلنا من الذين أدركتهم شفاعته يوم القيامة.
1: يا رب.
2: فصلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم
2: صل وسلم وبارك على محمد
1: سيدنا محمد
2: حتى يرضى سيدنا محمد.
1: في كل وقت.
2: أسعد الله صباحكم جميعا وأنار الله قلوبكم
1: آمين
2: بالخير والبركة.
1: يا رب. اللهم آمين.
3: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين الكرام. صباح الوطن الجميل. صباح يوم الخميس يوم النشاط، وإن شاء الله يكون يوم خير وبركة علينا يا رب، ويكفينا شر بني آدم شر الليذات.
1: يا رب.
3: اللهم الفرج من عندك يا رب، تفرجها علينا يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب.
3: بندر المراشدة. صباح الورد
1: بندر.
4: اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده،
1: يا رب.
4: ومن العلم أنفعه،
1: يا الله.
4: ومن القول أصدقه،
1: آمين.
4: ومن اليقين أعظمه، ومن الخير أكمله،
1: آمين.
4: ومن الستر الجميل واللطف الجميل أجمله. أسعد الله صباحا.
1: أسعد الله صباحا.
5: أصبحنا وأصبحنا من كل الله. اللهم أسألك هدوء النفس والطمأنينة القلب وانشراح الصدر، توفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أعطينا في يومنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من سوء فوق ما نحذر، ووفقنا فيه لطاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم
5: ويسر لنا كل عمل يرضيك عنا يا الله يا أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
6: بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظ الأردن أمنا وأمانا يا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: آمين.
6: اليوم الخميس أستاذ عامر الجوب الأخ العزيز المحترم لك ولكادر البرنامج والإخوان المستمعين، نهاية أسبوع إن شاء الله نتمناه للجميع بالخير والعطاء
1: يا رب
6: والرضا والمحبة يا كريم.
1: يا الله.
6: اللهم احفظ جنودنا وأجهزتنا الأمنية من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم أخوكم محمد المصري من
7: أسعد الله صباحك أستاذ عامر، أنت والكادر المحترم وجمهورك الكريم. سامر الأيام بصبح عليكم وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. أسعد الله صباحكم مرة أخرى كل التحايا.
1: أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليوم
2: صباح
1: والبركة.
2: الخير أخوي أبو محمد.
1: صباح الورد.
2: الخير لأخوي أحمد الطرابني، الله يسعد لي صباحك.
1: يا هلا.
2: غالي على قلبي أبو الطرابني، أخوك أبو الياس حرخوش.
1: يلا حييك، يلا حييك يا أبو الياس. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر عين أف أم على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحاً.

أستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج على 0784631. وأدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري.

ويمكنكم دائما الاستماع أو المشاهدة عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب عبر عين اف ام وأيضا على الاي بي تي في مزبوط، كما يمكنكم المتابعة عبر تحميل تطبيق راديو عين على جميع الأجهزة.

0: ربنا يصبحك بنوار النبي والخيرات والمسرات يا ياسر الشطناوي لك ولموظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ولجميع أخواننا اللي بالدوائر الحكومية والخاصة العاملين وغير العاملين.
1: صباح الخير أبو محمد الحبيب.
0: صباح الورد.
1: صراحة من الشغلات الحلوة بالأردن يعني السواقة. يعني بتصحى الصبح تطلع بسيارتك على دوامك.
0: أيوة.
1: تستغفر ربك مليون مرة. يعني عقد ما بتزمر وعقد ما السيارات بدأت تفوت عليك تبعد عن السيارات يعني تتكافى شرهم. والله السواقة بالأردن قصة ما لها حل. يعني صراحة لازم يعني لازم يعني لازم نفهم احنا نفهم السواقة مش قادرين نفهمها. صارنا 20 سنة مش قادرين نفهم السواقة بالأردن أبدا. الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك. الله يعطيك العافية. والله لا في إشي يرتب بالسواقة. قالها بالاتصال شو قال لك؟ الاستغفار. يقول لك نستغفر 1000 مرة. يعني هاي فائدة. رب ضارة النافعة هاي.

0: اليوم إذا بدنا نطرح سؤال هيك وتعطونا عليه تقييم، كيف بتقيم السواقة بالأردن من 10؟ تقييم السواقة من 10. وليش؟ سؤال حلو، ليش بتختلف السواقة بالقرى عن المدن؟ يعني بالقرى بتلاقيك ماشي ماشي قدامك دوار بتكسر، امشي يعني طلع عليك واقول لك يزم هالدوار، بتطلع عليه زعلان يعني انك عتبان عليه، مالك ما اقول هالسؤال بنطرح لي؟ قال له ما فاضي الدوار شوف. قال له بتدريش بتجيك سيارة طائرة كذا؟ قال له جت. قال له لا. قال له عدوش تتفلسف صح؟ يلا روح.
1: لك العافية سيد عامر.
0: عافيك
1: سيد عامر، والله الواحد مو عارف منين يبلش، بس موضوع السواقة يعني صار موضوع متعب جدا، يعني الواحد مش عارف يلحقها من الجور، لكل جورة بتسع عجل، ولا من كثرة المطبات، ولا من كثرة الدواوير، يعني موضوع يعني جدا متعب. الحمد لله على كل شيء، ولا الأزمات، يعني صراحة الواحد مش بلحق أزمات، بده مشوار من هون لهناك 2 كيلو بأخذ معه شغلة 20 دقيقة.
0: هذا صحيح.
2: صباح الخير أبو محمد.
0: صباح الورد.
2: الحال
0: هلا يسيد.
2: والله مشكلتي بالأردن السواقة هاي غريبة عجيبة.
0: ليش؟
2: يعني مشكلتي تحديدا مع اللي بوقف بالشارع عشان يسلم على صاحبه، هذا لحاله يعني ما بعرف كيف بكون تفكيره لما يوقف، بكون واقف بالشارع والسيارات اللي وراه كلها بتزمر له، فاتح الشباك وبحكي له يا زلمة كيفك، وناسي هالسيارات كلها اللي وراه.
0: صحيح.
2: وبسأل وين هالغيبة، وبفتح معهم مواضيع والناس كلها بتزمر.
0: صحيح.
2: ناقصهم بس قهوة.
0: صحيح.
2: أخوك باسل من إربد.
0: يا هلا باسل.
3: يسعد صباحك.
0: تعرف شو المشكلة كمان يا باسل؟ إذا بتزمر بطلع عليك من وراه يقولك زمالك من طير، بتطير الدنيا صح؟ عادي. أبو سند صباح الخير يا أبو سند.
4: الله يسعد صباحك يا أبو سند.
0: هلا والله، الله يسعد صباحك يا أبو سند.
4: الله يسعدك يا ربي. أول إشي بدي أقيم السواقة، بدي أجاوب على السؤال.
0: تقييم سيدي، قديش تقييمك للسواقة بالأردن؟
4: يعني بالكثير بتأخذ 2 من 10.
0: يا سلام. ليش 2 من 10؟
4: هلا في إحنا للأسف في إحنا مش المشكلة بكيفية القيادة، عادي ولد عمره 5 سنين ممكن يسوق. إحنا في عنا أزمة أخلاق بس السواقة. احنا لا حدا بمرق حدا، الناس بتدور بنص الشارع، ترى هاي من الشغلات اللي بتعمل ازمات. اول ما بتضوي الاشاره خضراء اول 2 بكونوا ماسكين الموبايلات، عرفت كيف؟ واول ما تفتح الاشاره بصير تبديل مواقع بين السياره اليمين مع الشمال والشمال مع اللي قدامها، ولا حدا بيطلعش غير اول سيارتين. هاي المشكله عندنا، مشكله بهاي الشغلات. طيب برضو الشباب تبعون القهوة برضو مساهمين بالأزمة، الناس اللي بتوقف بدها قهوة على الصوت، تاخذ بدها قهوة بتعمل أزمة للي وراها. في عندنا شغلات للأمانة مؤذية.
0: طيب الحق بالأردن لسواق على السايق؟
4: يعني أكيد الشوارع ما لهاش دخل، الشوارع البنية التحتية بدها شغل، بس للأمانة السواقة عندنا 90% أنا بحطها
0: على السايق. الله يسعد صباحك يا أبو سلام. الله يسعد صباحك. إي والله الله يسعد صباحك.
3: السواقة بالأردن مش مهارة، السواقة بالأردن قدرة على التفاهم مع باقي السواقين، يعني أنت بتكون داخل الدوار، واحد داخل عليك من جهة، والثاني طلع من جهة، والثالث واقف بالنص، وبالاخير بتطلعوا كلكم وبتطلعوا على بعض، وكل واحد مقتنع انه هو الصح.
0: صحيح. طيب اسمع حرسه، والله يا اخوي يا عامر المشكله فينا. اسال اي واحد اردني بيقول لك انه السواقه سيئه وانه الناس بترمي زباله. اي شخص مين ما كان، طيب العاد مين اللي بيخالف وبزمر وبرمي الزباله اذا كنا بنشتكي من العادات السيئه؟ الله يسعد صباحك.
5: صباح الخير اخونا عامر.
0: الله يسيدي.
5: الشعب الاردني.
0: الله حييك.
5: والله يا اخونا يا عامر، انا لما جيت على الاردن قبل 3 سنين هيك شيء،
0: تمام.
5: بطلع اسواقه، بطلع اسواقه يا اخي، بقول لي اخوي استاجر سياره. بقول له انا اذا بستاجر سياره والله العظيم،
0: ايوه
5: والله العظيم، اول ما اطلع على الشارع راح اسوي حادث. يا اخي سواقه بتخوف.
0: تخوف
5: والله، سواقه بتخوف، انا خفت. خفت.
0: الله يعطيك العافية. معنا أحمد. صباح الخير يا أحمد.
6: صباحك سيد عامر.
0: هلا يا سيدي وصباحك.
6: صباح الخير مستمعينك الكرام الكريم يا رب. الله يعطيك العافية. أول شيء قبل ما أحكي عن السواقة أنا بوجه تحية للدرس الديني اللي بيجي قبل برنامجك، والله يجزيك الخير يا
0: الله
6: ربي.
0: الدكتور أحمد محمد
6: كلام مجلس على القلب والله، إنه الله يجزيه الخير.
0: والله
6: ثاني شيء بالنسبة للسواقة، السواقة صار عمر هي ثقافة، أنا بعتبرها ثقافة شعب.
0: صحيح.
6: للأمانة ثقافة ودور كثير بتعكس، يعني لما يجي أي أجنبي أو اي انسان ضيف على الاردن ويشوف السواقه فهو بتعكس حضاره شعب وثقافه شعب. انا مع تغليظ العقوبات، لانه احيانا تغليظ العقوبات بخلي الناس ترتدع، خصوصا عندنا بالاردن. يعني مثلا مثلا بجورجيا، مثلا كنت اطلع جورجيا، وجورجيا شوارعها متهالكه، لسه احنا افضل لكن ملتزمين. يعني في عندك على اليمين مثلا عندهم امرجنسي لاين للاطفال وللطوارئ، هذا سابع مستحيلات، وانا سايق فيه اني افوت يمين، مجرد ما فوتت يمين في عقوبه كبيره، وشوارعهم لسه شوارعنا افضل. يعني هم ملتزمين انه ادبيا هذا الشارع ممنوع تفوته. عدم المؤاخذه، كثير بتصير عندنا ظروف انه واحد بيطلع لا سمح الله مع اخوه ولا ابنه ولا كذا، عنده حاله خاصه فبيلاقي هذا الخط يمشي عليه وممنوع الناس تمشي عليه. يعني هذا ادبيا صار عندهم انه هذا الشيء للطوارئ. يعني بتلاقي الازمه عندك دغري واليمين عن جد فاتح، ما بتاخذ غماز يمين وبتدحش ولا انت فايت يسار.
0: احنا مسرب الباب اسمع احمد، احنا مسرب الباص السريع اول ما بلش الكل كان يزرق من عن طريقه. شو بتلاقي احنا
6: والله العظيم انه غلط. والله انا بقول هي كل انسان من ثقافته وتربيته، انه الشارع هاي ثقافه وحضاره وبتعكس انت اخلاقك كمان، لانه سواق اخلاق. ونتمنى من الجميع يا رب يلتزموا بالسلامه العامه. ويسعد صباحك
0: يا استاذ، يسعد صباحك الله يبارك فيك. انت احنا بالاردن عندنا مشترح انه ازرق، ها هذا اذا مزرق من هنا ماشي، هذا المصطلح لحاله، هذا مبدا من مبادئ السواقه بالاردن. رساله اخرى، قياده السياره في الاردن اشبه بمسرحيه يوميه، بطلها مجهول، حبكه غير متوقعه، كل يوم بتعيش مغامرة بين إشارة المرور والمفاجآت اللي على الطريق. خلكم جاهزين دائما للحكاية القادمة. عمار صباح الخير يا عمار. هلا عمار كيف؟ هلا يا سيدي.
7: طول عمرك.
0: ربي يحفظك. الله يحفظك وديما.
7: ودك سولف.
0: سولف.
7: على الاسواق عندنا ولا المسرحية؟ المسرحية العظمى ان مفاهيم الاسواق عندنا ترى صفر.
0: مفاهيم السواقة صفر.
7: وأكبر دليل طريق المطار باتجاه خلينا نحكي مرج الحمام. مصرف فاتح. مفاهيمنا إنه اتخاذ المصرف الشمال بطيء واتخاذ مصرف اليمين سريع. إحنا عكس العالم. بس هذا أكبر دليل.
0: طيب. أيوه.
7: صح ولا لا؟
0: ماشي.
7: إذا أنا بدي أطبق القانون كما هو يحاكي على أرض الواقع، والله لازم أركز كاميرات بس اتخاذ المصرب الخاطئ. إلزام المصرب الشمال هو المصرب السريع بسرعة 60 بتلاقي الأمور طيبة وسالكة، لكن بتلاقي عند بارادايس أزمة وعند مدخل ضاحكة نخيل أزمة، ونفسك تفهم تقول مغناطيس بمسك السيارة. وهذا فعندما فهم السواقة ترى لليوم بحسها أنها ناقصة عند المواطن.
0: طب احنا مشكلتنا بالمفاهيم لانه احنا النظري ما منآمنش فيه،
7: لا
0: ما منآمن بالنظر اللي بناخذه، هاي التعريفات والثقافات ابدا.
7: وانا مع انه اللي برصف 30 و50 مره بيستاهل.
0: بيستاهل
7: اي نعم.
0: الله يسعد صباحك يا عمار
7: ويسعد قلبك. بس في ملاحظه بسيطه
0: امرني.
7: تذكر مقوله يحيى سعود
0: الله يرحمك يا ابو محمد. الله يرحمه. الله يرحمه
7: اللي جاب الكوتة على المجلس.
0: أيوة.
7: وبدناش نقول اللي جاب الرخصة للنسوان.
0: لا يا عمار، وحد الله يا زلمة، وحد الله، بدناش نعمم يا عمار، بدناش نعمم. الله يسعد صباحك.
8: يسعد صباحك أبو محمد. تعرف هسه الواحد صار ما يخص السواقة لازم دائما معه جنبه يحط شيخ.
0: ليش؟
8: شيخ دين يعني عفواً.
0: ليش؟
8: مشان يظل يشتغل عن نية، شو نية اللي قدام شو بدي يسوي وين بدي روح.
0: الله يسعد صباحك.
9: يسعد صباحك أبو محمد.
0: وصباحك يا سيدي.
9: أنا عندي سؤال بس نفسي أعرف إيش العداوة بين الشعب الأردني والغماز للسيارة.
0: لا لا لا لا. شوف علاقة الأردني بالغماز هي علاقة يعني طبيعية. والله اليوم وأنا جاي قسم بالله واقف على شو اسمه، شو بدلف على اليسار على المثلث، في سيارة جاية قاعد بستنى تاي يطلع بدي أعطيت غماز دروح على الشمال. قاسم بالله ظلوا ماشي بس وصل عندي طلع علي قال إن شاء الله تستنى فيه. قلت والله بستنى فيه بتعرف وين رايح. قال لي زم رايح على اليمين. قلت زم أعطيني غماز على اليمين قسما بالله العظيم. قال يا أبو محمد أنت مش عارفني. قلت والله ما عارفك سامحني. أنت لازم تعرف جارك ها سيارته شوية حتى لو جارك ساكن بعيد عنك 20 كيلو. إبراهيم صباح الخير يا إبراهيم.
10: صباح الخير دكتور كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي هلا يا إبراهيم.
10: سيدنا إحنا في عنا أزمة أخلاق ما عنا أزمة سير بداية جامعة.
0: أها.
10: الشلستين أستاذ عامر أنا سيد أناشد من خلال
0: تفضل.
10: خلال برنامجك الرائع.
0: الله يسلمك.
10: يا سيدي في إحنا سكان الظهير المنطقة الشارع المتصل من مرج الحمام إلى شكل مرسيد سيد أناشد.
0: أها.
10: يا سيدي نحن والله نعاني من المشحطين والمفحطين والطخيخة. والله يا رجل اقسم بالله العظيم عندي بيت بدي ابيعه لانه الازعاج في ريت امانة عمان مثل ما يحط كاميرات عشان حزام الامان وعشان اتخاذ مصر خاطئ يحطوا كاميرات لهذا الطخيخة والفخيخ اللي يقول لك مش ماشي منا من جاي منهم.
0: صحيح.
10: واتصلنا مرات عدة وزاد عن ذلك هذول ماشي يعني اللي
0: هذول غير سهيرة المطلة يا ابراهيم.
10: المطل والله يا سيدي
0: غير السهيرة بالمطلة هذول.
10: يا سيدي أنا أناشد من خلال برنامجك وزير الداخلية ومدير الأمن العام والشرطة والبحث الجنائي أنه التضليل الأسود هذول اللي هم الناس يخرجوا عن عرف والعادة العرف والعادة والدين مقابل مسجد أبو غلوس شارع ناشك والشرطة الثانية هذول الطخيخ والفخيخة والله ما نعمل ليل منهم وشحطوا ونتصل مع الأمن العام يقول لك ابعث لي فيديو. طيب واحد سايق سيارة بسرعة طائرة F-16 بصوتها كيف بدك تصوره؟ والله يا سيدي
0: حاضر يا ابراهيم حاضر حاضر حاضر حاضر
10: المعروف
0: حاضر
10: الانسانيه
0: حاضر حاضر حاضر يا اخوي ابراهيم حاضر
10: اقولك يا سيدي
0: ابدا حاضر بس بدنا بدي اذكرك انه كمان ايام المطل اللي كان على هذا الشارع على وجه الخصوص قديش تواصلوا معنا ناس وقديش اهالي المنطقه هناك كانوا يطلعوا يقولوا يا عمي هذول شو بيعملوا عنا يظلوا الساعه 3 و4 بهالسيارات وارقيل وصوت عالي وازعاج. بقول لك إشارة الانعطاف أو الغماز بالأردن لا تستعمل إلا عند الترخيص والرباعي بالفردة بس.
11: الله يعطيك العافية أبو محمد العزيز.
0: العافية عمرك.
11: للأمانة تقييم السواقة بالأردن أنا بعطيه 4/10.
0: كويس 4.
11: لأنه السيارة الآن بطلت وسيلة نقل من إلى صارت عبارة عن وسيلة رفاهية وسيارة سباقات. يعني بتشوف سباقات عن يمينك ويسارك تجاوزات بشكل مذهل. وفي ناس هذول اللي بالليل على بعد 18 كيلو وراك يظل يلطش لك لما يعميك لما مش فاهم.
0: صحيح.
11: يظل يلطش لما يعميك ويركب لك ضو زينون مش فاهم. الله يجملها بالستر بس.
0: يا رب الله يجملها بالستر. طارق صباح الخير يا طارق.
12: يلا يسعد الصباح استاذ عمرو.
0: صباحك هلا يا سيدي ربي يطول عمرك.
12: كيف صحتك؟
0: ربي يسلمك.
12: يا اخوي في منك تحكي عن السواقه وانا مدرب سواقه.
0: اها.
12: يعني انا
0: ترى الحق عليك يا طارق الحق عليك ها هينا بقول
12: والله لك. والله يا أستاذ عامر بادئا ذي بدء
0: أيوة.
12: احنا نشكر إدارة الترخيص السواقين والمركبات يعني الناس دائما بتعترض على الرسوب بتحكي عن رسوبها تقول لك ضرب احنا بنرسب واحنا راح يطلع جيل يا أستاذ عامر راح يطلع جيل مسؤول يعني انا بقولها من خلال إذاعتك الجيل اللي راح يطلع حسه وباخذ رخصة لما برسب ويعيد حالة الرسوب هو قاعد بده يطبق القانون ففي ترسيخ للقانون عرفت كيف؟ هلا الفوضى اللي موجوده حاليا هي في جهل عند الناس بالقوانين يا استاذ عامر يعني اللي بيسوق قاعد بيسوق احنا بنحكي بعالم التدريب شو بنحكي سواقه حره
0: بس انا اقول لك شيء اخوي طارق اقول لك شيء احنا بالاردن روح على كل اغلب الاردنيين اليوم اللي تعلموا سواقه ومعهم رخص احنا في عندنا امتحانين نظري وعملي مزبوط
12: اي نعم مزبوط كلامك
0: الاردني ما بيهتم كثير بالنظري عشان هيك احنا في عنا مفاهيم بإشارات المرور مغلوطة في عنا مفاهيم بالأولوية مغلوطة في عنا مفاهيم بمسار الطريق الواحد يمين وسط شمال مغلوطة احنا بنهتم بالجانب العملي اني بعرف اسوق او ما بعرفش اسوق اما ثقافة انه قوانين السير احنا ما بنمتحنها
12: هي استاذ عامر ثقافة التعامل مع الشارع شوف هلا عملية الشوارع ترى الشوارع البنية التحتية بحاجة
0: صحيح
12: بس حاليا هي سلوكيات سائقين يعني حتى اللي بيطلع زعلان من بيته يا استاذ عامر بصب جم غضبه بهالشارع.
0: صحيح.
12: بتلاقيه متنرفز بتلاقيه. فالناس لازم تتقيد بالقوانين، يعني في قانون بيحكم الشارع. زي يا استاذ عامر خلينا نفيد الناس بس شغلات بسيطه.
0: طبعا
12: الخط المتصل ممنوع انت تتجاوز عنه، بتلاقي الناس بتطلع تتجاوز عن الخط المتصل ولا عنده اي مشكله. اللي بوقف مزدوج استاذ عامر، حتى موضوع الازمات اللي بتصير بالشوارع كنتوا تناقشوها وشو الحل.
0: صحيح
12: للازمات.
0: صحيح.
12: الحل للازمات هو الموبايل، انه تكون المخالفه 500 دينار على الموبايل يا استاذ عامر.
0: الازمات سببها الموبايل.
12: سبب الرئيسي، ترى ما في اي اسباب ثانيه.
0: بس انت مش ملاحظ جميل، بس انت مش ملاحظ انه الناس خفت استخدامها للموبايل، يشيلها بايده كله على السيارات صار؟
12: لا استاذ عامر
0: ما خفت.
12: احنا لانه انا بقعد 10 ساعات بالشارع. استخدام الموبايل بطريقه انت ما بتتخيلها، وهذا بالهيك عن السواقه، وهذا بيزيد الازمات. يعني شوف ترى احنا إدارة السير قاعدين بيشتغلوا وبيحاولوا، والناس بتحاول، وإدارة الترخيص قاعدة بتشتغل إنه يطلعوا السايق. بظل البني آدم نفسه الواجب الداخلي فيك، إحساسك بالمسؤولية، ثقافتك أنت. فإحنا إن شاء الله السنين الجاية يا أستاذ عمر الله يحيينا ويحييك رح يتغير السواقة كلها بالأردن، رح تتجه للمسار الصحيح. وكل احترامي وتقديري لك.
0: شكرا شكرا لهالمداخلة الطيبة، شكرا لهالمداخلة الطيبة.
13: أخوي عامر يسعد صباحك.
0: صباحك.
13: دائما جدي لما كنت أول بداية بالسواقة كان يقول لي إذا بدك السوق السواقة ثلاث أشياء، فن وذوق وأخلاق.
0: صحيح.
13: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
14: الأشياء اللي بتلاقي تفتح مجال الإسعاف وبتلاقي وراه سيارة ملزق فيه
0: طايرة
14: وماشي زي مشيته.
0: صحيح. صرحته. صحيح.
14: يعني كان حاجز دور ان انا ماشي وراه وخلاص لازم اخذ الدور وظلني ماشي وراه بنفس سرعته.
0: السواقه مش بس انك توصل قبل غيرك، هاي رساله. السواقه ذوق اخلاق واحترام للطريق وللناس. نخف السرعه، نزيد الوعي، لانه الاشاره والفسحه والابتسام احيانا بدل على اخلاق اكثر من ألف كلمه.
15: انا بامن بايدي اكثر من الغماز بصراحه.
0: كيف بده يطلع ايده؟ ها محمود، صباح الخير يا محمود.
16: تحياتي سيدي، ابو محمود معنا.
0: هلا يا ابو محمود، الله يحييك.
16: الله يحييك.
0: هلا يا اخوي.
16: سيدي انا كنت 8 اشهر في الاردن. كنت في الامارات. ولاحظت الفرق من 8 اشهر بالسواقه في الاردن، يعني ازمه اخلاق هاي يعني لا غبار فيها. انا حاليا يعني طريقي يومي من خلدة الى الازرق طبيعة عملي. وبواجه هاي المشاكل يوميا بشكل عام، يعني موضوع الأزمة، موضوع عدم احترام الطرق. عدم
0: مثل
16: احترام
0: شو بالله يا أبو محمود؟ أكثر شيء منتشر بالأردن شو هو؟ مثل شو؟
16: اللي هو التفكير على بعض الدواوير هاي، فيش احترام بتاتا. أنا بما أنه بمشي على هاي واي طرق سريعة، تلاقيه بضوي لك حتى وانت ماشي بالسرعة قانونية، بتلاقيه بضوي لك بده ينط فوقك عشان يتجاوزك. فهي برضه مشكلة عويصة. عدا عن ذلك موضوع الاستخدام الهاتف برضه، هاي يعني الغريب في الموضوع في البلد انه البلد ما شاء الله يعني صارت كلياتها سيارات حديثة. ورغم ذلك كل هاي السيارات فيها نظام بلوتوث، ورغم ذلك بيستخدموا الهاتف. يعني تلاقيه حاط عذانه الهاتف، ولا قاعد بتطلع بيبعت مسج، ولا بيبعت واتساب، ولا وهو عنده بلوتوث، يعني بيقدر يتعامل بطريقه تقنيه بحيث انه ما ياثر على سواقته. يا هيني قاعد بسوق انا وبحكي معك بكل اريحيه، ما دام عندك بلوتوث شو المشكله؟
0: صحيح.
16: بس الغريب الناس ما بتستخدم الصح التكنولوجيا. وعاد عن ذلك موضوع السرعات، يعني انا مع تغليظ العقوبات باشد العقوبات، وهذا المثال العظيم اللي في الامارات. ما دام غلظ العقوبات الناس فيها في فوق ال 200 جنسيه، ورغم ذلك بيحترموا القانون وبيحترموا المخالفات.
0: الله
16: يسعد. بما انه في مخالفات فالناس بتحترم هذا الحكي.
0: الله يسعد صباحك يا ابو محمود. الله يسعد صباحك يا محمود خلدة حمان.
17: الله يسعد صباحك يا استاذ عامر. صباح المستمعين جميعا.
0: هلا يا اخوي.
17: السواقه عندنا مش بهذا السوء يعني. ولكن في البعض يعني وغالبية عظمى خلص هذول المأخذين نفس العادات، هم اللي تواجه معاهم نفس المشاكل يعني. والسواقة بالأردن شو شبه وراثي، يعني شو ما تعلمت من اللي قبلك بسوق، من أخوك، من أبوك، على الطبيعة اللي بسوق فيها راح تسوق فيها. يعني أعطيك موقف صغير، يعني أنت لما تتلاقى أنت واحد بطريق خلينا نقول ضيقة، ومن جهة الطريق مش سوي من الجهة الثانية، خلينا نقول بنكيت بلغتنا العامية. وهو لو معاه بكم ارتفاعه متر، فكرك راح يبنكت؟ وانت لو معك والله سيارة على الأرض تمشي،

0: اشياء مخلوطه بالنسبه للسواقين. مثلا هذول بياعين القهوه اللي بيجي بمسك لك ولد عمره 10 12 سنه يوقف بنص الشارع وبمسك هالصينيه
1: السايق الصينيه هذا يوسف
0: يسموه بيها. والولد بكون حاطط كرسي بنص الشارع ويأشر. هذه واحده
1: صحيح.
0: الشغله الثانيه التجاوز الخاطئ اللي عندنا مثلا.
1: نعم.
0: انت بتكون واقف على اشاره.
1: نعم.
0: وماخذ مصربك ما بتشوف الا كمان سياره او باص بيجي باخذ مصرب ثاني او ثالث، وانت مثلا بدك تلف الاشاره بيجي بتسكر عليك، يا اما بتطلع فوق الجزيره يا بتسكر عليك. هذا التجاوز الخاطئ غلط.
1: صحيح صحيح.
0: بعدين لا، الشغله الثالثه سيدي بالنسبة لعنا مثلا الباصات اللي موجودة بالزرقة. الزمانات لما كنت تروح ترخص بدائرة السير مثلا خط المصاة عليه 8 باصات صح؟
1: صح.
0: مكتوب مثلا نمرة 1 نمرة 2 نمرة 3 4 5 6 7 8
1: أيوة.
0: هسا صرت تروح على السير الأرقام هاي بطلوا يطلبوها، فأنا من رأيي إنه يرجعوها. ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه في بعض أيوة لأنه في بعض باصات مثلا بتعمل مشكلة بتعمل حادث وبتفل مثلا يعني.
1: انت صحيح.
0: انت تقدر تأخذ رقم المركبة، تقدر تأخذ رقم اللي على
1: الجزاز
0: 1 2 3 4. يا ريت لو يرجعوها دائرة السير.
1: تكرم تكرم تكرم عيوس تكرم تكرم. الله يسعد صباحك. معانا أشرف من جبل حسين. أشرف صباح الخير من عمان.
2: استاذ عامر صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: أول شيء التقييم من 10 إحنا ما بنتعدى 2 من 10 صحيح يعني.
1: يا إخوان ولا واحد أعطاني 5 ها؟ كلكم أقل من 5.
2: لأنه بصراحة نفس اللي بعت لك المسج، إذا أنا بحكي هذا الحكي وأنت بتحكي هذا الحكي إذا مين بيخالف؟
1: صحيح.
2: إذا إحنا عندنا أكثر شيء بالأردن، أنا كأردني أنا عشت بليبيا 3 سنوات، أنا أكثر شيء بالأردن ممكن أنا يعني أستحي منه قضية السواقة داخل المملكة الأردنية. حقيقة إحنا عندنا أزمة أخلاق مع أزمة نمط بالسلوك. إحنا ترى مشكلتنا ترى مو سهل أستاذ عامر.
1: صحيح.
2: والموضوع اللي أنت طارحه كيف الناس اللي بتطلع بقول لك الأجهزة الأمنية جباية وما جباية، لا لا لا، تعال خلينا نعمل دراسة بالشوارع، خلينا ننزل للميدان، خلينا نشوف خلال أسبوع قديش عندنا حوادث قتل. أنا ما بعتبر حوادث السير قضاء وقدر، هي حوادث قتل متعمد. هناك استهتار
1: بس بتعرف أشرف أشرف يعني بجوز حتى الآن أخذت 10 اتصالات ماشي.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: ما لاحظته أنه أغلب المتصلين كانوا في دول يعني اشتغلوا بدول خارج الأردن.
2: نعم. نعم.
1: لما بترجع لأنك أنت قلت أنا بليبيا 3 سنين، اللي قبلك 2 نعم. بالإمارات، 1 من الكويت.
2: وبديش أقول لك أستاذ عامر بليبيا شوارعهم كل حفرة قد السيارة، بس احنا لا نضلنا نبذر. احنا بدنا كلام. لا لا لا، الصحيح احنا في نمط اجتماعي سيء. احنا الان مش بحاجة، بس احنا بحاجة لمجموعة عامر الرجوب انها ننزل على الميدان. احنا تخف خلينا شوي على رقباء السير يا صح. جماعة تعالوا على مناطق عمان الشعبية، انت بتعرف هذول اللي بيمشوا لازم الاربعة جنب بعض عشان يسمعوا السلافة كاملة. شو بهم هو هذول أربعة جنب بعض
1: ومش لا هذا دير بالك تزمر له، دير بالك تزمر له هذا.
2: غير هيك استاذ عامر، انا بدي انقل الادوار. هذا تخيل لما بتكون اختي ولا بنتك ولا
1: صحيح صحيح
2: يعني بتسوق السياره والقبالها تطالع السياره، طب وين بدها تروح؟
1: صحيح.
2: واذا بتزمر له بسبك.
1: صحيح.
2: فأنا بصراحه استاذ عامر بدي اشكرك، ويا ريت الموضوع ما يمر بس على فتره برنامج
1: ان شاء الله. تكرم
2: هناك دراسة تكرم. وبدي اشكرك على متابعتك.
1: الله يحفظك.
2: لبعض المواقف الاجتماعية والله عندنا احنا جرائم قتل بالسواقة.
1: صحيح.
2: والله
1: والله والله
2: احنا قديش استاذ عامر بنفقد من ابنائنا على الطرق الصحراوية، على طريق اربد، على طريق جر. تعال روح روح انا وياك عم من عمان لاربد وشوف كيف السيارات بتركض ركاض فوق بطريق جرس. طب ليش؟
1: صحيح صحيح صحيح والله كلامك صحيح. بقولك على الرغم من التفوق الكبير للبنية التحتية في الدول الخليجية وبعض الدول العربية، إلا أن التحدي الأكبر في بعض المناطق العربية لا يتعلق بجودة الطريق بحد ذاتها، بل بالسلوك الفردي لبعض السائقين مثل السرعة الزائدة، عدم الانتباه بسبب الهواتف الذكية، عدم الالتزام بالمسارات، وهما تعمل الجهات المختصة في معظم الدول العربية على معالجته باستمرار منهم خلال حملات التوعية والتشريع.

0: الشرعية والتشريعات الصارمة. إذا بدي أقولكم بس معلومة، الدولة الأولى في مجال جودة الطرق والسلام المروري وسلوكيات القيادة الإمارات. 2 عمان، قطر، سعودية، بحرين والكويت، دول الخليج يعني. بعد الموجز نلتقي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية، ومندوب فلسطين يؤكد أن سياسات الاحتلال المستمرة تدمر أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام. غارات وتفجيرات إسرائيلية تهز جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يعلن تدمير مئات المواقع التابعة لحزب الله. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة الشمالي ويدهم منزلاً ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. قرابة 10,000 معلم من وزارة التربية والتعليم سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانياً لتنفيذ التعداد العام للسكان 2026.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
12: ألو؟
13: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
12: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
13: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eShop.orange.jo.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير والبركة. ومعي هيام من الرمثة. هيام صباح الخير.
1: أهلين صباح النور أخ عامر الرجول.
0: كيف حالك؟
1: كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بس بدي أعقب على الأخ اللي حكى إنه مش معجبه إنه النسوان يأخذن.
0: أيوة. رخص. أيوة رد عليه.
1: أبدأ رد عليه.
0: أيوة.
1: أنا بدي أسألك بس بدي أسأل كل المستمعين. عمركم شفتوا مرة بتفحط؟
0: لا.
1: عمركم شفتوا مرة حاطة ولد صغير بحضنها وسايقة؟
0: لا.
1: طيب بالنسبة لل شو اسمه الحوادث؟ الحوادث 99% من البصير سببها الزلم.
0: أيوة.
1: قولي
0: ليش؟
1: لأنه أي زلمة بشوف ست سايقة بحب يربكها. حتى لو الست إنها كانت هي مسببة للحادث أو عملت الحادث. بكون سبب
0: بيظلوا يلطش لها بالضوء وراها بالسياره وبيقرب
1: بعرف شو تمنوا يعني يربكها وتعمل حاجه. فاني من النسوان اللي لي 15 سنه بسوق.
0: ايوه
1: ماشي. اول مره اليوم بوقفني المراقب سير بقول لي اعطيني رخص. انا انبسطت لانه اول مره بطلبوا مني رخص زواج. اعطيتهم اياها الحمد لله. سيارتي مش منتهيه رخصتها ورخصتي مش منتهيه الرخصه تبعتي. فالله صل على سيدنا محمد. دائما احنا كنساء ملتزمات بقواعد المرور وبالغمازات اكثر. ايش الغمازات؟ لانه مره روحت انا ما اعمل حد مش بيدي طبعا مش بطلع ايدي من الشباك وبلطش بدل الغماز. لا
0: طيب
1: انا صلاه سيدنا محمد. انا مره قدامي تريلا فتحه من الكبار غمز يمين. وانا خلص غمز يمين بدي اطلع
0: ماشي
1: بدي اطلع. لما غمز يمين راح علي على اليسار. فالحادث كان يعني فعلا لو نعملت هذا كان مميت الحادث.
0: طيب بدي اسالك سؤال.
1: تفضل.
0: انت اول ما بلشتي هذا طرحتي علي سؤالين. قلت لي عمرك شفت سيده بتفحط؟ قلت لك لا. عمرك شفت سيده حاطه طفل بحضنها وهو بتسوق؟ قلت لك لا.
1: نعم صحيح.
0: هسه احنا بعرف اني فحطن. في سيدات بعرف اني فحطن بالسيارات.
1: والله ما بعرف انا ما عمري بالنسبه لي ما عمري.
0: قولي لا مالهن في منهم بيعرفن.
1: والله بجوز على كيف بجوز عرفت. بس مستحيل ان يكون مثلا
0: صحيح
1: السير يعمل العدقه ولا يفحطن ولا يذلن السياره.
0: صحيح.
1: ولا
0: الله يسعد صباحك.
1: يعني ملتزمين كنساء
0: حقك
1: بوعد السير اكثر من الزلم.
0: ايوه ايوه الله يسعد صباحك يا هيام. اي والله الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يطول عمرك.
1: صباح الوطن الجميل.
0: يسعد صباحك. هلا هلا هلا هلا. معنا ابو جهاد من خريبة السوق. ابو جهاد صباح الخير.
2: صباح الورد صباح النور. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخي الكريم ما في شيء ما في أخطاء. أنا بالنسبة إلي اللي شايفه 80% من الشعب الأردني أسواقه اللي بدهم إياها مثالية وكمان حريف يعني موجود الاثنين. والدليل إنه كل المتكلمين اسألهم سؤال واحد كم مرة أنت بتسوي حادث بالشهر؟ ما بيسوي يعني لأنه هو بسوق يا بسوق سواقة مثالية أو احترافية. بس هم الناس منزعجوا من السواقة الاحترافية لأنه بيكون يعني في نفسه إنه في احتمالية الحادث 5% أو 10%. ضل خايف. إحنا اللي بنطلبه بدل ما نلعن الوقت والدهر إن نزرع معلومة.
0: تفضل تفضل.
2: نضيء لمبة.
0: صحيح.
2: يعني عليك جسد سؤال اللي بوقف في الجزيرة الوسطية هذا واقف يتصور يعني احتراما هدي سرعتك وقطع الشارع.
0: صحيح.
2: سواء ولد ولا بنت يعني اللي بيسوق سواقة سريعة قولوا يا أخي لو سمحت سوق سواقة سموها فرنسية سحب بطيء. حتى أنا أستطيع أن أفوت قدامك بدون ما خليك توقف يعني.
0: صحيح.
2: مش لازم أنك توقف وقوف تام حتى تفتح طريق للشارع الفرعي. هذه السرعة بس يعني أنا بستغرب. أنت الآن أنا وياك كنا في المدرسة.
0: نعم.
2: كان لكل تقريبا 50 طالب مدرس يعني للمية مدرسين خليهم كل 30 طالب مدرس يعني أنت في المية نسبة وتناسب 3% مدرسين.
0: صحيح.
2: يعني 3% مدرسين كافين يعلموا الناس لسواقة. فأنت خليك معلم لهم بلاش يكون من
0: بتعرف أبو جهاد. بتعرف أبو جهاد أحيانا وأنت بتسوق ما مثلا في واحد تلاقي ملتزم بالقانون بشكل كامل. انت الناس بصير تنتقده لك يا ماشي على القانون 100% زعلاني.
2: بدهم سواقه احترافيه اعلى من هيك.
0: صحيح صحيح.
2: بدهم لانه احنا كنا بدنا نكسب الوقت كل مستعجل. هذه صفه موجوده بس هل هي يعني انها خلت انه نسبه الحوادث عاليه وانه الناس خشه في بعض، كل صحيح كلام مش صحيح ولله الحمد اللي كما تدين تدان. انت لما تعمل خير مع الناس وتفتح طريق وتقطع الولد بتلاقي الناس اجى غرب فجاه فتح لك طريق وبقول لك عدي. يعني انت حابب تاخذ شيء اعطي اول، انت اعطي قبل ما تحكي، اعطي عشان ربنا يعطيك ويفتح لك طريق ويبعث لك اولاد حلال يقطع اولادك الشارع وانت غايب ما معك خبر انه ابنك مش عارف يطلع الشارع.
0: صحيح صحيح، وانا معك والله والله اني معك. الله يسعد صباحك يا ابو جهاد، الله يسعد صباحك. صحيح، بقول لك الواقف على الجزيره الوسطيه الناس الماره يعني بما معناه، بقول لك جاي تصور مرقوا

0: اي ما هو كمان مثل هاي الاغنيه احمد طراونه تخليش واحد يلتزم بالسواقه عشان تكون بالصوره صح ولا لا. معنا بلال من الصويفيه. بلال صباح الخير.
1: صباح سيدي.
0: هلا يا سيدي.
1: شلونكم؟ صباح خير.
0: والله فضل ونعمه. هلا خي والله حييك طول عمرك.
1: انا بشتغل سائق بغض سياحي.
0: ماشي ممتاز.
1: يعني ما في حدا من بلد بيطلع معي بالسياره.
0: كله اجانب
1: ومن الخليج ومن فلسطين.
0: سياح
1: ومن
0: العرب. السياح غير.
1: والله العظيم اني بنحر على البلد بغار من الكلام اللي بسمعه من طريق السواقه.
0: شو بيقولوا بالله يا بلال؟
1: والله العظيم ما في. يعني في شاب كان يحكي قبل شويه انه كان بليبيا 2%. والله 2% ومراينا.
0: اوف
1: صدقا والله انا بشوف والله يعني تقريبا باليوم بسوق لي 400 500 كيلو داخل عمان بين جزر يسر ومعبر الشيخ حسين والمطار.
0: والله يا بلال شو تعليقاتهم؟ شو تعليقاتهم على السواقه بالاردن؟ خلينا نسمع حمد.
1: المسارب بيقول لك انت شعب لئيم لما تيجي تعطي غماز اللي جنبك بشد ما بغير.
0: بشد
1: والله تنحكي. الاجانب ما بيحكوا بيضحكوا بيطلعوا بعض وبيضحكوا على مدة الايد على الشارع لما تيجي بدك تعطي غماز على اولويه الدوار على الاستعراض من السواقه على الجهل. والله العظيم الجهل عدو نفسه. الجهل اللي بيطلع فيك بيقول لك انت بتعرف شو السوق طلع فيه. يعني بتقول له انك قست جهل فقل له سلام. اذا احنا معانا عمومي ودرسينا دراسه للسواقه صنعتنا. لما انت تعمل سوق بيجي بلوك فيك بفتح الشباك وعلامه ما انت العلامه يا رجل.
0: بلالي انت بتنحر من الحكي اللي بتسمعه من العرب والاجانب على السواقه.
1: يا رجل يا زلمه والله العظيم في ناس وصلت بناتنا. يعني سيدنا محمد بيقول لك اتركوها في بيتنا. وصلت شرط عنصريه يعني صفت اني حكيت للمكتب انه انا هذول الجماعه ما بعطوا بيها ثاني مره اعطوا بيها ثاني.
0: لانه
1: بيقول الاردنيه وين الاردنيه وين الاردنيه ما لنا احنا يا زلمه.
0: والله احنا ذهب قول احنا ذهب. صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح يا بلال. الله يسعد صباحك يا بلال.
2: صبحك
0: الله بلال ما خلاه يحكي غير انه قد ما هو مقبول.
2: صبحك الله بالخير استاذ عامر.
0: صبحك وربحك
2: استاذ عامر. هل تعلم ان في الامارات اذا صار حادث فوق السرعه المقرره وصار فيه لا سمح الله اصابات هذا يسمونه شروع بالقتل. هذه قضيه مش ما توقف على موضوع مخالفه مروريه. هذه نقطه. النقطه الثانيه اذا تم ضبط السائق على سرعه فوق 160 يعتبر شروع بالانتحار ويتحاكم.
0: أوف. هذا اخونا من الامارات اماراتي. الله يسعد صباحك. تخيل طبعا بشوارع الامارات بتعرفوها 10 مسارب ما شاء الله وشوارع كبنية تحتية مؤهلة. ورغم ذلك خصوصا بالشوارع الكبيرة والطويلة اللي عندهم شارع محمد بن زايد أنا بعرفه وأنا كنت في الإمارات. شارع طول بعرض تعبيد على كيفك تسحب سياراتك. بقول لك إذا 160 ومسكك شروع بالانتحار. ريم من طبربور. ريم صباح الخير يا ريم.
3: صباح الورد. يعطيك العافيه استاذ.
0: يعافي عمرك يا ستي.
3: الله يسلمك. والله انا بدي اضم صوتي للاخت اللي رنت. فعلا احنا النساء ملتزمات اكثر من الرجال.
0: اها
3: السواقه يعني فعلا ما بنحط طفل بحضننا ما بيكون في سرعه زائده. يعني ممكن هو مرات احنا بنخاف نوعا ما. يعني انا بحس حوادث النساء هي فيها خوف اكثر ما انه فيها يعني عدم التزام بالقوانين.
0: صحيح.
3: الأغلب لاحظ حوادث النساء إيش بتكون؟ خبط بسيارته اتطرف مثلا. أما ما في حوادث قاتلة أو يعني.
0: طيب خليني أسألك سؤال يا ريم. ريم هل السيدات يتسببن بحادث؟ يعني تلاقيها
3: ممكن.
0: ماشية
3: ممكن. يعني أنا إلي تقريبا 30 سنة بسوق
0: ما شاء الله
3: إماراتية وأردنية وسوقت بالأردن وإمارات وبسوق طرق خارجية يعني دوامي يوما من عمان إلى المفرق يومي. ممكن تتسبب بس بحس خوف وليس إنه عدم معرفة بالقوانين. بالعكس إحنا حافظين القوانين أكثر. أنا مرات بكون جنب أخوي أو زوجي مثلا بحكي له متصل هذا ممنوع تتجاوز. بحكي ليش؟ بحكي إحنا أخذناه بالنظري لا ناسي أو مثلا مش منتبه. ممنوع الوقوف ممنوع التوقف الدوار أولويته المثلث غير عن الدوار.
0: أنتم بتلتزموا يعني فيها سيدات
3: بكل إشي بحس بحياتنا مش بس بالسواقة. بس أنا الإشي اللي يعني مزعج أنا خصوصا على الأوتوستراد لما يكون لا سمح الله في حادث أو أزمة سير وماشيين المسربين شوي شوي بصير يطلع من عن يمينك عتراب بسرعة عالية عشان بده يطلع لقدام. طب ما أنت غبرت وغبرت السيارة وبتصير تروح قدام أنت اللي بتعمل أزمة. إحنا وظلل الاثنين ماشيين على سرعتنا عادي بنمشي يعني على بغض النظر شو كان فيه على الطريق، بصير يطلع من يمينك ومن يسارك، ولما يبلش خلص بصير يتزروج يمين ويسار. يعني هذا أكثر إشي ممكن مزعج على الطرق الخارجية.
0: صحيح.
3: وأنا مع تشديد العقوبات والقوانين في الأردن وزيادة مخالفات السير خصوصا على التلفون. أنا على الإسراج في أماكن ما فيها كاميرات، ما في إشي، التلفون بشكل مش طبيعي، يكون واتساب ومسجات وبحضر ريلز منه.
0: إذا مشواره طويل بحضر ريل. صحيح. طبعاً. وإذا أزمة بحضر ريلي. أنا بأكد لك.
3: مسلسل كامل.
0: صحيح. صحيح. الله يسعد صباحك يا ريم. الله يسعد صباحك. شكرا شكرا يا ريم. احنا ترى الكاميرا عنا على الشارع، بشوف لحالكم وشوفوا كيف تلاقي اقصى الشمال فجاه راح اقصى اليمين، قال اذا مخالف، قال اذا والله نسيت. طب واذا نسيت انا شو اعمل؟ الله المستعان. انا بالليل الداوي بالليل الداوي لولا السماري شو جاي اساوي. معي عاهد من مرجمة من مادبة. صباح الخير يا عاهد.
4: الله يسعد صباحك يا أخوي عامر رجوب.
0: وصباحك
4: الشباب اللي عندك.
0: وصباحك الله يحييك. الله يحييك ويبقيك.
4: الله يحييك. والله إني من الصبح الساعة 7:30 ببلش على البرنامج.
0: يلا حييك.
4: الله يسعد صباحك يا أخوي. أنا بالنسبة لي بدي أحكي جزء واحد بس من مشكلة السواقين اللي عندنا في عمان وبالمحافظات الثانية.
0: تفضل.
4: يعني الطب بالصفر انت معك خبر عنهن، ويجاك اتصالات من قبل هيك
0: يا زلمه. هاي الطب الصفرة ما بتوقع هيكل السياره من تحتها.
4: طيب ماشي. الا طيب هم حطوها امانه عمان او اي جهه ثانيه حطتها، حطتها عشان تخفف السرعه عليها، بتهدي امورك ماشيه صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: انت تجي كسايق وراي تزمر وراي، يعني انت بدك اياني اكلها على وضعيه الطيران مثلا؟ مثلا
0: او عصامت ها.
4: يا اخوي الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. طيب اكمل.
4: انا بهدي عليها لانه انا معي سياره فورد فيوجن، هذه اذا كلتها مباشره على الميكانيك دغري.
0: اكيد
4: اكيد. انت بدك تدفع معي يلي تزمر وراي لما اروح اصلح؟
0: لا.
4: لما انا مثلا بني ادم يقطع او حج كبير على العكازه يقطع الشارع قدامي، او كتياره كبيره، او طلاب مدارس.
0: أيوة.
4: او بعيد عنك مرات بتفاجئ بغنم، واحد يقطع غنم على الشارع صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: كو بحكمي اني انا معي تاكسي الف عمان كامله.
0: اها.
4: انت يا زلمه تزمر ورا، يعني هو النعجه ودها تفتح لك تزمر وراي ليه؟ ليش تزمر وراي؟
0: والله
4: بالنسبه لهذا الموضوع والله في ازمه اخلاق 100%.
0: في صحيح.
4: ومره صارت معي نقطه بدي احكي لك اياها.
0: قول. هات.
4: دوار مجمع الجنوب اسمه دوار الضاحية، أنا داخل الدوار بدي أطلع من الدوار.
0: أيوة.
4: الدوار أزم، دخل واحد سكر. أنت بإمكانك ما تسكر، تخلي الدوار ينفس يطلع صح ولا لا؟
0: صحيح 100%.
4: سكر عمدا، فتحت الشباك قلت له ترى سواقة ثلاثة، أخلاق فن ذوق.
0: صحيح.
4: أنت ولا واحدة موجودة عندك.
0: شو قال لك؟
4: بلعها وظل ساكت.
0: ألعب لأنه غلطان.
4: لانه غلطه.
0: لو انه مش غلطان ولا تذابح غير تذابح انت وياه.
4: هو لو نزل نذابح انا وياه بس بلاح.
0: الله يسعد صباحك عاهدي والله. الله يسعد صباحك. هلا هلا يا اخوي. هلا يا اخوي. هلا والله. معانا سالم من الرابي. صباح الخير يا سالم.
5: يعطيك عافية استاذ عامر.
0: يعافي عمرك. هلا والله بسالم، يا مرحبا
5: أستاذ عامر. أنا يعني قبل على الساعة 8 تقريبا صار معي موقف عند مدارس المعمدانية بالرابية.
0: أيوة.
5: أولش أنا سايق طاحنة بأمانة عمان.
0: كويس
5: والله. بحمل أستاذ عامر أجلك الله بالحاويات اللي عند المدرسة. فتفاجأت إلا نازل مواطن قدام السيارة قاعد بصور فيه. أنا واقف وقاعد بقول لي دعستني ورجع ورع العمال بهدد فيهم.
0: إيه؟
5: أنتم مسكرين الطريق مش عارف إيش، وصار يصور فيديو يلف حولين السيارة، مش راضي يمرقني عشان امرق. والله يا استاذ عمرو مش عارفين يعني احنا اذا خلينا الحاويات بيخطبوا فينا
0: لا لا يا سالم انت اشتغل شغلك خلوا يصور اللي بده اياه. انت موجود وزملائك موجودين، اشتغل شغلك وضلك رايح وخلي الفيديو تبعي يوصل للامانه وبنادوك الامانه يقولوا يا اخوان كنا نشتغل وهي زملائي بيشهدوا.
5: استاذ عمرو انه لف ورا العمال وصار يصور فيهم بده ويهدد فيهم.
0: ما صورتوش انتوا؟ طيب ما صورتوش
5: استاذ عامر؟ هسه في كاميرا سياره الامانه، في كاميرا اماميه جابته وهو واقف قاعد بصور فينا وبقول لي دعسني انا واقف. طيب فتح لي مجال امرك.
0: طيب
5: انا واقف.
0: طيب انت انت انت كيف بترد على اللي بيقول انتوا بتعملوا ازمه؟ كيف بترد علي يا سالم اللي بيقول هذا السؤال؟
5: استاذ عامر احنا تعرف ليش الازمه يعني امراض بتصير هسه في سيارات المواطنين بصفوا قبال الحاويه بالضبط.
0: صحيح.
5: هسه نيجي احنا راح ناخذ وقت عشان يطلعوها من بين الحاويه من بين السيارات يطلعوا الحاويات، هذا باخذ معنا وقت، مش ما زي ما يكون فيش سياره واقفه مثلا.
0: صحيح صحيح صحيح،
5: هذا باخذ معنا وقت. هسه بتيجي سياره بتوقف تستنانا، بيجي اللي وراها يوقف، هذا اللي بيصير الازمه. هم يعني اللي بيعرف انه ما يصف عند الحاويات، يعني انا بوجه رساله للمواطنين، مثلا بيكونوا خمس حاويات مع بعض بيجي تلاقيهم صف جنبهم بالضبط، يعني اقول لك في امرار يا استاذ عابر ما بنقدرش نطلع الحاويه والله.
0: اها اها، هاي الازمات اللي يعني هاي الازمه اللي بتعملوها غصبا عنكم مش بكيفكم.
5: بالضبط استاذ عامر، احنا يعني بجوز كل واحد معه 600 حاويه مصارنا، يعني احنا حابين نوقف ونعمل ازمه مثلا.
0: والله انك صادق
5: استاذ عامر، احنا لما نوقفوا قبال الحاويات بتلاقيه راح يعني بجوز على شغله على شغله بشركه جنب الحاويات.
0: صحيح.
5: بطول لما يجي.
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا سالم ويعطيك الأجر والعافية إليك ولجميع زملائك. إيه والله الله يعطيكم ألف عافية ويعطيكم الأجر إن شاء الله.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو واليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
9: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

تسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: محمد الحبيب ان السواقه بالبلد متعبه صارت جدا قسما بالله. بدك تسوق بعينيك وايديك ورجليك ودنيك وتفتح مخك على الاخر، ما في مجال لادنى غلط. والله يحفظ الجميع. والله يا ابو محمد ما في تفاهم لا بين السواقين ولا حتى اخواننا المشاة. يعني مثلا بتلاقي الواحد الجسر فوق فوق فوق، يعني بس مكلف خاطره يطلع عليه الدرج ويقطع، بتلاقيه عمل أزمة وخشش السيارات ببعضها مشان يقطع الشارع وما يطلع درج. هاي الشغلة يعني كمان ملحوظة.
1: صحيح. الله يسعد صباحك والله
2: جميعا.
1: صباحك.
2: والله إنه مستوى القيادة بالأردن بتراجع كبير. يعني أنا شفت يعني الناس كيف بتسوق على طريق المطار من المطار لعجلون، والله العظيم إنه يعني فوق 20 سيارة اللي راحت ما تعمل كارثة معي.
1: معنا أبو عصام من الزرقاء الجديدة. أبو عصام صباح الخير.
3: صباح الورد أبو محمد.
1: هلا يا سيدي، كيفك؟
3: أحلى أمريكاني بالبلد.
1: يا سلام يا سلام.
3: شلونك يا حبيبي؟
1: اشتاق لك. شلونك أنت؟
3: اليوم اللي ما نسمع فيه صوتك وضعنا سيء.
1: الله يجبر بخاطرك والله. الله يجبر بخاطرك.
3: والله من طيب خاطر وحب.
1: الله يعزك يا أخوي ويطول عمرك والله بالدارين.
3: الله يرضى عنك. آمين.
1: ربي نحن يحفظك جميعا.
3: مستمعينك الطيبين المميزين.
1: ربي يحفظك شرواك والله.
3: والله يا أخوي موضوع القيادة عندنا وهالأزمات.
1: نعم.
3: والله هي عناصر مشتركة يا أبو محمد. من الجميع.
1: نعم.
3: يعني نسبة كبيرة عندنا استهتار بالسواقة، وعندنا إهمال كثير من البلديات أو الأمانة بالشوارع.
1: نعم.
3: الشوارع سيئة جدا للغاية
1: كبنية تحتية
3: أكيد. يعني أنت بتتفاجئ بمطب وجورة وكذا، ويلك السيارة عشمالك، وهذا اللي بيزمر، وهذا اللي مش عارف ينتبه، وهذا والمشاة اللي زي ما تفضل أخونا اللي قبلي المشاة إيش جسر فوقي وبدي يقطع الشارع غصب عنك. طيب يا عمي السيارات اللي وراي شو بدي أساوي فيهن إذا بدي أوقف لك؟
1: صحيح.
3: كبير.
1: قديش
3: واللي حكى قبل
1: بلا قديش تعطي نسبة السواقة بالأردن من 10؟
3: والله عشان ما أظلم حدا يعني، وبشكل عام لأنه في ناس كثير ملتزمين كويسين، والله خلينا نقول 5 من 10.
1: أه.
3: عشان نعطي نسبة للملتزمين ما يحسوا بالظلم.
1: أه.
3: ولكن الخمسة هاي الباقية هي خمسة مؤثرة جدا والله يا أبو محمد.
1: الله يقويك. الله يقويك. أسعد صباحك.
3: واللي قال قبل شوية على قولة يحيى السعود
1: الله يرحمه عمان
3: رحمة الله عليه،
1: ما ردت هيام وردت سيدي ثاني يقول لك يا عمي احنا ما لناش علاقة. ها.
4: الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد وصباح المستمعين جميعا.
1: هلا يا سيدي.
4: أنا بس تعليق وحيد على أخواتنا اللي بتكون بالسوق بتسوق بالشارع.
1: آه.
4: يا خيتي الكبسة اللي بترد على التليفون لونها أخضر على الشاشة.
1: أيوة.
4: ترى البريك والله ما بفتح خط. لا عليكم يا جماعة الخير.
1: إخوان مالكوا على السيدات يا إخوان، مالكوا عليهم. أكرم من نعور صباح الخير يا أكرم.
5: هلا سيدي صباحك الله بالخير أخوي.
1: صباحك وربحك يا هلا خيو.
5: طول عمرك يا رب وإن شاء الله نهاية أسبوع على الجميع.
1: يا رب علينا وعليك وعلى الجميع يا الله.
5: عامر والله يشوف أخوي عامر.
1: آه.
5: والله أنا ما ودي يعني إني أقول لك إنه أنا أختلف مع الناس كذا، والله العظيم والله.
1: آه.
5: أيتم والله أنا 21 سنة وأنا داوم بجهة، كنت أطلع مع روسا وفود ومع وفود ومع سعوديين كويتيين خليجيين.
1: نعم.
5: والله ثم والله ثم والله
1: صادق
5: إني طلعت مع واحد مرة كويتي.
1: آه.
5: نقول الله يساعد رب الأردنيين.
1: ها.
5: بقول طول عمر، أقول طول عمرك يعني إن شاء الله كل خير، كنا إخوان.
1: آه.
5: جينا طاري ليك الشوارع أزمة وسواق، قال يا رجل يكفي ابتسامتكم.
1: آه.
5: والله بيقول والله بيقول عندكم نظام بسواقة، والله مو عنا
1: يعني كويس يعني كويس يعني
5: والله والله إنه في عنا التزام بسواقة وفي عنا كذا. أنا ما بقول لك ما في شوية ناس كذا، نعم، بس فئة لا تذكر،
1: فئة
5: لا تذكر. والله هسه ما شاء الله والله العظيم ملتزمين كذا، أمانة عمان شوارع مطبشة بتفق معك الشوارع كذا، بس والله العظيم 97% مع اللي شوفه أنا مع شوف السنة هذه والله شرواك، ناس ملتزمة، ناس تفتح مجال للناس، شايف كيف كذا. بس أنا عندي ملاحظة صغيرة.
1: تفضل.
5: ها ملاحظة صغيرة.
1: ماشي.
5: وأرجو إنك أنت تحكي فيها ضروري.
1: أمرني.
5: بالنسبة كل الاحترام طبعاً لهم. سواقين الكباتن الدراجات.
1: نعم.
5: أنا بحترمهم والله يعطيهم العافية وشغلهم والله قوي. بتجاوز عنك على اليمين شايف ليه أنت ما بتشوف. انت ما بتشوف سواقين الكواتر الاثنين الدراجات الكباتن الله يعطيهم العافيه، بس والله العظيم انا خطوره عليه باخذه على اليمين لانه عشان بزرق بين السيارات.
1: صحيح.
5: انت ما بتشوفه، هذا غلط جدا. شافري انا الان لا سمح الله خذا يميني وانا مش شايفه، لا سمح الله وقعته انا او لزيت عليه او ما شفته، هل الحق هذا علي ولا علي؟
1: صحيح. والله في ناس كثير بتشتكي من نفس هاي الملحوظه للامانه يا اخوي اكرم. نفس هاي الملحوظه كثير، وحكينا اكثر مره مع هاي الشركات، بعض الشركات قالت لا احنا بنراقبهم، وبتعرف هذا كيف بيراقبوهم؟ والله ما بعرف. على كل حال والله غير ارجع اتحدث مع هاي الشركات او ابعث على اقل تقدير كملحوظه انه حفاظا على صح على سلامه شبابهم، يعني على اقل تقدير.

0: معنا ابتسام ضحية الرشيد. صباح الخير يا ابتسام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله.
1: أهلا فيك أخ عامر. يعطيك العافية.
0: يعافيك يا مرحبا.
1: معلش عندي مداخلة بسيطة.
0: طبعا تفضلي.
1: بس يعني ملاحظة، أنا إجيت من الكويت من 5 سنين هنا.
0: أها.
1: فما كنت يعني ماشي بالشارع بالسوق هيك الصبح فكير، ف مش ماشي بالشارع على الرصيف، الرصيف السيارات بتمرق عليه عادي كأنه يعني ملك، يعني كأنه جزء من الشارع، فكان هذا الشيء مرعب بالنسبة لي، يعني مش متعودة عليه.
0: كان يطلع على الرصيف لقدام شوي عشان يمشي بالأزمة.
1: لا لا لا، جوا جوا الرصيف قدام المحلات، يعني كان رصيف طويل كتير، يعني مش مثلا رصيف
0: بسيط. يظلوا ما
1: ويطلعوا عادي، يعني أنا ماشي ما أتفاجأ إلا سيارة وراي. طب أنا مش بالشارع، أنا على الرصيف، والرصيف يعني تقول 3 متر 4 متر، يعني جوا جوا فكان الموضوع مرعب بالنسبة لي، صرت أخاف أمشي على الرصيف، يعني مش عارفة وين أمشي.
0: طيب الآن ابتسام صار طبيعي بالنسبة إليك إذا شفت سيارة على الرصيف؟
1: صرت أتحاشى، يعني صرت أمرق يعني من أماكن تانية أو أمشي بالشارع نفسه، يعني
0: لا لا لا، أنا بقصد إذا شفت سيارة على الرصيف عادي صار الموضوع، صح؟ ما أنا شايفينه
1: صار قبل. الموضوع عادي هلا.
0: الله أكبر.
1: في البداية الله. يعني كان بالنسبة لي شيء جديد، يعني
0: أي طبعا جديد. الله يسعد صباحك ابتسام. والله
1: الله يسعدك.
0: الله يسعد صباحك. شكرا.
1: برنامجك ما شاء الله عليه.
0: يسعدك يا سيدي. شفت
1: الله
0: على الرصيف، على الرصيف ماشي ناس قدامه وزمر لهم، شو عليه؟ بيروحوا يمين يسار. تقول لك والله رعبت انا، مسكين بعمره ما بتمشي على الرصيف، تقول لك عم بمشي على الشارع الرئيسي اهون. الله المستعان.
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزيه تويوتا، امنيه من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدا اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: وصباح الخير مجددا لفادي من نعور. صباح الخير يا فادي. هلا يا سيدي، سعد صباحك.
1: الله يعطيك العافيه.
0: ربي يعافيك ويحفظك.
1: والله انا في عندي مشكلتين. انا سايق تاكسي تقريبا في اليوم وانا بمشي ما يقارب من 280 ل 300 كيلو.
0: ما شاء الله الله يا ربي يحميك.
1: لا بتشوف اشكال الوان بالسواقه.
0: نعم،
1: خاصه احنا سواقين التاكسي بنعاني منها. يعني انت مثلا بيصير لك راكب على اليمين تعطيه رباعي تعطيه غماز انك بدك توقف،
0: ايوه،
1: وهو وراك ملزق بتقول باب الجنه بده يتسكر مستعجل وراك بهالزوامير
0: ملاحقه.
1: يعني وراك يا عمي ابعد عني 3 متر 4 متر، انا تاكسي في وقت بدي اوقف. كويس
0: صحيح.
1: في شغله ثانيه استاذ عامر، اخر مره يعني صارت معي امبارح.
0: نعم.
1: قالت انهم يطلعوا معي وبينصبوا علي وبيظلوا رايحين. يعني امبارح واحده طلعت معي عدادها عد 10 دنانير، فاتت عريفه مول وسحبت حالها وظلت فاله.
0: يا اخي بتصير كثير معاكم.
1: اقسم بذات الله كثير يا عامر. انا يعني اكثر.
0: طيب هي لما قالت لك بدي افوت على المول قالت لك بدي اروح اجيب مصاري واجي؟
1: قالت بدي اروح اسحب مصاري من الصراف وبرجع.
0: وبعدها بترجع؟
1: وبعدها ترجع. والله كويس. يعني تقريبا حوالي ساعه وانا معها ماشي، واخر شيء ضيعت يومي ونهاري.
0: لا حول ولا.
1: يعني الواحد الله اعلم كيف يعني بيأمن مصروفه بيأمن شغله زي هيك.
0: طب هذول يا اخوي ما بيكون مبين عليهم انهم يعني مش رايحين يدفعوا؟
1: والله يا استاذ عامر امبارح انا طلعت معي يعني ولا كانها يعني ما بعرف بنت محترمه وقعدت حتى والله ما سمعتها حكت كلمه.
0: صادق
1: والله. كويس.
0: لا حول ولا قوه. قديش عاده بتستناها انت؟
1: والله امبارح ساعه تقريبا.
0: شو 10 ليرات يعني؟
1: والله ساعه وانا استنى بها امبارح. خلاف طبعا المشوار من مستشفى الجامعه لغايه عريفه مول طبربور.
0: لو قالت لك ما معيش او ما اديش ادفع؟
1: والله لو قالت ما معي اني ما خلص ما معها. كويس. هذيك الساعة إلى الحرية إني أنا أخذها ولا ما أخذها، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح صحيح.
1: أنا ما معها، والأغرب والله بأخذها، يعني مش مني ما بأخذها.
0: الله يقدرك.
1: كويس.
0: العوض بوجه الكريم خيو فادي، العوض بوجه الكريم، العوض بوجه الكريم.

0: صباح الخير يا ليث من واد السير.
1: يسعد صباحك سيدي.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: كيفك، شو الاخبار؟
0: والله بشرك باحسن حال يا رب لك الحمد.
1: والله الحمد لله رب العالمين انه قدرنا نحكي معك وقدرنا نمسك الخط.
0: بنتشرف يا سيدي، سامحنا سامحنا يا سيدي.
1: من رمضان يا سيدي.
0: والله حقك علي يا سيدي، انا بعتذر.
1: الله يكرمك يا رب، يطول عمرك، تاج راس الله يفتح عليك.
0: الله يحفظك على الجميع يا رب.
1: الله يكرمك سيدي. انا بدي احكي لك شغله، انا يعني يمكن اكثر واحد ملتزم بالسواقه. يعني هسه هاي واقف بازمه على الدوار السابع وقاعد بستنى السير يمشي، ولا كمشي يا ضيي بعجل اسمه. اكثر واحد ملتزم يا استاذ دعامه.
0: انت اكثر واحد ملتزم؟ ها،
1: اكثر واحد ملتزم، لا بزمر ولا بصرخ ولا بسب
0: ابدا. يا والله روحك طويل انت يا ليث.
1: يا باي بطول روحي.
0: هاي من السواقه اللي علمتك اياها؟
1: استاذ عمره
0: من السواقه.
1: الله يجزاك خير يا رب.
0: بعينك الله، الله يقدرك يا ليث، الله يقدرك
1: يا رب. يا رب اجمعين اجمعين يا رب. يعني والله بتمنى من الناس تعلم، والله العظيم يعني كلهم متعلمين، كلهم احسن مني والله.
0: كل الناس خير وبركه. الله يسعد صباحك والله يا ليث. معانا احمد من غمدان. احمد صباح الخير.
2: صباح الخير ابو محمد، يسعد صباحك.
0: وصباحك هلا يا اخوي،
2: كيف الحال، شو اخبارك؟
0: والله بشرك باحسن حال يا ربي لك الحمد.
2: اول شيء انا بحبك في الله والله.
0: احبك الله الذي احببتني فيه ومن اجله، واشهد اني احبك في الله يا احمد. حتى
2: صوت الاردن.
0: الله يحفظك، الله يطول عمرك.
2: الله يسعدك سيدي. والله تعليقي انا على جماعه المزدوج.
0: اها،
2: جماعه المزدوج هذول لهم عالم ثاني. يعني بحسك انه الشارع له مش لغيره. والله امبارح واحد صاف مزدوج،
0: نعم،
2: سكر بمنطقة الطيبة، كنت مارق من غاد، سكر علينا بحدود العشر دقائق. والله سكر صيدين في رعيات، سكرين تسكير كامل وراي بكم أمن عام، تمام، وتواصلنا مع 911. بعد عشر دقائق طلع الأخ، طبعا بكم شركة معروفة بالأردن،
0: أيوة،
2: طلع من محل الملابس، كان الأخ بيشتري ملابس. عشر دقائق وفي معانا خطين طوال طوال طوال مسكرات سير كاملة،
0: لأنه صاف مزدوج.
2: مزدوج بس، هذول جماعة المزدوج بقولك شارع إلي مش أحد ثاني.
0: بتذكر يا أحمد إذا بتذكر سكتش تمثيلي عمله موسى حجازين يشافيه ويعافيه، اللي هو لما واحد كان مسكر عليه قعد استناه ساعتين، ولما جاء قالوا يزمالك كل ساعة وزهين جيت شو خربت الدنيا.
2: ليش معصب؟
0: ليش معصب؟ تذكر؟
2: لا، ما هو لما شاف الناس قلت عليه امبارح وهالت عليه وبكلم الأمن العام ورانا يعني.
0: أيوة، شو قال بالله؟
2: والله ما قالش، حط راسه هيك شب وشبيب. حط راسه زي هيك وشغل وظل داعش، سكر الشبابيك.
0: شو بده يقول للناس؟ غلطان،
2: لأنه ذوقا ما عنده أبدا، ذوقا ما عنده.
0: الله المستعان. بس الله يسعد صباحك يا احمد. الله
2: يسعد. ملاحظه صغيره بعد اذنك.
0: طبعا طبعا طبعا، تفضل. طبعا طبعا،
2: الله يسعدك سيدي. احنا في يعني عندنا محلات تجاريه وبالاحرى يعني خضار وفواكه.
0: نعم.
2: في ظاهره صايره هيك تزيد الايام هاي، اللي هي بيجيك زبون،
0: ايوه،
2: بغض النظر شو وضعه، بكون معاه سيارة جديدة هيك موديل السنة وكذا، بفوت بعبي أغراض كاملة بقيمة 50-60 دينار، تمام، بيجي بده يسحب على الفيزا، بقول لك معلقة الفيزا وما تحبك. فإحنا يعني الشباب قاعد بالمحلات يعني بنحرج وصاروا
0: بيستحي وصار حاطم، بقول له خلاص روح وجيب لي إياهم بعدين
2: 100%،
0: وبروح وبرجعش.
2: أنا في يعني زي ما الإخوة نكتة صارت معاي مع شخص أخذ أغراض بقيمة 30 دينار،
0: أيوة،
2: وحول لي أول مرة 10 ليرة، ثاني مرة حول لي 5 ليرات، ثالث مرة برن علي بقول لي معك بس تحول لي ليرتين ونص أكمل حق بكيت الدخان.
0: أيوة.
2: بقول له يا رجل رشاء جهة عليك، الله أنت مين جازك علي؟
0: والله
2: بقول لي لا أنا بس مقطوع دخان بدي تحول. عاد لما حتوصلت مع الجهات المعنية وعم شفنا رقم سيارته، طلع الأخ طال له سنتين مش مرخص كمان سيارته.
0: يا زلمه واسمع، والله هذا باب رزق. أنا دائما ماشي التساهل مع الناس كويس، بس إذا مش كان أهل ثقة يا زلمه، أنت كل ربحك 50 ليرة هذاك اليوم تبيع تعطيه؟ الله المستعان. بس طيب
3: مسكر عليك ها؟
4: وش شايف انت؟
3: لا سمح الله لا مشكر اي وش لا سمح الله انت ما بتشكر على ناس الشحنه هي ما بتشكر على ناس
4: طيب يعني شو صار دقيقه رحت مشوار صغير ورجعت خربت الدنيا ما صار شيء
3: ما صار شيء ها مبين دقيقتك ثلاث ساعات ها دقيقتك ثلاث ساعات يا جرمي اطرش وجهك يا جرمي ابغى اطرش وجهك يا جرمي يا جرمي

0: بسيطة يا أخي بسيطة.
1: مش عجل زي
0: العالم هاي. آه مش عجل.
1: مش عجل دقيقة مش عجل دقيقة بدي هلا هدية مش هديك يا.
2: خربت الدنيا؟ ما خربتش الدنيا. الله المستعان. بس والله والله انه واقع هذا السكتش قسما بالله. معي بسام اللي قويس من. صباح الخير يا بسام.
3: اسعد الله صباحك.
2: صباحك يا سيدي. هلا والله. الله
3: يحييك وانتم بخير. لا يفوتنا ان العرب الام العربيه والاسلاميه بذكرى المولد النبوي الشريف.
2: اللهم صل وسلم
3: على الله علينا وعلى الام العربيه والاسلاميه بخير واليوم والبركات.
2: اللهم امين. اللهم امين.
3: صبح بالخير عليك وعلى كل المتصلين صبح. وعلى طاقم العمل المميز متمنيا للجميع نهايه اسبوع طيبه ومباركه للجميع.
2: سعد صباحك. اي والله
3: ابو ابو محمد سيدي. كونوا سواقين التاكسي هم اكثر الناس احتكاك بالركاب.
2: نعم.
3: يعني انا اقول لك عن تجربتي كسائق تاكسي من 25 سنه. التجربه كالتالي حسب الاحصائيات الرسميه من دائره السير واداره الدوريات الخارجيه المعهد المروري.
2: نعم.
3: نسبه وقوع الحوادث في المركبات سواء أضرار مادية أو أضرار بشرية نسبة 80% وأقولها من واقع خبرة أبو محمد.
2: نعم.
3: تقع على السائق
2: 80% الآن
3: 80% إلى 85%.
2: نعم.
3: الآن خلينا نعلق الجرس في رأس القط. هناك استهتار واضح على الطرق الخارجية. يعني يوميا بنسمع تقرير الدوريات الخارجية على إحدى الإذاعات تم ضبط سرعة على طريق
2: صحيح صحيح
3: طريق المية سرعة 100-110
2: صحيح
3: بتم تجاوزها ل 200-230-220 وبتم ضبطهم وإيقاع أقصى العقوبة عليهم.
2: نعم.
3: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية خلينا نيجي على أمانة عمان والبلديات.
2: نعم.
3: أمانة عمان والبلديات لا شك بأنه مطالبة بإعادة تأهيل وعمل الصيانة اللازمة للطرق. ليش؟ لأنه في عنا طرق متهالكة بكل ما تعني الكلمة من حفر من مطبات غير مطبات عشوائية مطبات بتكسر السيارة على سرعة 50 كيلو متر بالساعة أغطية مناحل الله عزكم الله طالعة 5 سنتي أو 7 سنتي أو منخفضة 7 سنتي هاي بتأثر على الكفة والهيئة الأمامية والسنوبرتغات الإخوان الميكانيكية واللي في الميزان بيفهموا عن إيش بحكي.
2: صحيح.
3: الآن خلينا نحكي عن جزئية أخرى معنية فيها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2: نعم.
3: سواء من استخدام الكاوتشوك أو البريكات أو غيره. وين رقابة المواصفات والمقاييس اللي بتبيع مثلا بريك السيارة بثمن دنانير أو 10 دنانير بينما في محل آخر نفس النوعية هاي وزارة الأصل التموين
2: فقدنا الاتصال. بس الله عليك حديثه يعني جميل يعني برنامج تحدث فيه بأكثر من زاوية للأمانة. بعد الموجز إن شاء الله ألتقيكم.
4: ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو. المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب

مستوطنين بالضفة الغربية. ومندوب فلسطين يؤكد أن سياسات الاحتلال المستمرة تدمر أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام. غارات وتفجيرات إسرائيلية تهز جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يعلن تدمير مئات المواقع التابعة لحزب الله. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة الشمالي ويدهم منزلاً ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. قرابة 10,000 معلم من وزارة التربية والتعليم سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانياً لتنفيذ التعداد العام للسكان 2026.

0: ألو؟
1: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
0: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
1: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجاناً على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت دوجي ابتداءً من 18 دينار شهرياً، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: الآن بلا لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
14: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
15: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في الساعة الأخيرة. أحيانا تبدأ المشاريع من فكرة بسيطة جدا، لكن الفرق الحقيقي لا يكون في الفكرة وحدها، وإنما في القدرة على رؤية المستقبل، على فهم الجمهور، على الاستمرار والديمومة في تطوير هذه الفكرة وتحويلها إلى مشروع حقيقي. اليوم ضيفنا ريادي الأستاذ شادي نشوان. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أنا أستاذ عامر.
0: نسمع بالريادة والرياديين، فأخذنا عاتق على أنفسنا هون أنه كل خميس نعمل مقابلة مع ريادي يقول للناس كيف بدأت فكرته وما هي. أنا بعرفها، لكن ما هي وكيف اليوم أصبحت ريادي. أسعد الله صباحك، تفضل أستاذ شادي.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة أستاذ
0: عامر. الله يحييك بارك.
1: يعني هو موضوع الريادة يعني موضوع متعدد يعني تعريف، ولكن احنا يعني بداياتنا كانت بسيطة جدا. يعني احنا بدأنا كمشروع صغير او يعني تجربة او محاولة، وفي وقت يعني كان السائد، يعني احنا مشروعنا متعلق في انتاج ونشر محتوى الاطفال وعلامات تجارية المخصصة للاطفال، وهذا قطاع يعني متخصص جدا. وفي بداياتنا كانت الفكرة السائدة أنه أي مشروع إعلامي يعني صحيح. لازم يكون منصة تبعته يا تلفزيون يا راديو
0: صحيح.
1: يعني ومنصات الديجيتال يعني زي اليوتيوب اللي احنا نشاطنا اليوم الأكبر عليها كانت منصات مساندة، يعني لم تكن هي المحرك الرئيسي. يعني
0: جميل.
1: نحكي في 2018
0: وأصعب نوع بالإعلام على فكرة، إعلام الأطفال
1: يعني ولله الحمد
0: صعب
1: يعني
0: جدا.
1: قدرنا نقطع شوط في هذا المجال. فالبداية كانت بسيطة، يعني اثنين من الزملاء والأصدقاء رسامين متخصصين في الرسوم المحركة، وهذا مجال تخصصنا أصلا. نبدأ مشروع ما نبدأ مشروع، لازم يكون عندنا محطة تلفزيونية ما لازم يكون، مكلفة جدا. قالوا خلينا نعمل هالكليب
0: ونشوف
1: ونشوف ننزله على يوتيوب. وتفاجأوا بالنتائج بشكل يعني ما كانوا متوقعين حتى النتائج. فشاءت الأقدار أنه نرجع نلتقي ونتناقش في
0: نزلتوا أول فيديو.
1: نزلنا أول فيديو.
0: شو فيديو أطفال رسوم متحركة عن الأطفال، يعني عن إيش كان يحكي؟
1: محتوى غنائي للطفل.
0: غنائي.
1: نعم.
0: أها.
1: يعني إحنا أغلب إنتاجاتنا هي محتوى غنائي للطفل، ترفيهي تعليمي.
0: أها. قديش جاب أول فيديو نزلته؟ كان غير متوقع.
1: يعني إحنا بنتكلم في الوقت هذاك يعني مئات الألوف تعتبر أرقام.
0: صحيح.
1: ولكن بشكل متسارع جدا لما زاد الإنتاج صرنا نحقق ملايين المشاهدات.
0: طبيعي.
1: فيا سيدي العزيز يعني
0: رجعت التقيتوا.
1: التقينا والشباب يعني أدركوا أنه هذا يعني مش مجرد تجربة، ممكن يتحول لمشروع.
0: صحيح.
1: وخبرتهم في المجال خليني أحكي الكرياتيف والتقني، فقالوا أنت، أنا كان عندي يعني تجربة في إدارة الإنتاج وإدارة الفرق، فقلت لهم خلص على بركة الله
0: قسمتوا المشروع الفني فني والإدارة
1: والإداري إداري والبزنس بزنس، وأسسنا بيكسيتون. ومنذ البدايات يعني احنا كان الطموح صراحة عالي جدا. والجميل في مجال الانتاج المحتوى انك انت عندك يعني فيدباك مباشر، يعني انت بتاخذ ردة فعل مباشرة من الجمهور. بتنزل شيء على طول، وفي الوقت هذاك كانت تجربة ما زالت جديدة يعني، وهذا اللي اعطانا الفرصة.
0: متى
1: يعني.
0: اي سنة؟
1: هذا في 2018.
0: 2018 جميل.
1: نعم. ف يعني من البدايات صرنا نفكر ونحلل السوق، نشوف العالم كيف بيشتغلوا. القطاع يعني للأسف في الوقت هذاك يعني كان لا يوجد قطاع طفل تقدر تقول موجود يعني
0: صحيح.
1: في الوطن العربي يعني ككل
0: صحيح.
1: تراجع الإنتاج والطلب صحيح. على محتوى الطفل، ومع أنه كان نشط يعني في بعض الفترات، فأصلا هو كان ملاذ يعني الشباب اشتغلوا من يعني لأنه ما في شغل يعني. قالوا إحنا بنضل قاعدين وإحنا يعني عندنا خبرات وعندنا القدرات. ف من هذا المنطلق احنا قلنا بدنا لا بدنا نعمل تجربه ان شاء الله تكون استثنائيه، وكان في ايمان بالحلم. ما كان سهل يعني
0: صحيح.
1: البدايات أكيد كانت أكيد صعبه جدا
0: اكيد
1: يعني.
0: كل بدايه صعبه.
1: فقلنا احنا بدنا نحاول نوجد نموذج عربي يحاكي النماذج العالميه في مجال انتاج محتوى الطفل على اليوتيوب، ونكون احنا البديل، لأنه بدأت في الفترة هذيك طبعا تنتشر الأجهزة الذكية وكل طفل صار في يده جهاز، والاستهلاك يعني
0: صحيح
1: لابد منه
0: صحيح.
1: فأنت تأخذ على عاتقك أنك أنت تكون البديل الأنسب والأقرب للثقافة العربية والأخلاقنا وأدابنا
0: وهويتنا
1: الإسلامية والعربية. فإحنا أخذنا على عاتقنا أن نكون هذا النموذج اللي يقدم محتوى أصلي يعني من الصفر إلى أن ينتج كاملا، وأنه يكون ضمن الجودة المنافسة عالميا. فهيك كانت يعني أول فكرة.
0: طيب
1: يعني
0: أنتوا بدأتوا ثلاث شباب، اليوم كم واحد أنتوا؟
1: إحنا أربعة.
0: صرتوا أربعة؟
1: نعم.
0: ليش ما وسعتوا أكثر ولا هذا أربعة كفاية؟
1: أربعة كفاية يعني شوف أستاذ عامر، في مرحلة معينة بكبر المشروع.
0: صحيح.
1: والواحد يعني بتعلم، وهي رحلة يعني، هذا يعني رحلة أنت بتعلم منها وتكتسب خبرات.
0: صحيح.
1: في مرحلة معينة حسينا أنه إحنا لازم نضيف بعد استراتيجي لرؤية حتى الشركة. فدخل معنا أحد الأخوة اللي عنده خبرة في هذا المجال، مؤسس لعدد من الشركات الرائدة، وبدأنا نفكر بالشركة كشركة متخصصة بالعلامات التجارية للأطفال. وليس وصناعة المحتوى هو جزء من هذا.
0: صحيح.
1: أنت بتصنع شخصيات، هاي الشخصيات تكتسب شهرة، تتحول لشخصيات محبوبة، بعدين أنت بتقدر تعمل منها أكثر من بزنس لاين.
0: صحيح.
1: اللي يحقق لك أكبر عائد ممكن.
0: طيب في كان في تمويل؟
1: كله كان تمويل شخصي.
0: تمويل شخصي.
1: نعم، يعني بدايات، يعني أقول لك يعني أنا والشباب يعني.
0: بس اليوتيوب أنا ذاك ما بيعطيك، وحتى اليوم ما بيعطيك مبالغ ممكن تأسس فيها شركة.
1: يعني إلى حد ما، يعني البدايات كانت صعبة. أنا بحكي لك يعني جميع المدخرات، وكان في إيمان مطلق في إنه هذا الشيء لازم ينجح.
0: مو أهم شيء الإيمان المطلق. نعم. ما كان في إيمان مطلق مش راح ينجح.
1: نعم، الحمد لله كان موجود يعني جميع المدخرات، وما استدنا يعني عليها كمان علشان نقدر نحقق الحلم يعني أو الهدف. نعم، يعني إحنا شوف، هو عدد المشاهدات لو كان بحجم كبير ممكن أحقق عائد. هل العائد ممكن دائما يكون يعني يغطي تكاليفك؟ مش دائما، ولكن انتظر رب العالمين. احنا اشتغلنا بشكل تصاعدي، احنا بدأنا بقناة يوتيوب، اليوم انفضل رب العالمين عندي اكثر من 25 قناة يوتيوب
0: ما شاء الله
1: مخصصة للأطفال. وتخاطب عدة شرائح، وتخاطب عدة مناطق في الوطن العربي. يعني
0: عندك شيء خليجي وشيء شامي وشيء
1: بالضبط
0: مغربي.
1: بالضبط بالضبط، لأنه انت لما بدك تكبر بدك تدرك انه كل سوق له متطلبات، وكل فئه عمريه لها متطلبات.
0: بتشتغلوا مع الذكاء الصناعي؟ اكيد
1: اكيد طبعا.
0: باغاني جاهزه؟
1: لا، احنا
0: مين بيكتب؟
1: احنا بنكتب، بنستعين يعني شوف، الذكاء الاصطناعي هو يستخدم كأداء يعني وليس كبديل.
0: نعم.
1: يعني العقل المدبر والعقل المبدع هو موجود في
0: صحيح صحيح.
1: الآن أنت كيف توظف هذا الذكاء الاصطناعي، سواء في الكتابة، في إنتاج المحتوى، في الرسم، هاي أنت وشطارتك يعني.
0: صحيح.
1: وبش طريقة يعني لا تكون مقحمة، يعني ما يبين العمل أنه
0: صحيح
1: منتج بالذكاء الاصطناعي.
0: بس في سؤال اليوم تكيب، بدك تعرف على ثقافات الأطفال في كل الـ 25 منصة اللي عندك أو الـ 15 منصة.
1: زي ما أنا خبرتك قبل، يعني إحنا يعني من الأعمال اللي محظوظة في شيء وفي تحدي في شيء، يعني أنا بحب أحكي لك عن التحدي أيضا. هلأ إحنا عندنا ردة فعل مباشرة، يعني أنا بنزل مثلا يوم الخميس بنزل عندي عمل جديد، أنا من خلال أرقام يعني، ومنحكي هلأ في تحليل أرقام لأنه شغلنا إحنا نص تحليل أرقام.
0: صحيح.
1: أنت بتدرك ماذا يعجب الطفل
0: أو لا يعجب
1: أو لا يعجب الطفل، وأحيانا يعني
0: وبتبني عليه جميل،
1: وهو عمل تراكمي. وأحيانا بعض القنوات أنت بتنطلق فيها، يعني مثلا أنا أطلقت قناة باللهجة الخليجية وبالثيم الميوزك، كل إشي خليجي والثقافة الخليجية، مين داري عنك يعني؟
0: صحيح.
1: يعني أنت طلعت أونلاين شيء.
0: صحيح.
1: أحيانا
0: صحيح.
1: تحتاج يعني سنة ونص سنتين حتى الجمهور يصل إليك يعني.
0: صحيح. صحيح.
1: يعرف إنه في منتج جيد،
0: ممكن من فيديو، من سكتش محدد، من ريل محدد يدخل على هذه المنصة وبعدين يصير أحد رواد هذا.
1: يعني السوشيال ميديا يعني عامل مساعد.
0: صحيح.
1: وأحكي لك حاجة، إحنا حتى فترة الكوفيد إحنا كنا من الأعمال المحظوظة في فترة الكوفيد، لأنه التعليم الوجاهي توقف وإحنا
0: أونلاين والناس قاعدة بالبيوت،
1: فبالتالي جزء كبير من محتوانا أصلاً مساند للتعليم، يعني هي أعمال غنائية ولكن بتعلم الأطفال، فكثير من المعلمين استخدموا المحتوى فارتفعت المشاهدات وحقق نتائج جيدة. هلا التحدي سيدي، أنت بتحاول تكون ريادي في قطاع ما بدي أقول لك غير موجود ولكن غير ناضج بشكل كافي في وطننا العربي كاملا.
0: صحيح.
1: وأنت يعني أنا بشوف وبحتك كثيرا في التجارب العالمية وبتشوف أنت قديش قاطعين شوط، وهو ركيزة من ركائز الإعلام عندهم اللي هو محتوى الطفل ومنتجات الطفل، وحتى اللي هي أنت كيف هاي المنتجات تتحول لسلع تجارية لعروض حية. فأنت هون يعني بتحاول في السوق ما حدا عارف أنت شو بتعمل.
0: صحيح. طب مردود المالي كافي؟
1: الحمد لله كافي طبعا. هلأ احنا في فترة معينة أدركنا أنه طبعا ما بنقدر نعتمد بشكل مباشر فقط على احنا بنسميه مونتايزيشن، يعني اللي هو العائد اللي بيجي من المنصات الديجيتال، فلازم تتعدد مصادر الدخل.
0: كم عندك مشاهدات؟
1: يعني احنا اليوم نحكي فوق 30 مليار مشاهدة
0: ما شاء الله،
1: يعني احنا بشكل يومي 20 مليون مشاهدة
0: بشكل يومي.
1: نعم. فعنا الحمد لله قدرة على تأثير على الطفل العربي في، يعني احنا عنا مشاهداتنا تمتد يعني من المغرب العربي حتى تصل يعني
0: السوق الأردني.
1: السوق الأردني يشكل طبعا احنا بدايتنا كانت في الأردن.
0: صحيح.
1: واللهجة الشامية.
0: صحيح.
1: والسوق الأردني يشكل يعني حجم جيد، ولكن تعداد السكاني
0: صحيح نسبة وتناسب.
1: نسبة وتناسب.
0: بس هو سؤالي، جربت تدخل على السوق المصري؟
1: دخلنا على السوق المصري مش ب
0: أهم سوق،
1: ما أحكي لك يعني الآن أنت في حسابات تجارية.
0: صح، بعرف أدركت ذلك تماما، بس يعني ما جربت
1: عندي بالعكس. أنا بعض القنوات انتشرت بسبب الأعمال باللهجة المصرية.
0: صحيح.
1: يعني موجود وأحيانا هاي أحد يعني إحنا كان نغشش يعني أحيانا أنت لو بدك ترفع قناة بتقول أنا بعمل عمل باللهجة المصرية
0: 105 مليون،
1: فالجمهور المصري إذا حبها أنا انتشرت.
0: صحيح.
1: انتشرت. ولكن صحيح. المردود على الإعلانات في السوق المصري
0: أقل
1: يعني أقل من صح. باقي دول الخليج مثلا.
0: صحيح. مو بالبزنس أحيانا بدك تفكر ماليا
1: طبعا،
0: وأحيانا كيش تفكر ماليا،
1: بدك تفكر بالمنتج من جميع جوانب.
0: صحيح.
1: يعني أنت كمنتج إبداعي وجودة.
0: صحيح.
1: وعائد طبعا. صحيح. على المنتج.
0: صحيح. بتشجع الشباب الآن يدخلوا هذا المجال؟
1: والله طبعا، يعني شوف أنا دائما بحكي للشباب، وإحنا في عنا برنامج تمكين لقطاع صناعة محتوى الطفل، دائما بحكي يعني أول عائق أو أول، وهي مش مقولة إلي يعني، بس أول سبب للفشل هو الخوف من الفشل.
0: صحيح.
1: يعني أنت ابدأ، أنت شو خسران يعني إذا أنت عندك القدرات.
0: صحيح. صحيح كلامك. صحيح.
1: اعمل ونزل.
0: صحيح.
1: واصبر، ولكن اليوم المنافسة صعبة. فأنا دائما بنصح الشباب بدل ما أنت تبدأ من الصفر
0: تميز،
1: تميز وما تخاف من الشراكات.
0: صحيح. صحيح.
1: اليوم أنت لما تكون شريك مع ناس اوريدي سابقينك في السوق وعندهم يعني إحنا اليوم عندنا برنامج، إحنا نفتح شبكتنا لصناع المحتوى الصغار اللي يطلعوا في مشاريعهم الريادية ويأخذوا الدعم كامل من المشاهدات اللي
0: موجودة
1: عندي على المنصة.
0: ممتاز.
1: الهدف أنه أنا أعزز القطاع وأكون جزء من تمكينه، وأنوع المنتج تبعي لأنه بصير فيه صناع محتوى غيري.
0: صحيح.
1: وأوجد فرص، يعني أحاول أوجد فرص للشباب العربي يعني اللي ينطلق ويستفيد من الخبرة اللي إحنا كسبناها على مدى هالسنوات. يعني
0: سيدي بالعكس، يعني اليوم أنت مش بحاجة تفتح محطة تلفزيونية ولا إذاعية، لأنه اليوم الكل متجه نحو الديجيتال ميديا. نعم. ولوب تي في، فعليك بها، وإن شاء الله الله منشوفك بيبي بلقاءات أخرى تكون تحقق ما تتمنى أنت وزملائك.
1: الله يبارك فيك.
0: فشكرا جزيلا لك أستاذ شادنا.
1: الشكر إليك سيدي.
0: وأيضا الشكر لزملائك اللي بدأوا معك. أكيد. في أول
1: أكيد. طريق تحية جميعا.
0: شكرا. شكرا.
1: شكرا.
0: قبل أني الفاصل، معلش يا أبو طرعوني دائما مستعجل، لا إله إلا الله، عشو مستعجل زم؟ عشو بس قول لي أحمد طرعوني عشو مستعجل زم؟ عشو مستعجل زم؟ طارت الدنيا مش هيك؟ قالوا بالسواقة هي طارت الدنيا. اليوم في سؤال مهم، وهذا السؤال بدي ارجع فيه على التعليم بالأردن. كويس. طلابنا اللي بالحقل الصحي أكثر عدد طلاب نجحوا بالتوجيهي، ولا واحد عارف شو بده يدرس. طب أسنان، صيدلية، ترى مسكرات، لأنه في عنا 4000 طالب جاب فوق 95. طيب وين أروح أدرس؟ شو أدرس وليش؟ وسؤال آخر، هل اليوم الشهادة فقط هي الأساس، أم أن المهارة لها دور آخر ورئيسي في هذا الـ الـ الـ الـ في الحديث اليوم عن التعليم. راح يكون معي سعادة الدكتور هيثم أبو خديجة، هو رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وهو نائب سابق. أنا بطرح عليه 3-4 أسئلة في البداية حول التشريع والتعليم والمهارة بعد الفاصل.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، واسمحوا لي أن أبدأ مباشرة الحديث مع ضيفي الدكتور هيثم أبو خديجة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. أهلا بك دكتور هيثم.
1: أهلا فيك أخي.
0: بدي أتحدث معك أكثر من سؤال. بدي أتحدث معك كونك نائب سابق تشريعي رقابي، أتحدث معك كرئيس مجلس أمناء، أتحدث معك لجامعة تطبيقية، ثلاثة نقاط، وبدي تعطيني حلول. واليوم بدي أعتبر أنا وياك يا دكتور إنه هالطلاب بنجحوا بالثانوية العامة، أولادي وأولادك، وبالأردن إحنا بدنا نتوظف، بدنا أدرس جامعة عشان بس أخلص الجامعة على أقل تقدير أروح ألاقي وظيفة. اليوم الحقل الصحي دكتور هيثم، وأنت بتعرف إنه أغلب الطلاب راحوا حقل صحي، استسهلوا الموضوع، ما في رياضيات، ما في فيزياء، قالك شو بدي بوجه الراس، خلينا أروح الرياضي حقل صحي، بحفظ وبدرس وبجيب علامات، وهذا ما تم. وقعنا مشكلة، وين أروح؟ شو أدرس تخصصات؟ كله بيقول لك راكد ومشبع. يوم الأمس للمصادفة كل 550 أردني يقابلهم محامي، كل 41 مهندس يقابلهم 41 مواطن يقابلهم مهندس. طيب وين نروح يا دكتور هيثم؟
1: يعني هذا السؤال أخي عامر أنت تفضلت فيه وتطرقت إليه مظبوط 100%، بس برضو لازم إذا بدنا نشرح المشكلة صح بطريقة صحيحة وسليمة برضو بيخضع هذا الإطار لشقين. شق زي ما أنت تفضلت إنه الأسهل وما فيش رياضيات الحقل الصحي، فالناس بتتوجه إليه. والشق الآخر إنه اللي تفضلت فيه ثقافة العيب، يعني إحنا عنا بالمجتمع الأردني شئت أم أبيت يعشق، وخاصة بلاد الشام، سوريا، فلسطين، الدكتور راح الدكتور اجى، ثقافة العيب صحيح. ابناء الاطباء بدهم يدرسوا طب، العالم كله بده يدرس طب اليوم، شئنا ام ابينا. الحقل الصحي هو حق المميز، والان اليوم الاقبال، يعني لما بندارك الارقام اليوم، ما يعني ما يتم احتياجه في المملكة العربية السعودية 100,000 ممرض سنوي خلال 10 سنوات قادمة.
0: 100,000 خلال 10 سنوات
1: ممرض سعودي، يعني هذا النقص اللي بس في المملكة العربية السعودية، ناهيك عن امريكا، ناهيك عن
0: ألمانيا.
1: أوروبا، ألمانيا صحيح. اليوم كل العالم، يعني خاصة القارة الأوروبية العجوز، بشيخوا الناس، فبدهم الرعاية الصحية، العلاج الطبيعي، التمريض وما شابه. فبتفرض عليك المعادلة اللي أنت تفضلت فيها، أنا بدي أدرس اليوم تخصص، بدي ألاقي فيه وظيفة
0: صحيح.
1: فهل يعني أنه والله في إحنا عندنا بطالة في التمريض بالأردن، ولكن الإقبال على التمريض منقطع النظير، بس هل يعني أنه كل طالب حيتخرج بالتمريض، حيتخرج من التمريض حيلاقي وظيفته؟
0: لا
1: لا، لسبب رئيسي. إذا أنت مش داخل عن قناعة وثابرت وتعبت على نفسك
0: أه.
1: تعبت على نفسك، ماذا تعني تعبت على نفسك؟ أنت حطيت لحالك هدف وحلم، أنا اليوم بدي أتخرج متميز متفوق أكاديميا وتطبيقيا، يعني
0: ماشي.
1: وبناء عليه بدي أدرس اللغة الألمانية أو الإنجليزية، فرصتي موجودة في ألمانيا، في كندا، في أمريكا، فالفرص موجودة وبكثرة لبعض التخصصات إذا أحسن اختيارها من قبل الطالب وسعى في دراسته الجامعية استغلال فترات الإضافية في دراسة اللغات الأجنبية الأخرى، يقوي ثقافته، فلا بلاقي وظائف وب 3000 وب 4000 يورو وبقدر يمشي العائلة كامل.
0: ماشي، كأنك قاعد بتقول لي شهادة زائد مهارة
1: 100%.
0: طيب يا أخوي في طيب هل اليوم الجامعات تعطي المهارة؟ عندك أعطيني مثال عليك حتى إنه يكون الموضوع متخصص.
1: هلا مش دفاعا، أنا بدي أحكي بكل شفافية.
0: أحكي.
1: ما تسأل أبو عبد الله، اسأل نقابة الممرضين، اسأل مركز الحسين للسرطان.
0: شو
1: اسأل
0: تعمل؟ قولي أنت الآن أول شيء حكيت لي إياه.
1: إحنا
0: روح لتمريض.
1: أول شكرا لك.
0: هلأ ليش أروح تمريض؟
1: هلا كلية التمريض أو العلاج الطبيعي اليوم عندنا أو التغذية السريرية.
0: ماشي.
1: هلا قوتهم القوة اللي احنا ايش استندنا كعلوم تطبيقية من تقريبا 5 سنوات، فكرة الابتعاث
0: كويس.
1: احنا اليوم 40 دكتور على مقاعد الدراسة، اللي ابتعثناهم كجامعة 186 دكتور، هدول على نفقة الجامعة من مخصصات البحث العلمي. اليوم رجع منهم على الجامعة، بقي عنا 40 دكتور بيكملوا دكتوراه في أرقى الجامعات العالمية. هلأ ايش سبب التميز اللي انت بتصنعه؟ انت لازم يكون عندك خطة لخمس سنوات قادمة. احنا اليوم كل العالم متوجه للذكاء الاصطناعي
0: صحيح،
1: يعني لدرجة انه حقل الذكاء الاصطناعي ما يصرف عليه لعام 2026 المرصود من الشركات العالمية الكبرى، بنتكلم عن تريليون ونص بنصرف قاعد على الذكاء الاصطناعي من قبل كبرى الشركات العالمية.
0: طب هاي كم شاغر التريليون ونص تقريبا بالعالم؟ ملايين شواغر؟
1: طبعا ملايين الشواغر للذكاء الاصطناعي في العالم، بس هل حتنجح؟ هل الذكاء الاصطناعي حياتي اكله يعني في
0: ولا حد راح يوقف عنده
1: في مشاريع حتفشل؟
0: صحيح.
1: هلا الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين حيكون عندنا، اما نعسب نعتبره انه حيستغني عن عدد كبير جدا من البشر.
0: صحيح.
1: هو فعليا مش استغناء بقدر ما هو حسب توظيفه. فانت كجامعه دورك، احنا اليوم مبتعثين 7 دكاتره من ضمن الـ40
0: ذكاء صناعي،
1: ذكاء صناعي، ذكاء صناعي في المجال، في الحقل الطبي، ذكاء صناعي في الحقل التكنولوجي، ذكاء صناعي في الحقل الهندسي، لانه اليوم في كل كليه من الكليات بدها شئنا ام ابينا لازم يكون فيها مواد ذكاء اصطناعي، لانه اللي بده يتخرج اليوم تصميم عماره
0: صحيح صحيح
1: او مهندس عماره او جرافيك بده يلجا للذكاء الاصطناعي.
0: طب الأشعة، طبيب الأشعة راح يكون ذكاء صناعي
1: 100% اليوم.
0: خلنا نتفق عن هذا الاتفاق.
1: 100% فلازم أنت تزرع، يعني لازم تبدأ تبتعث طلابك المتميزين، المتميزين والأوائل، واللي إحنا خطة الابتعاث عندنا في التطبيقية واضحة، بكالوريوس امتياز، ماجستير امتياز، وابتعاث على أقوى 200 جامعة بالعالم وفق التصنيفات العالمية.
0: طيب
1: بنبتعثه، برجع للجامعة التطبيقية بيحدثوا الخطط والمناهج والتطويرها بما يتناسب مع الاعتمادات العالمية اللي احنا اوريدي حاصلين عليها.
0: ماشي.
1: وبيبدأ ينعلم زملائنا، كل جيل جديد عنده ثقافته وعنده علمه الجديد، لأنه العلم بتقدم طيب. بطريقة حضارية وسريعة جدا.
0: كأنك اليوم قاعد بتقول لطلاب الحقل الصحي روحوا تمريض وروحوا ذكاء صناعي،
1: علاج طبيعي،
0: تمريض علاج طبيعي،
1: علاج طبيعي سيدي. التغذية السريرية اليوم خريج التطبيقية بالتغذية السريرية أخي عامر بيقدر يفتح عيادته في التغذية السريرية والحميات في بريطانيا، لأن حاصلين على الاعتمادية البريطانية، فهو خلق له فرصة. طيب. في بريطانيا
0: اليوم انت بتقول لي تمريض روح تمريض، ماشي، واليوم احنا بالأردن في عنا بطالة بالتمريض.
1: صح.
0: بس انت لمين؟ اول لمين؟
1: للي اجبر. اخي عامر خلينا نفرق بين طالب اجى قدم طلب الصحي ما طلع له للتمريض، هو شايف نفسه اكبر من التمريض، انا تمريض ادرس تمريض فما ابدع في حقل التمريض.
0: كويس.
1: اما اللي ابدع اليوم، اللي ابدع اليوم انا بعطيك يعني بحكم خبرتي في وجودي عضو هيئه مجلس اداره في مستشفى ابن الهيثم.
0: صحيح.
1: اعلى اعلى اعلى نسب استقالات بين الموظفين على مدار العام
0: تمريض،
1: التيرن اوفر 35% استقالات. ليش؟ لانه فورا بتدرب له 6 شهور سنه
0: بيجي اوفر ثاني بروح
1: فورا على الخليج، على السعوديه، على كندا، على المستشفيات الحكوميه مع التوسع اللي بتقوم فيه مستشفياتنا ومؤسساتنا الحكوميه، فبروح. فبتكون بديله فترة تدريب الطلاب كعلوم تطبيقية، طلاب التمريض لهم الأولوية في الدراسة وفي التدريب في مستشفى ابن الهيثم.
0: الأوائل بتأخذوهم بالمستشفى،
1: الأوائل بتعينوا فورا بالمستشفى والمتميزين، وبنوصل لمرات للجيد مش بس للممتاز وجيد جدا، لأنه الامتياز ما بصمده، بأخذوهم مركز الحسين للسرطان والعديد من المؤسسات المتميزة.
0: طيب التمريض دخل عليه الذكاء الصناعي؟
1: دخل عليه بس بعده بطور البدايات.
0: طب معلش سامحني خلنا أسألك السؤال، أنا درست إعلامة من جامعة يرموك، والله جامعة ممتازة وبحبها وبقدرها وكل شيء، وكانت الإمكانيات أنا ذلك بإعلام ترى مش هي الإمكانيات الآن، خلنا نحكي بصراحة.
1: صح.
0: طيب اليوم أنا بدي أدرس إعلام رقمي، اليوم كله إعلام رقمي، راحت صحافة وإعلام علاقات عامة كلها راحت، تحرير صحفي كله راح، اليوم كله إعلام رقمي، إعلام رقمي على سبيل المثال الإعلام الرقمي بحكي بتخصصي. معلش اليوم اذا ما كان عندي مهاره لا فيه ولا بقرايتي.
1: مزبوط.
0: صح.
1: 100%.
0: طيب اليوم انا بدي انا اليوم كطالب بطلب من كل الجامعات يا اخوان صح اعطيني شهاده، بس يا دكتور هيثم اعطيني كمان يا اخوي مثل مزاوره المهنه، اعطيني مهاره.
1: المهاره اخي عامر هلا كل الجامعات في الفتره الحاليه، يعني انا بقدر وبشكر مبادره سمو ولي العهد.
0: صحيح.
1: في موضوع التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: والتطور الرقمي اللي حصل وتطوير كليات التكنولوجيا المعلومات وشدت الهيئه، وبرضه نشكر الهيئه برضه مشكوره.
0: صحيح. صحيح.
1: والتعليم العالي على وضع خطط دراسيه وتعديل النهج لبعض الخطط الدراسيه واجبار واشراك الجامعات بتغيير خططها ووضع مواد اختياريه بالذكاء الاصطناعي لكل التخصصات، لانه هذا المستقبل.
0: صحيح. هذا المستقبل.
1: هم استشرفوها مبكرا بتوجيهات سمو ولي العهد.
0: صحيح.
1: وتحققوا منها وطبقوها بالجامعات كلها، بحيث انه الطالب ما بيتخرج اليوم الا ماخذ شهاده مهنيه.
0: هاي اهم نقطة. صح ولا لا يا دكتور؟
1: 100%.
0: اليوم الداج عليك بديش اياك لا نائب ولا رئيس مجلس امناء، معلش، داج عليك كبزنس مان مثلا، جبت لك واحد جايب امتياز شهادته بتقدرها وبتوقف عندها، وجبت لك واحد تقديره جيد لكن يمتلك مهالة ومزاورة مهنة وبتجربهم الاثنين، بتشوف ابو الامتياز اللي ما عنده مهاره قاعد بيحكي معك نظري، بتقول له عمي كويس النظري بس انا بحاجه لواحد يطبق عندي تطبيق عملي.
1: صح، اليوم احنا زي ما انت تفضلت، فلذلك احنا بنسعى قدر الاستطاعه طلابنا ما يخرجوا على سوق العمل
0: الا
1: انتوا اليوم اذا
0: عسي. صحيح،
1: بتدربوا لطلاب التطبيقي الاعلام الرقمي عندكم؟
0: لا
1: يعني احنا بتدربوا في المملكه في
0: صحيح. رؤية صحيح.
1: في كل مجالات الاذاعه صحيح. والتلفزيون صحيح. في التاج مع النضال مع المواقع الالكترونيه. بتمنى من اخي عامر لاني بعرفك جريء يعني صحيح. اللي بده يقابلك صحيح. عاده زي كانه عنده امتحان توجيهي صحيح. لانك بتطلع بالسؤال ما بتعرفش من وين سيدي فبتهرج حتى ما عندوش ارقام
0: صحيح.
1: فلذلك بتمنى منك بتجرد شامل
0: سيدي. انت بتدرب طلابك عندك؟
1: طبعا، مش بس عندنا استوديوهات تضاهي استوديوهات الجزيرة.
0: شفتها
1: يعني أحدث تجهيزات، وأول كلية إعلام رقمي كانت في العلوم التطبيقية لأنه ما بدنا يعني نكرر التجارب اللي موجودة في الجامعات الأخرى ونشتر أنفسنا. بدك إشي الأحدث دائما، بدك تطور، بدك دائما تكون سباق في التخصصات والنهج. فلذلك بتمنى أنك تسأل اليوم كل إيفنتات الجامعة دون استثناء
0: طلابها
1: يقودها طلاب التطبيقية كإعلام، والحمد لله ما بيض الوجه مين ما إجا تحت رعايته أي احتفال بيسأل هذول طلابكم. والله يا عمي طلابنا
0: كويس. طيب الآن انت ذهبت لي إلى الناس تروح على تمريض، على علاج طبيعي، على تغذية سريرية، وعلى تخصصات الذكاء الصناعي،
1: هدول والآي تي، هدول اليوم والآي اللي تي. عليهم بس اليوم هل إحنا ما بنحتاج المحاسبين المهارة الفنتك تحليل المالي للمؤسسات؟
0: بس هسه تغير موضوع المحاسب.
1: أنا معك بس تغير، بس مهما تغير اليوم كل دول العالم دون استثناء أوروبية وأمريكية وعالمية شئنا أم أبينا اعتمادهم على الضريبة. أخي عامر اعتمادهم على الضريبة.
0: صحيح،
1: الضريبة ما دام اعتماده على الضريبة مهما فوترت وعملت فوترة، لو بدك تفتح دكان اليوم، لو بدك يكون عندك 20 موظف بدك رقم واحد محاسب واثنين مدقق.
0: صحيح،
1: ففي كل مؤسسة بدها تفتح بده يضل في مهنة المحاسبة، ما بيحلها الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح،
1: ولا بيحلها أي تكنولوجيا متقدمة.
0: بس تطورت أدوات المحاسبة
1: طبعا. تطورت، هلا تطورت سيدي. إذا مش ماخذ شهادة اليوم المحاسبة ما عادت محاسبة. اليوم بتجيب مدير تدقيق بتقول له لو سمحت بدنا نحوكم الشركة، بقول لك دكتور بس أنا بدي موظف متخصص بالمحاسبة التكاليف عشان نعرف تكلفة الطالب أو تكلفة المريض التخصص المعين في محاسبة التكاليف. اليوم في عندك ضريبة المبيعات متخصص إلها، مستشار ضريبة المبيعات.
0: والله هذا بدي أهم واحد، هذا أهم واحد،
1: مستشار ضريبة الدخل. هلا يعني في الاختصاص الدقيق بدأنا ندخل فيه في كل العالم مش بس في الأردن.
0: صحيح،
1: في كل العالم. ففي تخصصات يعني إحنا كنا دائما قبل 4 سنين الكل يقول لك الهندسي وعدد المهندسين.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: اليوم واحنا مجتمعين اليوم سيدي احنا عدد المهندسين في نفس اليوم كانوا مسجلين في كلية الهندسة 54 طالب. اليوم عدد الطلاب المسجلين عندي على الصفحة اليومية اللي بتابعها مثلا التوجه رايح هندسة السنة، اعلى عدد طلاب
0: هندسة
1: 214 طالب صناعي ميكانيكي هيدروليك
0: جميل
1: مش معناه. مدني مدني عليه اقبال بسيط
0: ولا عمارة كبير.
1: ولا عمارة في اقبال بس عادي ضمن الرينج الطبيعي.
0: صحيح، بس الصناعي
1: 5-7 الصناعي والكهربائي الطاقة المتجددة طبعاً. الميكانيكي والكذا اعداد ما شاء الله
0: انترنت الاشياء يعني وما بعرف
1: تقريبا يمكن قبل القائمة الموحدة نغلق القبول والتسجيل فيها
0: ما شاء الله.
1: طب الاسنان يعني اليوم ضايل اخر 6 مقاعد سكرنا قبل القائمة
0: الموحدة. والله على اي معدل اخذت اليوم طب اسنان؟
1: طب اسنان ممنوع انه يقابل الطالب ياخذ على المعدل، معدله بيعمل امتحان مع عميد الكلية لانه احنا لما قبلنا اول فوت
0: تمشي على المعدل؟
1: لا، معدل زائد مقابلة. اذا لغته الانجليزية ضعيفة والطالب ضعيف ما بصمد عامر، يعني احنا اول فوج قبلنا بالجامعة.
0: والله بتعرف انه احسن لانه اذا بصمدش بتوفر اهله مصاري
1: بدون طبعا. امتحان مقابلة سيدي، بدون امتحان مقابلة لا يمكن يسجل طالب، بروح بقابل بالعمادي بشوفوه بشوف السكيلز زي ما انت تفضلت.
0: ما تخرج ولا جيل عندكم بعده صح؟
1: اول فوج ان شاء الله احنا هلا طالع سنه رابعه الفوج الاول من 100 طالب صمد 86
0: طب
1: 14 تم فصلهم سيدي.
0: طب ممتاز،
1: فصلهم لانهم اضعاف
0: يعني 86% المتبقين
1: 86% المتبقي. فقلنا لهم يا عمي كل طالب بنخسره ممنوع نسجل
0: مقابله. بجوز الناس ما بتعرفش هاي المعلومه، ترى مش كل طلاب الطب بيكملوا السنوات كامله ولا طلاب طب الاسنان بيكملوا.
1: لا لا لا لا، يعني بتساقطوا عبر السنوات، سنة ثانية ثالثة رابعة غربلي. يعني 86
0: تطبيق طلاب الطب الأسنان وين؟
1: في عيادات خاصة طب الأسنان بالذات كل الجامعات اللي أخذت موافقة فرضوا عليهم الهيئة والتعليم العالي بتكتبنوا مباني حديثة وبتكتبنوا مختبرات حديثة. إحنا عنا كلفت 14 مليون دينار، أقل جامعة كلفتها 10 مليون دينار.
0: درجة معاك لأول جواب جاوبتني إياه. اليوم أنت لما بدك تحط تخصصات انت بتروح بتدور على سوق العمل بالمنطقة؟
1: طبعا مش بس المنطقة. احنا بنوعز هذا الامور يعني. انا بس دائما بحكيها سر نجاح التطبيقية برئاستها وقياداتها ونواب الرئيس العمداء يعني الله يعطيهم الف عافية. يعني انا بفتخر فيهم. 5 منهم خريجين التطبيقية بكالوريوس وبتعثوا ماجستير ودكتوراه ورجعوا استلموا العمدات. فهدول لما بقعد معهم يعني حرصهم وولاءهم مش هم بس كل العمداء دون استثناء بتلاقي عندهم حرص على الجامعة وخوف على جامعتهم لأنها مصدر رزقهم وبيئتهم وأمانهم أكثر من الدكتور هيثم.
0: أستاذ شو أهم شيء؟ أهم شيء للمستقبل لما طالب تشوف يقولك والله إنه درسني الدكتور هيثم بس والله يجزي الخير. ترى هاي الكلمة
1: طبعا
0: والله هي اللي بتعمل السمعة أحسن من كل شيء يا دكتور.
1: هلأ أنا دايما فخري يعني بنفتخر إن كنا
0: بنفس
1: النواب أو في مناصب أو عديدة أو كذا. يعني جزئين بفتخر فيهم. بفتخر في الجزء يعني مهم جدا في مسيرتي المهنية ب32 سنة لما أكرم باليوبيل من سيدنا جلالة الملك يعني على عطائك وانتمائك وولائك. يعني هاي الكلمات اللي يعني خطت طب أنا شو قدمت؟ أنا قدمت واجبي. أنا قاعد بكبر استثمارات لمساهمين مآمنين فيه وخلقنا فرص عمل وشغلنا ناس بس بالمقابل الحمد لله الله أكرمنا وربحنا وبنخلق استقرار في بلدنا وخلق فرص عمل وولائنا وانتمائنا لما يقدر من قيادة الهرم
0: صحيح.
1: تخليك الدوبل. يعني إحنا اليوم 3500 موظف. اليوم حلمنا بال2030 أنا كأبو عبد الله كيف أعملهم 7000
0: صحيح.
1: فرصة عمل في مملكتنا العزيزة على قلوبنا تحت قيادة سيدنا ولي العهد. والموقع الثاني رئيس مجلس أمناء أو وجودي في التطبيقية 32 سنة. اليوم وين ما بسافر في الخليج بالإمارات على قطر على سواء عمل لأنه إحنا فتحنا بالسعودية بفضل الله عز وجل بداية نواة جامعة وأخذنا الموافقات والفوج الأول بنقبله السنة دبلومات وبيكملوا تجسير في التطبيقية
0: ماشي.
1: فوين ما رحنا بتلاقي طلابك بيستضيفوك. كيف بيعرفوا؟ بيقول لك دكتور بس بدي أقول لك شغلي وحدي. الله يعطيكم العافية قديش كنتوا تشدوا علينا على الغيابات وعلى الحضور
0: بس لصالحكم
1: ونرسب في مواد لما طلعنا على سوق العمل أدركنا إنكم تعاملتوا معنا كأبنائنا.
0: طيب تدريب مهني وين شايفه بالأردن؟ المهن أسا أنا ما بسألك على نطاق البكالوريوس أنا بسألك على نطاق المهن. اليوم مش كل الطلاب راح يفوتوا جامعات مزبوط؟
1: هلأ الكليات التقنية اللي أوجدت وتدريب الطلاب المهنيا هلأ الأردن بتخطو خطوات فيه متسارعة وجيدة
0: لأنه ولي العهد بده إياه عشان هيك ضغطهم
1: أي شيء بيستلموا الملف ولي العهد أو سيدنا ما شاء الله بيتم إنجاز فيه لأنه بيصير متابعة وأرقام
0: وأنا معي يضغطهم ترى
1: وأنا مع هالتوجه هذا بس بدنا بس نفرق نقطة واحدة. اليوم إحنا التقني يعني والكليات التقنية هي سلاح ذو حدين
0: صحيح.
1: هلأ الطالب اللي حيقدر يكمل لأنه برضو بدنا نطلع على معلومة برضو أخي عامر عشان نكون صادقين طلاب اللي حيدخلوا الدبلومات معظمهم معدلاتهم بالخمسينات
0: صحيح.
1: لا يعني انه مستواه الاكاديمي ضعيف. قد ننصدم انه يعني انا اليوم بعمل مقابلات مع طلاب عنا من الاوائل والمتميزين اللي شقوا طريقهم بعمل شركاتهم
0: ما شاء الله.
1: فبنستعين فيهم انه انت ابن التطبيقية واحنا بنفتخر فيك في مجال تدربوا لنا طالبين عندكم 3 طبعا بندرب لكم طيب جامعتي وانا بفتخر فيها فغالبية عظمى منهم لما بقعد أنا وياهم نقعد قاعد يعني هيك أخوية زي ما بقولوها بقول لي ترى دكتور لا يغرك أنا تخرجت جيد من الجامعة فأصحاب الجيد والمعدلات المتوسطة لا يعني إنهم والله ضعف
0: صحيح صحيح
1: سخر مهارته صحيح صحيح في نجاح مشروعه
0: المعدل الرقم يا دكتور
1: وعنده صحيح قدرة إدارية سبحان صحيح الله هي ملكة من الله عز وجل وأبدع وأنجز فيه
0: وعنده طموح وحب
1: شكرا لك
0: هي أهم نقطة
1: شكرا لك. فلذلك لما تقول لي إيش الطالب يختار التخصص إذا الطالب مش مؤمن بالتمريض ودرس تمريض عمره ما حيبدع
0: صحيح.
1: اترك الطالب يختار التخصص اللي بده إياه. إحنا عندنا المشكلة بقدم طلبات في مؤسساتنا الحكومية اللي بنعتز وبنتخذ فيها ما طلع له إلا التخصص الفلاني مجبر على إنه يدرس تخصص هو ما بده مش من ضمن رغبته
0: وكثير
1: شكرا لك. فالدبلومات اليوم حتعطي عينات من الطلبة لما تيجي تخرج لسوق العمل سواء كمل تجسيره للبكالوريوس إذا أبدع وكمل أو تدرب تدريباته الصحيحة. بس اليوم أنا بعتقد إنه معظم جامعاتنا إذا ما مش كلها بدأت تنهج النهج التطبيقي يعني
0: صحيح.
1: توقع اتفاقيات مع مؤسسات صناعية تدرب طلابها
0: هو هذا الأصل. ما هو الجامعات إذا ما وقعت تكرهت
1: شكرا لك. يعني احنا اليوم هدف كل عميد من عمدائنا انه انا عندي السنه 50 طالب في سنة رابعة وين بدي أدربهم؟ ببدأ يعمل اتفاقيته مع المصانع أو التخصص الدقيق للطالب، مكاتب الهندسة، العمارة، مكاتب الكذا. فلذلك كلهم بحصلوا على فرص تدريب، وهي فرصة إلهم إنه يلاقي فرصة عمل في خلال فترة تدريبه بصراحة. فالتقني المهني والتقني وتوجيهات ولي العهد أخذت بعين الاعتبار، وهي توجيهات ممتازة وفي وقتها بصراحة.
0: انتهى وقت البرنامج، شكرا لك دكتور هيثم أبو خديج رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، شكرا لك، شكرا على هاي المعلومات، وإن شاء الله الشباب يستفيدوا منها، لأنه للأمانة يعني أغلب التخصصات اليوم مش نفس التخصصات القديمة اللي تطورت اليوم. المهارة مهمة، والطالب زي ما قال الدكتور يعني اتبع أين تحبها
1: 100% سيدي. شكرا
0: يا دكتور، شكرا
1: لك،
0: شكرا.
1: شكرا.
0: الله يحفظك، شكرا. على الخير والمحبة، ألتقيكم دائما الأسبوع المقبل بإذن الله، إذا كنا من أصحاب هاي الدنيا الفانية. أسأل الله لكم طيلة العمر في طاعة رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير، للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية، ومندوب فلسطين يؤكد أن سياسات الاحتلال المستمرة تدمر أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام. غارات وتفجيرات إسرائيلية تهز جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يعلن تدمير مئات المواقع التابعة لحزب الله. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة الشمالي ويدهم منزلاً ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. قرابة 10,000 معلم من وزارة التربية والتعليم سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانياً لتنفيذ التعداد العام للسكان 2026. أكثر من 160 وفاة وما يزيد عن 800 مفقود جراء فيضان.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. يا جماعة اليوم مشوار غير، لأنه اليوم متعودين علينا يكون مشوارنا الخميس خفيف لطيف وقريب على القلب. إحنا كنا منحب الخميس. يحكولي مين جماعة الخميس؟ مين مثلي؟ معتز مثلي هو قاعد قبالي ومثلي بحب الخميس. ما في حدا بيداوم يا جماعة طول الأسبوع ما بحب يوم الخميس. لهيك دائما بيكون حلقتنا معكم يوم الخميس خفيفة لطيفة قريبة على القلب. خليكم معنا من هلأ لغاية الساعة 12. اليوم رح نحكي مواضيع كتير حلوة، مواضيع بتمر بحياتنا بشكل عام دائما بنسمعها دائما وبدنا ناخد آراءكم عليها. يسعد صباحكم وهلأ بلش مشوارنا معكم.

0: ليه كتير حلو
1: أسود
0: يعني
1: اليوم.
0: اليوم عاملين ماتشي ماتشي، بس مشكلة تحت الماتشي ماتشي صعب الموضوع، اللون مختلف يا لين.
1: صباحك يا رندا.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير جميعا. صباح الخير رندا.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة. شفت هيك وجوه جميلة جدا اليوم بالاستديو طبعا. أستاذ أحمد الطراوني سعد صباحك، يعني شو بدي أحلى من هيك صباح؟ أحكي لي في أحلى من هيك صباح؟
0: صراحة أنا بالنسبة لي يعني ما في أحلى من هيك صباح.
1: آه.
0: لأنه والله أحمد أنا بس يكون موجود بالبرنامج يعني
1: إيوه.
0: مع احترام لضياء، ووجود ضياء كمان جدا مميز، بس أحمد كمان وجوده جدا مميز معنا، بكون هيك بحسسنا إنه عالتكة.
1: طب مين بتحب أكتر؟
0: بغض النظر من أنا السؤال أنسحب من الإجابة ولا إيه؟ بحب لهم الاثنين طبعا، لهم كل حدا معزة بقلبي أكيد، وكل طاقم إذاعي يسعد صباحكم جميعا، بس كل واحد إله لون بتحسي، كل واحد إله طريقة.
1: صحيح.
0: الأجيال تختلف ولا إيش هلين؟
1: آه والله الأجيال تختلف. طيب يا جماعة، اليوم الخميس وهو آخر يوم بالأسبوع وأجمل يوم بالأسبوع ونهاية أسبوع جميلة ويصحبها شيء أجمل واللي هو الراتب طبعا.
0: ما في رواتب اليوم؟
1: اليوم ما في رواتب.
0: لا
1: هلا عادي. بتنكد علي بس عشان شفتني مبسوطة.
0: أيوة أيوة.
1: إني ليه مبسوطة يعني؟
0: لين كمان اليوم أعطوني تهديد واضح وصريح موظفي الإذاعة عنا.
1: نعم.
0: قالوا هذه رسالة موجهة لضياء، يعني قالوا إذا ما نزل الراتب اليوم ما رح ننقض ضياء بكرة. كنا ضياء كنا رح يزعل منا.
1: يعني مصيبة.
0: فقلت لهم بوفر عليكم المنقوط يا جماعة، ما بنزل راتب اليوم، نزل راتب الأحد. تحكر ضياء شو؟ ما في رواتب، ما قدرناش ننقطك.
1: بعدين أصلاً ما في حد عنده حجة إنه يعني مثلاً لو ما أخذوا الراتب اليوم جد ما بقدر ينقطوا، لأنه إحنا آخر يوم بالشهر، يعني لو ممكن أول شهر بحكي آه بتخوت وإنه بدهم حجة.
0: ما في
1: بس مصيبة يعني صراحة.
0: هذا بنعمل كمان نداء لكل حدا عم يتجوز أو بفكر يتجوز، دائما خلي عرسك بداية الشهر مش نهاية الشهر. إذا نهاية الشهر الموضوع منقط كتير صعب، بداية الشهر واحد بسخة بنقط
1: 28 يعني أخطر يوم.
0: يعني جد ما له واحد الشهر اثنين الشهر، معك لخمس الشهر.
1: مش بشكي
0: مش بشكي يعني.
1: صباحكم جميعا. هذا أول خبر حلو، معناته في رواتب بما أنه بكرة أصدياء. الحمد لله الحمد لله بكرة أصدياء. المهم يا جماعة خلينا هيك اليوم نبلش بقصص كتيرة، وعندنا سؤال اليوم جدا مهم، ورح أترك لك السؤال يا رندا تسأليه. بس قبل ما أترك لها السؤال بدي أذكركم بأرقامنا 078-46-31.
0: طبعا لين احنا موضوعنا اليوم قلت لهم انا موضوعنا اليوم خفيف لطيف، دائما بيكون الخميس قريب على القلب، لانه احنا بنكون عندنا طاقتنا كثير عاليه يوم الخميس، وهم بيكون طاقتهم عاليه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فالموضوع اليوم هيك خفيف خفيف لطيف، وبتمنى كل حدا يشارك تكون مدام نايمه عشان ما يصير اي مشاكل ولا شو.
1: في مصيبه صراحه.
0: هلا احنا سؤالنا الحلقه اليوم نحكي عن الزوجه الثانيه يا جماعه، ليه دائما انه الزوجه الثانيه لازم تكون لها مبررات؟ بقول لك ليه مفروض اللي بده يتجوز واحدة تانية ما يبرر ليش بده يتجوز واحدة تانية، وليه كمان إنه بس الواحد الشخص يتجوز مرأة تانية لازم يكون المجتمع كله يقلب محقق كونان، بده يعرف ليه تجوز وشو التقصير اللي كان، ومبسوط مع الأولى زي المبسوط مع التانية، بعد البناتهم بحب التنتين. دائما المجتمع أي حدا بتجوز الثانية لازم يعرف كل التفاصيل منه.
1: يعني أنا بحس رندا اليوم الموضوع اللي إحنا
0: حساس،
1: غير إنه حساس أكتر موضوع بتكرهي إنك تحكي فيه. يعني
0: أنت
1: عم بتحاول إنك تاخدي الموضوع كدفاع، ولكن من
0: ما عم بقدر أجمل يعني هاي المشكلة من شخص لشخص. ما عم بقدر أجمل الموضوع.
1: يعني شوف هي الفكرة إنه عن جد هلا ممكن الشخص بجوازه الأول أوكي ما اتفقوا، ما زبطت أمورهم، بعد الزواج كل شيء اختلف، فلما يتزوج الثانية بكون نظرة المجتمع له إنه بتزوج انت، مش المجتمع احنا بس بنحكي البنات، لأنه اتوقع الشباب بنبسطوا على الآخر، شو ما شاء الله عليك متجوز تنتين متجوز ثلاثة متجوز أربعة،
0: يعني ممكن ممكن ممكن
1: بس هلا فعلا البنات ما بين بعض إنه ايش بدك فيه مثلا، هذا هيك ايش بدك فيه، هذا تزوج عليك ايش بدك فيه هذيك. والمشكلة كتير في ناس بيحكوا لك وما الحب إلا للحبيب الأولي، فهل معقول وما الحب إلا للزوج الأولي؟ يعني معقول الواحد لما يتزوج زواج ثاني بيكون زواج لتعويض النقص الموجود من الزواج الأول، ولا واحد زوج زواج ثاني لأنه ممكن لقى بالشخص الثاني العوض؟ هلا هذا السؤال، بس أنا بدي أسأل، أكيد مش كلنا كلكم متجوزين الثاني،
0: لا هلا
1: متجوزين
0: صح،
1: فاللي ما تجوز اوكي انتو شو نظرتكم للشخص اللي بتجوز الثانيه وشو بتشوفوا ممكن تكون اسبابه مثلا؟
0: في شغله ثانيه كمان، ليش بنطلع على دائما مثلا لين الارمل المطلق المطلقه الارمله؟ دائما اذا هم بده يخطوا خطوه ثانيه بالزواج بده يكون نظره المجتمع لهم شوي صعبه. صح. يعني هلا الرجل دائما يا جماعه اذا بده يتجوز وحده ثانيه، اذا هو طلق، اذا هو ارمل، بيكون الموضوع المجتمع بالنسبه له عادي جدا. يعني بتحسي انه الله يعوض عليك وربنا عوضك ببنت الحلال الثانيه. بس المرأة إذا هي أرملة أو مطلقة بكون موضوع لين الزواج الثاني تمام بيكون صعب شوي على المجتمع وعليها، ودائما بتقول لك ليه تتجوز، خليها تربي أولادها، كيف قدرت تترك أولادها تتجوز كمان مرة، كيف قدرت مثلا حتى لو ما عندها أولاد كيف قدرت تتجوز شخص ثاني؟ فبتكون نظرة المجتمع للمرأة شوي صعبة، أصعب من
1: مختلفة.
0: الرجل
1: يعني أنت هلا ذكرتي موضوع أنه عن جد ليش الزلمة بس بده يتطلق بياخد حضانة الأولاد، وإذا بده يتجوز الثاني عفوا أو يطلق جوز دائما بياخد حضانة الأولاد وبيقدر يكونوا عنده وأموره كتير سهلة، بينما المرأة بأول ما تفكر أنها تتزوج بياخد أولادها منها. يعني هذا لحاله دمار. أنا قديش عم بشوف هلا قصص بنات وقصص عالم وقصص يعني ناس كتير قاعدة بتحكي أنا خسرت أولادي، أنا خسرت دنيتي، أنا خسرت عالمي. طب يا جماعة بلكي بالزواج الأول ما كانت مبسوطة، ما كانت مرتاحة، كانت تتعرض مثلا تعنيف، تحقير، ذم، شو ما كان الموضوع اللي بينها وبين زوجها، بلكي ما قدرت تلاقي في واحد اثنين ثلاث وتزوجت الثاني. ليش تخسر مثلا الأشياء اللي بتحبها وولادها مش تتزوج الثاني، إنه تركت الأول
0: يعني
1: الثاني
0: طبعا المنفصلة،
1: فحرام. يعني أنا بشوف بهذا الموضوع حرام. أنا هذا القانون خصوصا بحس لازم يتعدل.
0: هلا شوف في القوانين كمان تختلف، هو أول ما تتزوج المرأة بتروح الحضانة للأم لأم الزوجة، بعدين لأم الزوج، بعدين للزوج. يعني هو آخر إشي بيكون، يعني إذا هي قابلة تعطيها هذا إشي تاني. صح أكدونا من المعلومة هاي.
1: أنا بعرف طول بتروح للزوج.
0: لا لا لا ما بتروح طول للزوج، في أمها تقدر أمها يعني بتربوا عند أمها. فيعني بحس إنه موضوع المرأة المنفصلة أو بمجتمعنا إشي كتير صعب، والمرأة المطلقة إشي كتير صعب. يا عم منشوف يا جماعة بنات عايشين مع أزواجهم وهم مش مرتاحين بمشاكل كتيرة، بس عشان ما يروحوا على تحت مصطلح إنها هي مطلقة، أو مثلا ما ينادوا أولادها مثلا أمك مطلقة. دائما بنحس هذا الموضوع عن المجتمع على المرأة كتير صعب، بس على الرجل بنفس الوقت عادي جدا. إذا سمعنا إنه رجل طلق يلا الله بيعوضك وبتجوز مرة تانية وبعمل حفله وبنبسطه وبعمل عرس وعادي جدا. بس المراه لو تزوجت وعملت عرس ثاني بصير يحكوا يا الله عملت عرس ثاني، ليش ما عملت عرس اول
1: مثلا؟ على كل شيء. فهذا معناته يا جماعه سؤالنا لليوم، سؤالنا بيحكي اذا كان الرجل مطلق او المراه مطلقه وبدهم يرجعوا يتزوجوا، شو نظره المجتمع بتكون لهم؟ يسعد صباحكم، رح نطلع هلا فاصل صغير نرجع لكم ما بعد الفاصل.

بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من أول نظرة لاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن، الاختيار واضح، أملشنات ناشونال.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني يسعد صباحكم مرة تانية. أنا هيك يسعد صباحكم مرة تانية حطتها احتياط، طلعنا هوا ولا ما طلعنا يسعد صباحكم مرة تانية.
1: حتى نصبح عليه مشاهد صباحكم مشاهد صباحك.
0: كيف الحال؟ الأمور إن شاء الله كلها تمام، إن شاء الله هيك الطاقة حلوة يوم الخميس، وإحنا طبعا مكملين معكم بمواضيعنا.
1: أي طاقة؟ إحنا بلشنا معهم على طول بالزواج من تانية.
0: لا لا حلوة طاقة الخميس، حتى لو شو ما كان دائما بقولكم شو ما حدا زعلكم، شو ما كان طاقته سلبية اللي حواليكم ضايقكم زعلكم، لا تضيعوا خميسكم، لأنه الخميس صراحة اليوم المنتظر بكل الأسبوع. أنا بالنسبة لي شو ما صار معي يوم الخميس بضلني مبتسمة، حتى الصبح إذا كنت منكدة وهيك بتذكر إنه الخميس ببتسم. فبتمنى كل حدا ما يضيع خميسه. نرجع لموضوعنا لين، زي ما قلت لك هي الحضانه بتيجي. شكرا يا يزن على
1: اللي
0: بعت لنا اياهم. بقول لك فعليا هي الحضانه للام، اذا الام يعني بعدين الحضانه بتروح لام الام، بعدين لام الاب، بعدين للاب، فيعني هي بتختلف، مش على طول للاب بتكون الحضانه.
1: اوكي، هي كاتب لنا في الاردن الام هي اول، هي الاولى، ايوه هي الاولى بالحضانه بعد طبعاً. الطلاق غالبا، وتبقى حضانتها للطفل عاده حتى عمر 15 سنه، وبعد عمر 15 بصير للطفل الحق باختيار البقاء مع امه الحاضنه او والده، لكن ممكن ان تسقط الحضانه عن الام اذا ثبت انها غير قادره على رعايه الطفل او غير امينه عليه او كان وجوده معها يسبب له ضررا. ومن الحالات قد تتاثر ايضا زواجها من رجل اجنبي عن الطفل. ومهم تعرف أن الحضانة غير الولاية، يعني الطفل قد يعيش مع الأم لكن بعد القرارات القانونية والتعليمية تبقى مرتبطة بالولي. بس يعني بحكي لك إذا ثبت أنها غير قادرة على رعاية الطفل، يعني إذا مثلا ما معها راتب أو ما بتقدر تصرف وما بتقدر تدفع، طب ما غير أمهات ما بيشتغلوا مثلا.
0: هلا هو ملزوم بنفقتها ونفقه الاولاد بحال، يعني احنا ما رح ندخل بتفاصيل كتير يا جماعه او تفاصيل قانونيه، لان احنا ما رح نكون منمين 100%
1: تفاصيل
0: قانونيه.
1: ايوه
0: ما رح نكون كتير دقيقين بالموضوع، بس احنا بنحكي بشكل عام. يعني موضوعنا غير اليوم، موضوعنا انه ليه المجتمع بتقبل الرجل المطلق او الارمل يتجوز مره ثانيه، وليه ما بتقبل المراه المطلقه او الارمل تتجوز مره ثانيه، ومنظر عليها منظور صعب وبكون هيك مو نقي زي الرجل.
1: صح، بس احكي لك شغله، انه في ناس فعلا ما يعني ما بيطلع لها تتزوج مره تانية.
0: ليه؟
1: في بعض الاشخاص من اول زواج بيكون عباره عن دمار، بس يطلقوا ويقرر انه يتزوج مره تانية، رح يدمر الشخص اللي بعديه سواء ذكر او انثى. لانه في ناس مريضه، في ناس معتله نفسيا، في ناس غير سويه، في ناس ممكن بتعنف، في ناس بتاخذ مواد مخدره، في ناس مثلا كثير بتشرب، فهدول بس يطلقوا. طب شو ذنب البنت اللي بعديها اللي ما بتعرف انه في واحد اثنين ثلاث؟ شو ذنب البنت اللي بعديها انها ترجع تعيش نفس الحياة؟ فليش خصوصا الرجال لما تيجي تطلق وعارف انه هي عندها مشاكل، انتوا ليش تتزوجوا كمان مرة وانتوا عارفينكم رح تدمروا الدنيا بعديها؟ يعني قد ايه بسمع قصص واحد متجوز اربع مرات مدمر حياة اربع بنات. يعني البنت غير الرجل لما يتطلق، غير عن البنت لما تتطلق، مش كنظرة مجتمعية، كشعور، كنفسية، هو مش فارقة معه. فأنا ممكن بحكي شغلة إنه لازم بس الرجل يتطلق يكون مكتوب أو مذكور فيها أسباب الطلاق كاملة، عشان البعدية لما تتزوج تكون عارفة هي عشو داخلة، مش يدخل لها من باب الشخص الملاك اللي ما في منه في العالم، اللي والله إحنا اتطلقنا ما صار في بيننا تفاهم، وهو مقضيها ممكن ضرب، تعنيف، مشاكل، دنيا، هي شو بعرفها؟ فبحس صح. إحنا بحاجة لهذا القانون.
0: صح أكيد، يعني أنا معاكي 100% بالكلام اللي بتقولي، ورح أخذ الموضوع من جانب تاني شوي. زي ما بيحكوا مثلا، هلأ أنت حكيتي وضحتينا إنه مثلا شو ذنب البنت إذا تزوج وأخذ ضحية واحدة ورا الثانية ورا الثانية. نرجع للموضوع نفسه، طب هاي البنات اللي هي أصلا ارتبطت أو كان شريكها شخص سيء وكان يعنفها وكان مثلا مو منيح معها وهي ما كانت متهنية معه بحياتها، وأجبرت على أنها تتطلق أو أجبرت أنها هي ما في حل عندها غير الطلاق، ليه بس ترجع تبني حياتها من جديد؟ وليه بس بدها تتزوج مرة تانية؟ إحنا المجتمع ما بنرحمها.
1: قد سمعنا قضايا قتل وجرائم بسبب هذا الموضوع، أنها قررت تتزوج مرة تانية.
0: مرة 100%.
1: الناس بتستغربوا، زي كأنها الناس بحسسوك موضوع أنه أنا إذا اتطلقت وقررت أتزوج زواج تاني زي كأنه موضوع خيانة.
0: انه ما بزبط، كيف انت كيف قادره،
1: كيف قادره، فاهمك
0: كيف قادره.
1: فبستغرب صراحه.
0: وفي كتير بنات لين مثلا ممكن تتجوز ومثلا ما تحكي لكل الدنيا، خلص تكتفي باهلها واهله والناس القراب اللي حواليها بدون المجتمع عشان ما يطلعوا عليها نظره سيئه. وغير هيك كمان في شغله، انه دائما احنا يعني في كتير ناس زي ما انت حكيتي موضوع ليه ما يكون في سبب للطلاق. اكثر من بنت انا بعرفها كانوا مارين بمرحله انفصال، يعني يعني شريكهم مار بمرحلة انفصال وراحوا على المحكمة وشافوا الاسم، جابوا مثلا اسم المنفصل عنها وسألوها شو السبب اللي انفصلتي عنه، وفي بنات بيحكوا كل التفاصيل وفي بنات بيحكوا احنا ما دخلنا. فيعني عادي جدا طبعا. بحكي لك احنا مثلا بلكي كان انا سيء معي وراح يكون منيح مع غيري مثلاً. مو شرط يكون سيء مع الكل اذا كان سيء مع وحده. ففي بنات لا بفضحوه بحكوا له يعني بحكوا عنه انه هو مثلا عمل فيه 1 2 3 4 ولا تقربي عليه. هاي مرحله ما بعد الانفصال اللي بنحكي عنها انتقام ما بعد الانفصال. صح. هاي شيء كتير صعب
1: لازم تكون في تعلق عاطفي بينهم بس ما في تعلق قانوني، انه خلص هم انفصلوا بطل في بينهم ورق بس لساته لهلا بده يراقب حياتها، بدها تراقب حياته، بدهم يفهموا ليش انت تركتيني بهاي السرعه، كيف قدرت تكملي حياتك بهاي السرعه، كيف قدرت تبلشي من اول وجديد. فهذا التعلق اللي زي ما بيحكوا العاطفي ما بعد الانفصال مصيبه صراحه،
0: كثير صعب كثير صعب،
1: لانه الواحد بيصير عنده جنون انه شو انا عايش مع هذا الشخص صار لي سنين سنوات طويله، كيف مثلا اشوفه مع غيري، كيف اشوفه متزوج، كيف اشوفه
0: اذا كنت بتحبيه
1: اذا كان في حب طبعا. فكتير بتصير قضايا، ليش تضحكي هاي الضحكه، حسسيني ان انا ممكن اعمل هيك اذا صار الموضوع صح. عادي ما عنديش مشكله. النظرة. فقدر نسمع عن جد جرائم رندا بالفترات الأخيرة، كمان الموضوع عم بيزيد، حالات قتل بسبب إنه واحدة تزوجت بعديها أو واحدة قررت تعيش حياتها أو واحدة اشتغلت بعد ما انفصلت. فيا جماعة الله يكون بالعون، يعني الواحد دايما بيحكي تستروا على الموضوع وأعطوا الموضوع حقه واختصروا الشر. يعني في ناس بتحب تجاكر كمان صراحة،
0: في اسمها دائما البنت هي في اشياء اساسيه بحياتها يا جماعه بعد الانفصال، لازم تروح على الجيم، لازم تصبغ شعرها، لازم يكون هيك تكون بيرفكت بكل، تحط مناكير احمر فعليا، تغير لون شعرها، لازم يكون لون شعرها
1: تغير سيارتها بالعاده،
0: تغير سيارتها وتعبي بيتها خضار، لازم يكون فيها خضار عشان هذا بعيني للحياه الجديده تبعها. كمان في كثير، اكثر شيء بتصير تهتم بحالها زياده عن اللزوم.
1: صح.
0: وما بتهتم بحالها بس تكون معه بهاي الطريقه، فهي عشان توصل لمرحله انه يحكي يا الله كيف صارت. يعني بس هو بالطبيعه بحكي للبنت لو انت اصلا دائما المفروض تهتم بحالك، مش بس عشان الرجل انه هو تركك انك تهتم بحالك، لا، موضوع الاهتمام لازم يكون موجود عندك دائما، لازم يكون شيء انت بيرفكت بكل شيء، مو ضروري هو تنفصلي عنه عشان توصلي لهي المرحله.
1: صح، مليون بالمئة. يعني خلينا كمان احنا اخذنا اراء بعض، ناخذ اراء المتصلين كمان رندا على هذا الموضوع. اوكي، ناخذ اتصال من ابو ركان، بنقول صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يسعد صباحك.
2: يعني عارفين قديش لكم حشرين انتم مرابطين مش قادر انزل عندي شغل.
1: علينا حقك، علينا حقك علينا ابو ركان،
2: دقائق بستنى
1: حقك علينا، احنا بس نقرر ناخذ اتصال بناخذهم كلهم مع بعض. ها
2: لا والله ما خدتيش، كان والله عظيم واجي قدام وزاره
1: الصحه. خلص يا ابو ركان، مشينا اياها يا ابو ركان. كيفك الاخبار؟
2: الله يرضى عليكي. طبعا الخميس مو مجنن. اوكي
1: اوكي.
2: والصبح المدير برن على السكرتيره اللي بقول له بس يطلع بلال خليه يفوت علي.
1: طيب
2: قلت يا ساتر يا رب الله يستر.
1: شو هاليوم
2: من الصبح بعدنا والله. جيت بطلع هسه قبل نص ساعه فوت عليه صباح الخير. قال لي شو؟ بقول له شو؟ قال لي في 125 ليره نزلت لك الشهر هذا. قلت له شو
0: هالحكي يا طيب؟ شو هالحكي؟
1: طيب طب شو قصه ال 125؟
2: ايه
1: شو قصته ال 125؟
2: زياده على الراتب.
1: زياده. والله هالحكي يا مكان بصير تعرفنا على المدير، انا بدي اجي اشتغل معكم بارت تايم.
0: ما انتم موظفين يعني ايش في؟
1: ابو ركان مش رح ينام بالفرحه،
0: بدنا حلوات يا ابو ركان. يعني هذا ال 125
2: من الاسبوع اللي فات قال لي في لك اخر الشهر مفاجاه. انا توقعت شغله عاديه يعني
1: فكرت بده يطردك. هيك المفاجاه.
2: لما يقول لي شو ما صباح الخير صباح النور. هو طبعا المعلم الله يرضى عليه انا صاحب ابوه.
1: ايوه
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: كنت اشتغل عندهم ايام ابوه
1: رحمه الله عليه. ايوه فخلص
2: في ميو ابوه وصاحب الشركه.
1: وال كيف ورا بعض يعني.
2: انا صار لي فوق 15 سنه عندهم يعني.
1: يعطيك الف عافيه. طب بروكان ما سالتك سؤال الحلقه اليوم انا.
2: والله لو صح لي اتجوز من الصبح ما بقول لك.
1: لا صح اتجوز ما بقول لك.
0: ابو ركان نايم اكيد يا ابو ركان.
1: ابو ركان
2: زياده اللي اجت هاي من العروس.
1: طب اذا زوجتك الاولى عرفت انك تزوجت الثاني شو بتعمل فيك؟
2: بتكيف
0: بتكيف, بتكيف. لا مستحيل يا ابو ركان مستحيل.
2: عارفه ليش؟
3: ليش؟
2: عشان تخلص مني والله عشان تتزرعي هذا الحكي بتقول ان شاء الله روح تجوز خلي عني
3: الله يسمعك يا ابو ركان. والله ما في حد ايجابي ما شاء الله قدك وبضحك قدك.
0: اه والله الله يديم عليك الضحك يا رب يا ابو ركان
3: الله يسعدك. خلاص انزل يا ابو ركان اذا بدك عادي هلا معك راحتك.

0: يا صباح الخير عبيد. صباح الخير.
1: حتى أنا ما عرفت.
0: حتى أنت ما عرفتي. عادل.
1: عادل
2: كيف حالك؟ عادل نعم عادل من
0: البيت. يسعد صباحك. كيفك يا عادل؟
2: والله مشتاق الحمد لله. الله يبارك فيك.
0: أمورك تمام؟
2: الحمد لله.
0: كيف طاقة الخميس؟
2: نعم
0: طاقة الخميس كيف؟
2: طبعا ممتازة فوق النار الحمد لله.
1: ممتاز عادل. أول يوم برن علينا.
2: أول مرة برن عليكم طبعا. أول مرة مشاركة لي بالبرنامج.
1: أهلا وسهلا.
2: وأنا بتشرف يعني
0: اهلا وسهلا فيك.
2: اسمع اذاعتكم وبرنامجكم.
0: يا اهلا وسهلا.
2: واحد من البيت بيطلع واحد من البيت مكشر
1: على شو هالحكي يا عمي؟ شو هالحكي؟
2: كشرة الأردنيين يعني.
1: اقدر
0: لا كشرتنا هيبتنا هذا إشي طبيعي عادي جدا.
1: طب
2: الله يسلمك طول عمرك. بس اسمع برنامجكم فعلا الواحد يعني بتفك الكشره وبنبسط
1: ويوم
2: في الامور طيبه. الله يسلمك
0: عادل. كنا عم نحكي عن الزوجه الثانيه. شو رايك؟
2: أنا بحكي عن تجربة. أنا عندي زوجتين. تزوجت الأولى بال 91 والثانية تزوجتها بال 2005.
0: 91 2005. طب الأولى بتعرف عن الثانية والثانية بتعرف عن الأولى؟
2: طبعاً يعني طبعاً. إيه الأولى اللي ساعدتني على لا طبعاً. وهسه يعني زي ما تقولي الأمن مستتب وممتازات مع بعض وحلوين ومرتبين
0: وصحبة
2: وعايشين صحبة طبعاً.
1: بالله صحبة عن جد. عادي
0: اسمع عادل بتفقوا عليك؟
2: لا أنا بفتحش مجال بس أشوف إنه في اتفاق. أنا بعمل خلل هيك بعمل أنا
1: تعمل خلل تعمل مشاكل وغيرة.
0: طب بدي أسألك يا عادل.
2: أكيد
0: تندم على الزوجة الثانية ولا لا؟
2: نعم
0: تندم
1: أنك تزوجت مرة ثانية؟
2: لا بالعكس. أنا كان لي يعني تجربة رائعة بالزوجة الثانية. أيوة. يعني أنا تزوجت لسبب
1: أوكي.
2: قاعد يعني فترة ما معي أولاد. ساعدتني الزوجة الأولى على يعني مشان أتجوز. والحمد لله رب العالمين. الأولى خلفت قبل الثانية والثنتين خلفت الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله. ما أحلى
1: القصة. لما يصير عن جد فعلا واحد بده لما يصير في زواج تاني. قديش سمعت عادل أنا قصص إنه الرجل بس يتزوج الثاني على طول مرته الأولى بتحمل كتير قصص زي هيك. فمش عارفة شو الفكرة.
2: سبحان الله.
0: الله يخلي لك إياهم ويديم المحبة بيناتكم يا عادل.
2: الله يسلمك.
0: يسعد صباحك
2: يعني من خلال برنامجكم يعني بودي لهم تحية والله يسعد صباحهم.
1: خليهم يرنوا علينا هلأ يحكوا لنا إيش قصتهم.
0: يسعد صباحهم
1: رأيهم.
2: إن شاء الله. أنا بالشغل والله بعيد عنهم شوية. بالمناسبة بدي أبارك لصديقي صهيب رمضان بقدوم مولود جديد سراج.
0: ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك وشكرا لبرنامجكم الطيب.
0: يا أهلا وسهلا يا عادل. يسعد صباحك.
1: ألف مبروك يعني هيك للمولود الجديد كمان لأستاذ صهيب. ألف مبروك لكم جميعا. ألف مبروك أستاذ عادل على الزواج الثاني. وناخد زكريا. ناخدي زكريا لأنه مش متجوز فالموضوع عندك أسهل.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.
0: كيفك زكريا؟
3: والله الحمد لله بخير.
0: أمورك تمام؟
1: خلاص زكريا تزوج. زكريا تزوج
3: اليوم. ما بدي أتجوز الأولى. ما تتحكوا عن الثانية.
0: طيب اسمع كيف طاقة الخميس عندك؟ بتحب يوم الخميس ولا عادي زيه زي أي يوم؟
3: يعني والله شوف أنا بحب يوم الخميس بس لازم كل يوم خميس يطلع عندي شغلة تنكد اليوم كامل.
0: حكينا مش مفروض أي شيء زعلك يوم الخميس. بدك تطنش كل شيء يا زكريا.
3: شايب بالله بتعرف الشغلة الوحيدة أنا مدير والله إني بحبه عشان هيك الخميس عندي بتضبط في الشغل.
1: شو هالمدير
0: يعني بتحبه ولو قاعد جنبك؟
3: لا والله بحبه.
0: الله يديم المحبة. طيب في زيادة قريبة يا زكريا. زكريا كنا بنحكي عن الزوجة الثانية. شو رأيك؟ هل ممكن التانية بالمستقبل بعد الأولى يعني؟
3: أنا بأكيد تعرفين أنا بدرس الشريعة والشرع حلل لي أربعة ومن سنة دخلت الجنة معروفة.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء
0: الله. الله يزيدك علم ودين يا
1: بسم الله
0: زكريا.
1: ما شاء الله. عزيز الزوجات أنا شايفة الموضوع في العلم.
3: بعدين الإسلام والشباب بعرفوش بتدير غير هاي.
1: صح ما أنا كنت بدي أحكي هالكلمة بس مش قادرة يعني الهوى يمنعني.
0: إن شاء الله عقبال ما تجيب الأولى بعدين نحكي بموضوع الثاني. يسعد صباحك يا زكريا.
1: يسعد صباحك.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: تطبيق دوز
6: تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: بلا عصر الهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا مره ثانيه. بدنا نشكر حوالي على تعبه معنا لانه كثير بتعب معنا، كل ما يعلي صوته قد ما بيعلي صوته يدين تقع السماعه. كثير ما عاني، ما بقول لك. طبعا احنا مكملين معكم يا جماعه بموضوع حلقتنا اليوم، انه ليش موضوع الزوجه الثانيه او الزواج الثاني للمراه بيكون اصعب من الرجل، وهل انتم ترضوا تتزوجوا شخص مرأة مطلقة أو أرملة، أو موضوع بيكون صعب عليكم. طبعا شاركونا كل مشاركاتكم على 0784631 عن طريق الواتساب أو عن طريق اتصال. خلينا نقرأ المسجات اللي وصلتنا. طبعا وصلنا مسج من أسيل لين بتحكي: أنا تزوجت مرة تانية وفعلا زي ما حكيتوا كان موضوع صعب علي من المجتمع، وبتمنى إنه هاي الموضوع ينتهي من المجتمع ويشوفنا زينا زي الرجل. يعني والله كنا نتمنى يا أسيل الموضوع هيك. حتى موضوع لين كمان شغلة الحضانة، أدعم نشوف هلأ آخر فترة شفت إنفلونسر منزلة إنها صالها أشهر مو شايفة ابنها،
1: صح؟
0: لأنه بحق للزوج إنه هو يسافر برا البلد هو مع ابنه، بس ما بحق للزوج إنه تأخذ ابنها إذا كانوا منفصلين وتسافر إلا بموافقة من الأب.
1: يعني بحكي لك في بعض القوانين صراحة مضرة
0: شوي، صعبة يعني مزهلة. أنا ما بعرف ليه هيك، لأنه فعليا إذا هو مثلا الأب بده يحرم بده ينتقم، نرجع لمرحلة الانتقام، بده ينتقم من زوجته، ما بده يفرجيها أولاده. دائما بكل انتقام جزء منه كمان بالأولاد،
1: في حد بنتقم بولاده
0: فعليا. فشو بيعمل هو إذا تزوجت هي هيك حبة تبلش حياة تانية، بروح بياخد ابنه لأنه بحق له أنه يسافر هو ابنه بدون موافقة الأم عادي جدا، فبسافر هو إياه وما بتشوفه. وهلأ هي بتناشد كانت الانفلونسر بتحكي أنه أنا مشان الله بدي حل، بدي أشوف ابني، هو حرمني من ابني. فبحكي أنه يعني ريت هيك الموضوع نصير نطلع له بطريقة تانية، أو القوانين هيك شوية تتغير بموضوع الحضانة لأنه هو جدا صعب.
1: هذا انتقام ما بعد الطلاق بسموه رندا، اللي هو بيحكوا لك في دراسة بتحكي أنه انتقام بعد الطلاق قد يظهر بأشكال مختلفة، منها استخدام المال والقضايا القانونية والنزاع على الأطفال والإشاعات. وذكرت أن بعض الرجال وصفوا رغبتهم في إيذاء الزوجة السابقة كرد فعل على شعورهم بأنهم تعرضوا للأذى. هذا موضوع كمان الإشاعات، أوكي، بحكم أنهم عايشين مع بعض فممكن يكون في بينهم كثير صور، ممكن يكون يعني اثنين أزواج شو ما كان الموضوع
0: طبعًا.
1: يعني تخيلي أنه في كثير أزواج بعد ما ينتهي الموضوع أشباه الذكور اللي بيكونوا متزوجينهم بعد يهددوهم بصورهم، انه احنا ممكن ننشر صوركم، احنا ممكن ننزل صور لكم، هيك هيك هيك. عن جد
0: بيعملوها،
1: وفي ناس كتير بتعمل. يعني حضرت فيديو واحد عم بيعمل مشكله مع واحد عشان هذا الموضوع، حل الموضوع. ما بعرف اذا حضرتي هذا الريل، انه كان جنبه هذا الذكر وقال له انه هذا اللي جنبي كان بده ينشر صور مرته، ومرته اشتكت عليه عنا وسوينا واحد اثنين ثلاث. ف الله يجيب الفيل خير صراحة.
0: معك حادي، طبعا حكينا قبل هالمرة كمان لين بموضوع الجروبات المنتشرة على طريق الواتساب أو عن طريق التليجرام، كان أغلبها متزوجين منفصلين بفضحوا بزوجاتهم السابقين. صحيح. فموضوع هذا جدا موجود، بس ما بعرف شو يعني هي كانت يوم الأيام مرتك، أو يمكن تكون أم أولادك أمنت لك يوم من الأيام، كيف يعني أنت هيك بتخذلها وبتنشر صورها؟ ما بعرف صراحة، زي ما حكيت أشبه الرجال
1: مليون بالمية. طب خلينا ناخذ اتصال من زينب. صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: كيفك يا زوزو؟
2: الحمد لله. بتسالني جود بقول لها شوفي جوائز، تقول لي لا. بسالك انت وين ساكنه؟
1: انت ايش وين ساكنه يا زينب؟ اربد.
2: ساكنين باربد بيت راس، بس بتقولي وين ساكنه؟ قلت لها الحشاشه، استغربت كلمه الحشاشه هي. حشاشه.
1: الحشاشه
2: حشاشه، ابوي سكن اسم المنطقه حشاشه. عشان في خبر
1: هي المنطقه اوكي اوكي اوكي، فهمت عليكي.
0: هي بس زينب عشان يكون الاتصال موجود من اي منطقه عندنا.
2: احنا سكان اربد بترا.
0: يا اهلا وسهلا فيك،
2: تابعين تطوير اربد، يعني شاملين لاربد باعتبار.
0: يا اهلا وسهلا ويا مرحبا يا زينب،
2: الله يرضى عليك. كنت تحكوا عن الازواج اليوم.
0: تفضلي.
2: شوفي بدي احكي لكم عن قصص في ان كان قرايب متجوزين من بعض، ماخذين من بعض ومش ما خلفوا من مره، قعدوا سنوات طويله.
0: اوكي. نعم.
2: يعني واحده غريبه من اخذ هو قرابت ما اخذ واحده غريبه، والغريب ما خلف منها، بس طلقها راح اتجوز واحده ثانيه خلف منها، مش اولاد، توأم.
0: توام. ما شاء الله.
1: اوكي.
2: وان قرابه نفس الشيء، بس تركت قرابه قرابتنا نفس الشيء، راحت تزوجت واحد ثاني وخلفت من واحد ثاني. شوفي كيف ربنا بقدرة رب العالمين.
1: يعني طبعاً فعلا طبعاً. لعله خير كان، بس الفكرة انه اذا كان هدفه او كان السبب من الزواج الثاني، بحس انه عشان عشان الاولاد عادي.
2: خلفوا الانجاب، الانجاب يكون من الزلمة ما فيش اولاد، يعني مش ربنا مش منطيهم، ربنا بيختار لهم زواج ثانية. شوف قدرة رب العالمين.
1: مليون بالمية مليون بالمية.
2: هسا أنا أختي نفس الإشي كانت مش متفاهمة مع زوجها، بس واحد عنده أولاد متجوز مش مرة واحدة ثلاثة بس، لكن ربت أولاده وهي أولاده عنده وخلفت منه، وأولادها كمان نفس الإشي عندها وهي مربيتهم ويروحوا عند أبوهم ويجي عند أبوهم بس بيرجعوا عند أمهم، يعني ما بتمنحهم
1: ما شاء الله.
2: يعني صاروا واعيين صاروا توجيهي واعيين صاروا
1: خلاص بدهم يكبروا يعني بالآخر بدهم يكبروا. يا زينب زينب أولا يسعد صباحك. احكي
2: لي. الله يسعد صباحك كمان.
1: ضل بدك تحكي إشي عادي عم بسمعك.
2: لا لا بس شوف إنها أختي كيف يعني كيف مهتمة بأولاد جوزها وأولاد أولادها عادي يعني.
1: صح طبعاً حتى طبعاً. بعد كل إشي الواحد بده يكمل حياته طبيعي. يسعد صباحك يا
2: عادي بروح عند أبوهم بتروح عند يروح عند جدار جدهم عادي
0: هي أكيد رح تعاملهم مثل أولادها يا زينب أكيد.
2: شوف صح. الحياة ما بدها يعني إنه ضغط ضغط خلص بعتبرهم زي أولاد بوكل يشربوا والأسرة يعني متساهمين مع بعض
0: 100%. يسعد صباحك يا زينب.
2: يسعد صباحك وجمعة مباركة.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا.
1: جمعة مباركة
0: عم بكرة ما رح تحكي معنا.
1: صح طبعا طبعا طبعا أنا حسيت ما أقول أنا وصلت لمرحلة إنه أنا فعلا دوم يوم الجمعة. أنت فاهمة كيف؟ بس فعلا هي بتحكت نقطة
0: يعني
1: حلوة
0: صح يعني أكيد طبيعي هذا الحكي إنه رح تعاملها مثل أولادهم. يا خلينا ناخذ اتصال تاني. يسعد صباحك.
3: ألو يسعد صباحك.
0: كيفك يا نور؟
3: تمام الحمد لله. خميس والخميس الونيس
0: والله خميس الونيس. أنت من جماعتي شكلك يا نور.
3: شايفة صلنا أسبوع عم نتابعكم عم تحكوا عن الزواج وما زواج يعني يا لين ورند إحنا قدرانين نطلع بالزوجة الأولى حتى نطلع بالزوجة
0: ليه ليه طيب ليه هذا الحكي؟
3: الواحد عم بصير عمره 28 29 30 وها يا دوب
1: يا أخي بعدك بأول عمرك ما في مشكلة عادي بعدك بأول عمرك
0: يعني نفهم من هيك نور أنك مش متجوز.
3: لا لسه. ها
0: طيب لو إنه ها جوزت ممكن تثني
1: ول
3: لا طبعا لا.
0: لا ليه طيب؟
3: هلا لك هي حسب الشخص يعني حسب الشخص. إذا كان شخص فيه تفاهم بينك وأنت وياه خلاص ما في داعي للثنية يعني تكون يعني خلاص يعني أعطيتها كل الاحتياجات تبعك والاكتفاء تبعك يعني من اهتمام.
1: طيب نور عندي سؤال تاني. أوكي هلا لو تشوف واحدة اتطلقت ما بتعرفها أنت واحدة اتطلقت وتزوجت بعديها كمان زواج إيش بتكون نظرتك لإلها؟
3: هلا سؤال صعب
0: صعب
3: يعني
0: صعب كتير
1: سؤال صعب.
0: طيب سهله عليك انت ممكن ترتبط بحدا منفصل او ارمل يعني امرأة؟ لا.
3: لا
0: شو السبب؟
3: يمكن لانه هلا لك لو انا كنت متزوج ومنفصل يمكن تكون هذا الشيء
1: أوكي.
3: عادي بالنسبه لي بس اما اذا اكون لا انا اول جيزه الي واخذ مثلا واحدة مطلقه او ارمله يعني هيك يعني
0: صعب
1: اوكي اوكي يا نور
0: يعني انت يعني ها من باب الحاره يعني احنا المفروض يعني عارفين انه هو متجوز تنتين.
1: احنا سالنا كل الاسئله اليوم نور احنا خلصنا الحلقه معك مبدئيا. سعد صباحك.
0: سعد صباحك يا نور.
3: صباحكم يا
1: اهلا بس ما شاء الله كل شيء بجاوب عليه بسرعه
0: يعني انا بقول دائما السورية من باب الحاره احنا ماخذين موضوع انه هو بتجوز تنتين عادي بعد باب الحاره ما في مجال
1: ابن عمتي
0: هاي غيرنا الموضوع نور الدين.
1: طب خلينا ناخذ كمان اتصال ما بعد باب الحاره. صباح الخير.
4: يا صباح الورد والفل والياسمين.
1: كيفك يا عمار؟ عمار
4: والله انا مشتاق لكم تنتين.
1: الله يسعدك.
0: سعد صباحك يا عمار.
1: عمار

0: هي صار لهم فصيل 7 سنين. ولغايه الان ما بتروح من بالي.
1: اوف، يعني انتوا تركتوا من زمان ولهلا ما عم تطلع من بالك؟
0: وهي متجوزة والله ستر عليه، هذا سنة ما طلعت من بالي بالمرة. يعني
1: انت ندمت ان انتوا تركتوا او انفصلتوا؟
0: انا بندمش على ايش انا بعمله.
1: انت مو ندمان بس مشتاق.
0: بس اسمع بدي احكي لك شغلة. انا لو صح لي بس هسه ما بحكيش لاي.
1: طيب يا عمار، لو رجع فيك الزمن وحكوا لك انه انت كنت خلص بهذا اليوم اللي قررت فيه الطلاق، عندك خيارين انك تطلق او تضل، بترجع بتطلق؟
0: لا
1: ترجعش خلص، هذا
2: يعني شعور الندم موجود يا عمار.
0: بقول لك انا اسمعي، انا في ناس خربت كثير في الموضوع وكانت سبب الطلاق كثير. يعني
1: ما هي مشكلة الناس بس تدخلت
0: على اساس انها بدها تصلح،
1: ولكن خربت.
0: ما تصلح دارت على النار بنزين.
2: صح.
1: الله يعوضك خير يا عمار، بس تتجوز ان شاء الله. هيك بتحكي لنا الاخبار الحلوه اول لانه تليفونك بيرن مبدئيا.
2: يسعد صباحك يا عمار.
1: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني حكى نقطه حلوه انه قديش في ناس فعلا انفصلوا ولكن للان رندم لسه بيراقبوا حياه بعض. صح. يعني ناس طلعوا هيك من حياه بعض بس لسه بيراقبوا حياه بعض.
2: بتحسي في ناس اللي حتى لو انفصلوا بتحسي انه رح تلف الزمن ورح يرجعوا على بعض. صح. اذا ما كانوا الاثنين مرتبطين فعليا.
1: طب ناخذ اتصال ثائر.
2: يلا يسعد صباحك.
3: صباح الخير،
2: كيفك يا ثائر؟
3: نحمد الله، كيفكم انتم؟
2: تمام الحمد لله. كيف طاقتك؟ شكلها كبيره.
3: صوتك مو واضح قلبك.
2: طاقتك كبيره اليوم الخميس.
3: طبعا اكيد.
1: هذا عشانك بنعور بعيد عنا شويه ثائر، عشان هيك صرت تطلع بعيد.
3: لا لا، 10 دقائق بعيد عنكم.
1: يا اهلا وسهلا
2: ثائر، انت متزوج؟
3: لا عزابي. عندي تعليق على سؤال لين اللي سالته قبل شوي لما حكت شو نظرتك للمنفصله.
1: نعم،
3: خلينا نسميها تمام. فللامانه في نسبه من الشعب تنظر نظره خاطئه، او وفي أقلية تنظر نظرة ممكن أنا اللي أنظرها، إنه ليش أنا أحكم على أنثى تمام ممكن تجربتها تكون سيئة. صح. مع الشخص، ليش دائما إحنا نحط الحق على الأنثى؟ ليش دائما إنه إحنا نحط الحق على إنه الأنثى اللي غلط؟ طب ممكن، طب في زلام والله أنت كزلمة ما بتتحمل. صح. يعني تتهاوش أنت وياه هوش زلام بالشارع، ما بالك الأنثى اللي عايشة معه ببيت؟ فليش أنا أحكم على الأنثى؟ تمام. والسؤال الثاني انه ممكن تاخذ مطلقه او ارمله. كل شيء بالحياه نصيب،
1: وكل حدا بالعالم.
2: يعني انت ما عندك مشكله،
3: كل شيء بالحياه نصيب، الواحد ما بيعرف نصيبه.
2: والله الله يكثر من امثالك يا ثائر،
1: شو
3: مكتوب له
2: الله يكثر من امثالك. واحنا هذا اللي بنحاول انه احنا نوصله، هاي الرساله فعليا، انه هي مش دائما الحق بتكون على المراه. يسعد صباحك يا ثائر.
1: بنظره المجتمع بس كثير حبيت رايه
2: صراحه.
1: وحبيت فكره انه ليه دائما الحق على المراه، دائما ممكن يكون الحق على الرجل، مش دائما الحق عليها.
2: وهذا اللي احنا يعني هاد فكرتنا من الحلقه اليوم، حابين نوصله ونغير هذا المنظور انه مش ليش دائما الحق على المراه، في كمان الرجل بيكون ايام محقوق.
1: طب بدنا نسمع معناته باقي مشاركاتكم على 0784633 وحدات. شو رأيكم بالزواج ما بعد الانفصال، سواء للرجل أو للمرأة؟
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية.

0: الغربية. ومندوب فلسطين يؤكد أن سياسات الاحتلال المستمرة تدمر أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام. غارات وتفجيرات إسرائيلية تهز جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يعلن تدمير مئات المواقع التابعة لحزب الله. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة الشمالي ويدهم منزلاً ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. قرابة 10,000 معلم من وزارة التربية والتعليم سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانياً لتنفيذ التعداد العام للسكان 2026. أكثر من 160 وفاة وما يزيد عن 800 مفقود جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمالي نيبال.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: 0-6-5-800-700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير ويا صباح الورد.
1: تحياتي لمن دمر حياتي.
0: ليه بقى؟
1: تحياتي لجميع المستمعين ولجميع المتابعين للأستاذ ديارة باب عم بحضرنا هلا بالرغم من انه بكره عرصه يا جماعه. والله هذا البني ادم غريب جدا صراحه.
0: ليه اسمع بقول له انت ما كنت تطينا بالاستوديو ليه؟
1: هلا يعني
0: تقديم معك للبيت انا مش فاهمه. يسعد صباحك ضياء وان شاء الله يكون عرسك احلى عرس
1: ان شاء الله. طيب يا جماعه خلينا كمان رندا نكمل هيك بموضوعنا لليوم ونشوف هيك اخر القصص والاخبار
0: قبل ما ناخذ اخر القصص. شو رايك ناخذ اتصال من خلدون؟
1: في خلدون قولوا لي يا جماعه في خلدون.
0: يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
0: كيفك؟
2: الله يسلمك ويطول عمرك يا ربي.
0: هلا
2: بالخميس. هلا بالخميس. هلا بالخميس.
0: انت جماعتي شكلك يا خلدون من محبين الخميس.
2: يا جماعه انا بموت على الخميس.
0: والله معك.
2: الخميس هو راحه واستجمام وقاعده بالبيت ويعني بتشوف العيله يوم الخميس لانه الجمعه اطلع عندك.
0: والله معك
2: يعني لو ظلك سهران للصبح مش قلقان
0: ولا حدا حاكي لك شو اعمل بدك اياه.
2: ما حدا حاكي ليش. ما حدا حاكي ليش.
0: والله معك حق. معك حق.
2: نعم.
0: انت من جماعتي يا خلدون محبين الخميس. بس احنا اليوم عم نحكي خلدون كمان عن موضوع الزوجة الثانية.
2: انا متزوج سنتين. متزوج سنتين. انا الزوجة الثانية مطلقة.
1: نعم.
2: الزوجة الثانية المطلقة الناس مخذ فكرة عنها انها مش كويس. بالعكس الزوجة الثانية المطلقة بتكون ما عندها اخطاء. تيجي لعندك ما الأخطاء اللي مع الزوج الأول ما تتكرر عندك. تيجي متعلمة جاهزة. ما هي ما في عند أخطاء. الأخطاء اللي كانت مع الزوج الأول ما تتكرر مع الزوج الثاني.
1: خلدون فعلا معه حق في هاي النقطة.
0: بتكون هيك خبرتها مفلترة. يعني ما بتعمل ما بتعمل غلط. صح
2: بالضبط. بتكون معها خبرة. بالعكس الناس بوخذ فكرة عن المطلقة إنها يعني فكرة ثانية. بس بالعكس المطلقة بجوز عدم مؤاخذة تكون أختي بنتي مطلقة.
0: صح 100%.
2: مش شرط أنها تكون مش كويسة.
1: مليون بالمئة. طيب
2: الظروف اللي عندها زوج بكون أو عظمات من الزوج من الزلمة.
0: طيب احكي لي خلدون. خلدون صحبة تنتين مع بعض؟
2: تعرف التنتين مع بعض. أنا عندي الأولى ما بدها إياني أطلع الشغل. بدها إياني أظل قاعد بالبيت. الأولى هاي. الأولى طبعا أنا أخذت عن حب 10 سنين. عشر سنين. أول مرة طلبتها أنا وما كان في نصيب. رحت ورجعت غبت 10 سنين ورجعت لها. للأولى طبعا أنا بموت على الأرض اللي تدعس عليها.
0: والثانية
2: بموت على الأرض اللي تدعس عليها. الثانية أنا أخذتها والله مش لأي شيء. هيك حبيت أغير بس ما في أي شيء.
0: يعني ما في سبب كان للزوجة الثانية.
2: لا
0: بس
2: لا
0: هيك
2: لا لا لا لا
1: انت حبيت مع انك انت بتحبها كل هذا الحب.
2: انا عندي شباب. انا عندي بنات متزوجات وعندي ابني بالجامعة الحمد لله رب العالمين.
0: مع انك بتحب الاولى بس تزوجت الثانية. يعني
2: اسمعي
0: موضوع غريب يا خلدون. والله
2: عندي الاولى بالدنيا كلها. عندي اياها بالدنيا كلها. بتموت على اشي اسمه خلدون. بس وانا بموت عليها.
1: بس خلدون يعني عليها. انت الله يخلي لك اياها يا رب. بس انا فكرتي انه انت حكيت لنا انه انت بتموت على الاولى واخذتها بعد 10 سنين حب وبعدين.
2: نعم.
1: بالاخر انت اتزوجت بعدها. كيف كانت ردة فعل الاولى بحكم انه تحبوا بعض الحب كله؟ يعني لما قلت لها انت اتزوج كمان مره.
2: شوفي انا ثبتت لها يعني صراحه انا كنت مسبب لها المرض. صار معها مرض القلب جلطه.
1: نعم.
2: بعد ما تلقت الخبر لو يرجع الزمن لورا ما كنت اخترت الخطوة هاي.
1: ألف سلام.
2: حتى لو تسمعني يعني أنا حكيت معاهن قبل ما أحكي قلت لهم أنا بدي أشارك البرنامج تسمعوني. حتى لو تسمعني الثانية يعني إنه أنا لو يرجع الزمن لورا ما كنت تجوزت ما كنت أقدمت على الزوجة الثانية
0: عشان ما تزعل الأولى.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: لأن عندي الأولى عندي إياها بالدنيا كلها. لو اظني احكي لو اظني يعني ما عملت لها هالقد ربع اللي عملت لي اياه.
1: الله يديم
0: الله يخليكم لبعض ويديم المحبه.
1: يعني انا من نبره صوتك انا عم بفهم يعني هو
0: يعني حسيت
1: هو متضايق يعني من الموضوع.
2: انا بموت على شيء انا اسمه انا يعني بالنسبه لي اسمها اريد. بموت عليها.
0: قد ايش صاركم متزوجين؟
2: الله يديم المحبه بيني وبينها وان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها.
0: امين يا رب.
2: وتضل انا وياها سند لبعض.
0: قد ايش لكم متزوجين خلدون؟
2: انا صار لي 25 سنه.
0: ما شاء الله، الله يديم المحبه بيناتكم ويخليكم لبعض يا خلدون، وان شاء الله
1: تعمر
0: حياتكم حلوه يا خلدون.
2: الله يسعد صباحها يا ربي وتكون بخير وسلامه. من عبر اثيرتكم الاذاعه الكريمه تحياتي لزوجتي العزيزه، وانا اسع طالع والله والله رايح اجيب لها احلى هديه، لانه انا سمعت اليوم برنامجكم كان في مؤثر والله، رايح اسع واجيب لها احلى هديه لزوجتي الاولى.
1: الله الله الله،
0: الله يخليكم لبعض ويسعد صباحك يا اريج.
1: هذا الهدف من برنامجنا فعلا، انه كلكم تتذكروا بعض وتحبوا بعض ونسمع فعلا ارائكم وقصصكم وشكاويكم كمان.
0: لاريج يسعد صباحك والله يخليكم لبعض، لازم تستقبل هديه بكل حب يعني
1: اريج وزوجة ثانيه. أيوة. كمان طبعا
0: يعطيكم الف عافيه. صباحكم
1: يعطيكم الف عافيه. ناخذ كمان اتصال من علي. صباح الخير.
3: أنا صباح الخير، يعطيك العافية.
1: كيفك يا علي؟
0: مبسوط علي.
3: الله يسعدك.
1: علي لا احكي لنا النكتة الآن.
3: لا والله على خلدون ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله عليه يعني طول.
1: ما كان قصد حياته خلدون.
3: ما شاء الله.
1: بس والله ما قصده حلوة يا علي.
3: الله يحفظهم لبعضهم، الله يحفظهم لبعضهم إن شاء الله.
1: طب علي أنت شو رأيك، بدناش نسألك سؤال حقيقة من اليوم، شو رأيك بكلام خلدون؟
3: والله ما شاء الله عليه، بس مخطي يعني، مخطي يعني ما أخذ زوجته عن حب عدم مؤاخذة. عشر سنين يعني، شو اللي جابره على
1: الزواج الثاني؟
3: بس على الزواج المر هذا.
1: بس يا علي يعني التاني. الواحد أحيانا بكون في عنده كتير أسباب، ولو بدنا نحكي أنت مثلا حطك أنت بصورة، هل أنت متزوج؟
3: استاذ لين أحكي لك شغلة، هو بحكي لك ما فيش ولا أي سبب،
1: فيش أسباب، بس يعني هو يعني
3: حب يغير.
1: طب علي انت لو
3: الله يهنيهم
1: ان شاء الله يا رب ويديم عليهم المحبه يا رب. طب علي انت متزوج مره واحده صحيح؟
3: نعم صحيح الحمد أوكي. لله ام كريم.
1: يعني شو بتحس مثلا لو مثلا ابنك يوم من الايام عندك ابن حكى لك انا ابوي انا تعرفت على امراه منفصله وانا بدي اتزوجها، هل بيكون عندك رده فعل ايجابيه او سلبيه على الموضوع؟
3: لا لا لا، مو شوف علي احكي لي اياها، احكي لك اياها. مثلا اذا انها متزوجه ومنفصله من غير اي مثلا اسباب
1: صحية.
3: غير يعني غير سلبيه عادي بتفهم الامور. اما شيء يعني اشياء سلبيه لا لا لا يعني ما بتقبلها نهائيا لو شو ما كانت الوسائل. يعني
1: ولكن اذا الموضوع ايجابي انت ما عندك مشكله لو انه تجوز صحيح؟
3: ما في عندي اي مشكله نهائيا.
1: مليون بالميه. استاذ علي يسعد صباحك.
3: اهلا وسهلا. تحملين
1: بدي اسلم عليك.
3: ومستند اول شيء الله يعطيك العافيه.
0: يسعد صباحك يا علي.
3: شو اخبارك كيف امورك؟
0: يسعدك يا علي يسعدك.
3: الله يطول عمرك ويحفظ لك سند يا رب.
0: يسعدك يا علي يخلي لك احبابك يا
3: استاذ احمد الطراوني الله يسعد صباحك ويرزقك.
0: بدي
3: منك أغنية للأستاذ ضياء الربابعة، هاي إهداء مني بمناسبة الزواج وكوني ما بقدر أصله، اللي هي أغنية أحمد قسيم بالزيلية وعرف مرامي.
1: الله شو هالحكي،
0: شو هالأغاني الحلوة يا علي. سعد صباحك
1: من عينة التنتين. تحية لك
0: كثير
1: لإلك. شكرا صباحك. سعد صباحك.
0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. صباح الخير
1: أحمد.
0: كيفك يا أحمد؟
4: كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
0: تمام انت كيفك؟
4: يا رب لك الحمد. طبعا انا احمد القريوتي. كيف الحال؟ انا اللي متزوج 24 سنه.
1: ما شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا. هاي يعني 24 سنه من زمان.
4: اللي خلاني افوت على الموضوع.
0: تفضل.
4: بصراحه استفزني الاخ اللي حكى انه كان يحب مرته 10 سنوات وبعدين اخذ عليها واحده ثانيه مجرد تغيير. كيف يعني مجرد تغيير؟ يعني هل الموده الرحمه الحنان، هل انت استغليته من طرف من ناحيه سلبيه رحت اشتغلت؟
0: لا هو هو احمد
1: غلطه الشاطر بألف.
0: طبعا هو ندمان، هو يعني حكى اني انا ندمت يعني لانه صار عند زوجته الاولى حاله صحيه فهو ندم على الزوجه الثانيه.
1: يعني احمد احكي لك شغله، احيانا الرجل بيجي فتره هيك بنقدر نحكي بضرب دماغه فجاه، بصير بده يعمل إشي، بده يتصرف اي تصرف، ولكن اللي عبر عليه فعلا انه هو شخص ندم على انه هو قرر هذا القرار. وحكى انا زوجاتي التنتين عم بيسمعوا وتسمع الثانيه كمان، انا بالنسبه لي انا ندمان انه انا هيك، لو بعرف بده يصير 1 2 3 كان ما عملت هيك. فالواحد ما بيعرف شو ظروف الناس ولا لا يا احمد؟
0: اه طبعا
4: انا على اللي حكى بتحكي صح، بس انت على اللي حكى ما في مبرر. فيش مبرر انا نعم. اللهم اني انا بدي اغير.
1: طب لو انت تمام. لو انت يا احمد، لو انت
4: تفضل،
1: لو انت يا احمد مثلا، هل انت متزوج من 24 سنه صحيح؟
4: نعم.
1: اوكي نعم. يعني يوم من الايام يعني خطر على بالك هذا الفكر، هل ممكن تعمله؟ هل ممكن تتزوج الثانيه؟
4: لا. لا اوكي لا. احكي لك ليش.
1: ليش؟
4: اول شيء انا عندي اولاد.
1: اخلي لك اياهم يا
4: لهفه الاولاد لما يفوت ابوهم على البيت، اللمعه اللي بعيونهم تختلف تماما اذا كان كذب.
1: صحيح
4: هذا الحكي، اقول لك يعني ببصم لك عليه 100% من خلال تجارب اصدقائي لي. يعني في صديقي اللي قال لي مستعد ادفع 1,000,000 دينار بس ترجع لمعه عيون اولادي كمان مره زي زمان. الحياه متكامله، مش كلها بس انه حب وانا ادور على شغله معينه لجانب معين. حياه موده، حياه رحمه، حياه اسره. صح. مجتمع بدك تبنيه، بدك بيئه تكملها. يعني انا مثلا اولادي بدرسوا طب وهندسه،
1: ما شاء الله يخلي لك.
4: هل يقبل بكره انا امهم بعد هالتعب اللي تعبته معي معلمه مدرسه 25 سنه وهي تركض معي ونبني انا وياها ونجي ونحط، فجاه اقول لها والله انا بدي اروح اتجوز عليك لانه مجرد بدي اتجوز؟
1: لا صراحه لا لا
4: ما يعني كان في سبب،
0: يعني عشان اولادك الشيء الاساسي وعشان زوجتك كمان، ولا الاساسي اولادك؟
4: طبعا حتى تكوني بالصوره انا ما اخذتها عن حب، انا زواج تقليدي. بس لما اللي شفته منها المعامله، الاخلاق، كيف تعاملت معك، كيف اشتغلت معك، كيف تعبت معك، كل هذا الحكي. يعني قلت قبل هالمره موضوع الرواتب، انه الرواتب بتاخذ الزوجه او لك حق فيها او ما حقش فيها، معك خبر لها 24 سنه ما بتعرف شو اصلا صراف العادي تبعها، ما عندها مشكله. انا وياها الحال واحد.
1: يعني احمد الله يديمها هيك، هاي العلاقه الحلوه الجميله اللي انت حكيت لنا عنها، ومبين اصلا من صوتك انك شخص محب وبتعرف تحب، فالله يخلي لك اولادك يا رب وهيك، ويديم هاي اللحظات الحلوه، وان شاء الله بس يتخرج هيك لنا حلوان. سمعت دكاتره عندك ما شاء الله.
4: هينا هينا ابشري. وبعدين انا استضافه هاي ثاني مره بدخل عندكم على البرنامج، برنامج جميل جدا.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
4: وممتع، وانتم جميلات جدا باصواتكم واخلاقكم ما شاء الله.
1: شكرا لك. الله يسعدك استاذ احمد، يسعد صباحك ويا اهلا وسهلا. يعني قبل ما نطلع فاصل هيك نحكي كلمتين لطيفين. شوفوا كل حد في العالم عنده قراره في حياته، كل حدا حر بحياته. في الاخر احنا ممكن ما نعلق على اي حدا تاني، لانه انت ما بتعرف شو ظروف الناس، حتى طبعا. لو ما كان عنده اسباب، ممكن في ظرف معين، شغله معينه،
0: او ما قدر يحكي لنا اياها،
1: قرار خاطئ بوقت خاطئ، ممكن في تفاصيل كتير ننسى انه هذا الموضوع موضوع خلدون. ولكن بالاخر الحياه الزوجيه بتعتمد على كتير قصص، احيانا بس تبلش هاي القصص الموجوده اللي احنا معتمدين عليها، لانه بحكوا لك كلها موده ورحمه، بطل فيها الموضوع بس انه انا احبه ويحبني، مش كثير مختلف.
0: أكيد.
1: اذا بطلت هاي القصص موجوده فهذا يعتبر زواج فاشل، والناس بتحاول تنجحه مره ومرتين وثلاثه لحد ما توصل لمرحله يا انفصال يا الزواج مرة أخرى. اليوم أنا حابة أسمع آراءكم أنا ورندا عن هذا الموضوع على 0784-463-31، ولكن ما بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
12: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
13: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
14: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
15: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
16: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد. بناخد اتصال، راجعين باتصال يا جماعة، ما في مجال.
1: يلا
0: ناخد اتصال من عدي.
2: صباح الخير لين.
0: صباح الورد،
2: كيفك؟
1: تمام.
2: رن، كيفك يا رن؟
0: عارفني تمام. انت كيفك يا عدي؟
2: الحمد لله. كيف انا اعرفكم؟
0: والله ميزتنا، صاحبي ميزونا مع انهم، بس يلا.
1: مع ان انت بلشت بالعكس على فكرة عدي، بحب اخبرك.
2: بعرف اني بلشت بالعكس.
1: عارف يعني.
0: عدي مصحصح معنا يا لين، ديري بالك. أكيد سمعت موضوع حلقتنا يا عدي، صح؟
2: لا والله هسه فتحت.
1: حبيت تخذ التأكيد كمان.
0: يعني أوكي.
2: أنا بالعادة بشارك معاكم على 10:30 10:15.
0: بكير صح؟ طب كنا بنحكي عن قرار الزوجة الثانية، شو رأيك؟ أنت متزوج زوجة أولى صح؟
2: أنا كنت متزوج الزوجة الأولى وهي الثانية طبعاً.
0: طب شو رأيك بالزواج المرأة الثالثة؟
2: لو في إمكانية بالمادة ليش لا، الثالثة والرابعة.
0: المدام نايمة أكيد صح يا عدي؟
2: لا والله طلعت على المستشفى.
1: السلام عليكم. طالع على المستشفى بتقول الثاني ضمير ما عندك يا عدي. الله أكبر.
0: طب يعني عدي قلت يعني إذا لو في مجال ممكن تتزوج الثالثة؟
2: والله شوف بدي أحكي لك شغلة.
0: تفضل.
2: يعني شوفي أنا لو في إمكانية بتجوز، ليش لا؟ صراحة.
1: طب يعني هلا لو في إمكانية يعني نعتبر هلا هيك بعد صار معك 200,000
0: بتزوج الثالثة.
1: 200,000.
2: أحكي لك شغلة. أنا كثير كنت أقولها قدامها على لو الله يعطيني 10 مليون والله غير أتجوز سنتين.
1: سبحان الله، عشان هيك الله مش مظبط.
0: هي بشكلها شكلها بتدعي يا رب ما يا الله ما يعطي.
1: الله رتبها. الله رتبها عدي.
2: طيب تحكي لي ما دام تحكي لي، مشان هيك ربنا لا طحب وجهك.
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله خير ان شاء الله. الله يعطيك يا
0: الله يعطيك يا عدي، ان شاء الله اللي بتتمناه بس بدون زواج ثالثه. خلص يا عدي بكفي يعني،
1: مشي لنا المره بالمستشفى.
0: يسعد صباحك يا عدي.
1: ناخذ كمان اتصال من ابراهيم. صباح الخير.
3: صباح النور، كيف حالكم؟
1: يا اهلا وسهلا. والله يا ابراهيم انه يعني الرجال رفعوا لي ضغطي اليوم صراحه.
3: احنا معشر الرجال بدنا
1: معشر الرجال يعني أي تقريبا يعني مبدئيا. لا تصدمني انت كمان يا انا امالي فيك.
3: لا
1: يا ابراهيم
3: لا، شوفي انا واحد من الناس عندي قناعه. انا زوجتي والحمد لله ما بتزوج عليها لو كان معي مال قارون.
1: الله
0: كتر من امثالك يا ابراهيم.
3: شكيت معي وكافحت معي، فانا اجي اجزيها بزوجه ثانيه اجيب لها ضره
1: مثلا. شو هالهديه؟ طيب طيب ابراهيم.
3: نعم.
1: لو مثلا يوم من الايام يعني ابنك حكى لك انا بدي اتزوج وقرر يتزوج وحده منفصله، هل بيكون يعني ايش بيكون رايك في الموضوع؟
3: قرر يتزوج وحده منفصله؟
1: نعم.
3: عدم المؤاخذة بهالكلام، احنا كبيئة او كثقافة.
1: نعم.
3: او بمعنى يعني المطلقة انت قصدك صح؟
1: صحيح.
3: المطلقة احنا صيغة العيب هاي انا مش فاهم عليها، يعني هي
1: انا نفسي افهمها ليه لهلا في عنا صيغة عيب للمرأة المطلقة. انا هذا اللي انا مش قادر افهمه صراحة. ابراهيم
3: صار طلاق بين الاثنين لانه ما في عدم توافق.
1: 100%.
3: وين العيب في الموضوع؟
1: صحيح 100%. يعني
3: هاي العيب هاي انا ما بنعرف عنها يعني بصراحه.
1: يعني احكي لك شغله، في متصلين كتير قبلك ابراهيم كانوا بيحكوا اذا انا يوم الايام بدي اتزوج امراه منفصله لازم اكون على القليل انا منفصل عشان اقدر اتزوج وحده منفصله. تخيل لاي درجه يعني.
3: مقياس.
1: نعم
3: مش مقياس.
1: انت بتشوف من وجهه نظرك. طب
3: لا
1: كمان مقياس. كمان سؤال نسالك يعني بما انها اجوبته جميله صراحه.
0: تفضلي.
1: اوكي، هلا انت حكيت مرتك الله يخلي لك اياها يا رب كافحت معك ووقفت معك وقفات كتير حلوه، ولكن نعتبر انه المشكله كانت من الزوجه نفسها، هل انت بتشجع انه واحد يتزوج كمان مره لو ما كان مثلا في بينهم هذا التفاهم؟
3: هلا شوفي في تنازلات في الحياه، اللي بيعيش بيتنازل.
1: صحيح
3: بيعيش بيتنازل.
1: مين بتحس اكثر بتنازل، الرجل او المراه؟
3: اثنين. شوفي مبدأ احنا اغلب تعالي للمعشر ما بين ذكر وانثى. كرامتك
0: 100%
3: كرامته واحد.
1: صحيح 100% ابراهيم دائما بدك تشارك معنا تغششنا هيك اجوبه حلوين هيك بحكي لك. اوكي،
3: شكرا لك،
1: سعد صباحك وشكرا لاتصالك. يوم احمد لاحمد
0: كترين اسمع كترين يعني هذا بيوحي على شيء ثاني مش
1: احم
0: يسعد صباحك.
4: السلام عليكم.
0: يا اهلا وسهلا.
1: بسك تغلطي مع احمد عبد
4: السلام من اربد
1: كل العيله من
0: يا احمد.
4: الله يعطيك العافيه. متجوز ثلاثة الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يديم عليك يا احمد. احكي لنا تجربتك كيف يا احمد
1: كيف صار الموضوع؟
4: والله يا اختي يعني سالوا احد الواعظات مره قالوا لها شو رايك بالزواج الثاني؟ قالت لهم وكانكم تسالوا عن تشريع ربنا يعني لما حكى انه صلاه الفجر والظهر والعصر فهذا تشريع من عند ربنا سبحانه وتعالى. اذا واحد يعني مشى فيه احنا نيجي نقول ليش هذا تزوج؟ يعني قبل فترة أحد الشيوخ خطب خطبة تبين إنه بمهد لحاله مشان يتزوج. فبقول ثلاثة بالمجتمع هذولا يعني إذا طلبوا الزواج منبوذين. قال أولهم اللي مرته بتموت ومثلا وراء ورثه أولاده بظلوا محولة ليش بدك تتجوز وبدك تجيب لنا أبو شقيق من الزلفة.
1: صحيح.
4: الثاني بقول لك إذا المرأة مثلا زوجها توفى وكانت صغيرة لازم إخوانها أولادها يا يما إذا حابت تتزوجي
1: تتزوج
4: تتزوجي.
1: صحيح.
4: لكن شوف شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا أول من يدخل الجنة وامرأة صبرت. قيل يا رسول الله ومن هذه المرأة التي يعني تدخل أنت وياها الجنة؟ قال التي يعني زوجها ترك لها أبناء أو بنات
1: وما تزوجت
4: وقعدت على أبنائهم فتتزوجها هي والرسول صلى الله عليه وسلم تقول الجنة. والثالث إذا بدي يتزوج بدون سبب الهامل الأبصر شو النسوانجي بصيروا الناس إيش يعني البيوت أسرار. يعني الواحد بدي يتزوج يعني بجوز أنا بقدر أحكي لك السبب إنه أنا ليش تزوجت لأنه
0: أسباب خاصة
4: أسرار شخصية. لكن شوفي سيدنا الشافعي ماذا قال شوفها قال في حال كثر فيها العوانس والأرامل والمطلقات هون شوف فعل أمرها يجب أن المرأة أن تقول لزوجها اذهب وتزوج واستر على بنات المسلمين.
1: صحيح يعني أنت
4: والرجل كمان اللي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أشكو الفقر قال له إذا فتزوج هو متجوز.
1: يعني أحمد أنت صحيح أنت أعطتنا عدة أسباب للموضوع وهي الأسباب المذكورة إحنا جميعنا بنعرفها. ولكن إحنا لما نيجي على حال المجتمع ولما نيجي لنحكي على الموضوع بحس هذا الموضوع بيكون أحيانا جارح بالنسبة للزوجة الأولى يعني إنه يتزوج عليها. وأتوقع أنت مريت بهذا الموضوع بحكم أنك تزوجت ثلاثة صحيح ولا لا؟
4: أول واحدة لما تزوجت عليها بين وبينك حرقت البدلة وكثر الله خيرها خلتني بس القبة
1: أنا هذا مقصدي في الموضوع.
0: منيح حرقتك أنت يا أحمد.
1: منيح أنك ما كنت لابسها يا أحمد البدلة بس
0: منيح الموضوع بس أجع البدلة يا أحمد.
4: لكن الحمد لله يعني الثلاثة عندي وذلك فضل الله يعني زي الخوات بالدار
0: صحبي يعني
1: متفقين.
0: طب بتفقوا عليك بتفقوا عليك يا أحمد؟
4: نعم
0: بتفقوا عليك.
4: والله زي ما قولوا يا أختي الضرة الزلمة مش المرأة.
1: صح
4: إذا
1: صح.
4: الواحد ما كان عادل بين مرته وبين أولاده هو أنا بصير المصيبة.
1: بس أنا بحسدك على شغلة يا أحمد.
4: نعم
1: أنت كل يوم تأكل طبخة شكل صراحة.
0: يعني
1: بالنسبة والله فكرة حلوة ماله مال الحكي.
4: الحمد لله.
1: شو بدنا أحلى من هيك؟
4: كل يعني أي مناسبة تصير الثلاثة بكون موجودة.
1: لا ما شاء الله شو بدك أحلى من هيك دلال.
0: طب أحمد في مجال للرابعة ولا خلاص؟
4: لا خلاص 60 سنة على الواخذ يختي يعني أنا جد وعندي 8 أحفاد.
0: الله يعطيك الصحة.
4: جتني طفلة قبل تقريبا شهر أحفاد 8 أكبر منها.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طب قدي عمر زوجاتك؟
4: عندي الأولى عمرها تقريبا 54 الثاني 55 الثالثة 32 الثالثة بنتي الكبيرة أكبر منها.
1: ما شاء الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا أحمد.
4: الله يعافيك يا أمير.
0: نخليكم لبعض يا رب.
4: يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كمان شو قال. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فأنت أبو تكن فتنة في الأرض وفسادا عريض. حتى لو كان متزوج بعدين يا أختي أنت تطرقتي لموضوع أنه واحد يتجوز واحدة منفصلة.
1: نعم.
4: ربنا شو قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صحيح
4: قدوتنا.
1: صحيح
4: زوجاته كلياتهن ولا واحدة كانت
3: يعني ذكر إلا أمنا عائشة الله مرها.
1: والله أنت هيك أنت أنا أتوقع أنه كل رجال العالم راضين عنك يا
0: حكياته حلوات
1: أستاذ أحمد. كلهم راضين عنك بعد هذا الحكي. يعني اللي مش مفكر يتزوج أنت اليوم شجعته على الزواج من تاني. يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا أحمد.
0: يسعد
1: صباحك. شفتي سهل لهم
0: يعني الموضوع.
1: عطاهم كل الحجج الشرعية
0: يعني
1: والدينية
0: بحكي
1: برواء والإسلامية.
0: يعني حتى إنه ما حكى صعوبات اللي عم مر فيها. خلينا نأخذ اتصال تاني. صباح الخير. كيفك يا خليل؟
5: نوري هلا. هلا والله.
0: كيف الأمور؟
5: تعبت وأنا أستنى. تعبت وأنا أستنى.
0: في حماس صوتك.
5: مثال ولا مثال. مثال ولا مثال.
0: كيف أجواء الخميس معك؟ كيف أجواء الخميس معك؟ شكله رواء.
5: والله الحمد لله. أنا بدأ الشغل. بس والله أنا أول مرة بدأت عليك.
0: أهلا وسهلا فيك.
5: الموضوع شوي.
0: يلا تفضل. مايك معك.
5: أنا صلي متزوج 10 سنين الحمد لله. أنا لا يعني يعني أنا ما اقتنعش إنه يعني إذا في سبب هو ربنا حل الأربعة. بس إذا في سبب إذا أنت يعني في أسباب كثيرة يعني إنك تتزوج.
0: طب شو الأسباب الموجودة عندك؟
5: أو اسمع. مستقر هي صينات وأنت صينها خلاص أمور يعني ممتازة.
0: طيب خليل شو أهم سبب عندك للواحد هيك ياخد قرار الزوجة الثانية؟
5: يعني لا سمح الله فيش خلفة نهاية.
1: طب يعني خليل ما
5: يعني خلفة مهمة كثير بالحياة.
1: أحمد ما شجعك باتصاله أنك تتزوج كمان مرة؟
5: لا انت بتشوفي لما مزح معها شو بصير.
1: مزح ما بزوط في الموضوع. أنا الحمد لله خليل
5: طبعاً. يعني ما بحبش امزحها كمان كثير يعني
1: صح طبعا بتضايق. انا اهلي خليل كل 5 سنين بيجي ابوي بيحكي لامي هاي احنا جددنا العقد فكل 5 سنين ابوي بيجدد العقد مع امي 5 سنين زياده فالامور تمام يعني تخيل انه بسترجي كل 5 سنين نحكيها مره بس بعديها ما بتنعاد فالمزح بزبطش في الموضوع ولا لا بقول لك حرقت له البدله خليل بقول لك حرقت له البدله بس عرفت انه بده يتزوج
5: بالله عليك.
1: طب نعتبر صار هذا الموضوع معك شو بتعمل فيك شو بتعمل فيك لو صار هذا الموضوع
0: شو بكون رد فعله
5: بكونش موجودة
1: قالت لي بكونش موجودة بس إذا بكونش موجودة سهلة أنا فكرت فيها في قضية قتل في الموضوع
0: الله يخليكم لبعض
5: تنتين
0: تكونوا بيت
5: واحد
0: كمان هاي صعبة
1: خليل أهرب أنا معك مجال تهرب رح نفصل عشان حياتك بس عشان صحتك يا خليل
0: الله يخليكم لبعض يا خليل ويسعد صباحك طبعا إحنا مكملين معكم وبدنا نسمع كل مشاركاتكم على 0784631 بس بعد الفاصل
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
7: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
8: ملقان ملق لحص لهشم اللعب
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
10: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: تستاهلين شغلة. حتى يرجع ضياء من إجازته الله يرده بالسلامة رح يكون عند تراونة
1: جميع الموجودين مشلولين.
0: خصوصا ترى رح يصير بجلطة بس المفروض إنه هو يدير باله على حاله وعلى صحته لأنه جلطة بتجري الصغار أكثر من الكبار. يسعد صباحك
1: بس
0: ترامنة.
1: بابا بيرن علي الهوا مباشرة أرد عليه بتسمحوا لي؟
0: يعني لا
1: داية بابا يعني أنا بالإذاعة يا حبيبي. بابا أنا هوا كمان هلا
0: يعني كمان هوا يعني صباحك, صباحك عمو يعني يعني
1: احمد هاي صبح صبح
0: صباح الخير يا عمو كيف الحال؟
1: احكي صباح الخير.
2: صباح الخير
0: صباح الورد. شكلك حاب تشارك بالزوجة الثانية.
1: بدك تشارك
2: بدك نزلت لايف؟
1: تزوج ثانية؟
0: احكي لنا رأيك.
2: يعني ما بعرف انت شو في سأل امك اذا بتوافق.
1: موافقة امي بس قلت لك احنا بتعطيني نسبة انا كل يوم بدي 50 دينار
0: يعني والله موضوع صار منيح عمو.
1: لا وحلف كمان. ماشي يا بابا برجع لك بعد الهوا انا وماما.
0: يعني كمان هي عمو حاب يشارك معنا بموضوع الزوجة الثانية فهو القرار كثير صعب يا جماعة. لهيك بدنا ناخذ ابو عون ناخذ رايه في الموضوع الزوجة الثانية. يسعد صباحك.
3: صباحك يا رب.
0: كيفك يا ابو عون؟
3: تمام والله. صباح الخير لابوها للين.
1: يسعد صباحك. ها شفت
0: يسعد صباحك.
1: بابا موافق يتزوج الثانية شكله.
3: بدي ياخذ الثانية ابو لين
0: بس بده رضا الاولى يعني احنا متفاهمين.
1: لا ترد لا ترد عليهم عصافير حب بيموتوا على بعض.
0: طب شو رأيك انت يا ابو عون بالزوجة الثانية؟
3: انا رافض الفكرة هاي كلها.
0: معان بتسمعنا دير بالك هي مشاركة معنا دايما.
3: ايوه هي من اول يوم عرفتي بي قلت لها انا شرع شرع ماشي. انا رافض فكرة انه وحدة ثانية ما مش مقتنع بيها.
0: طب شو السبب؟
3: خلاص انا من جوا قناعة انه
0: فكرت انه اللي بغلط غلطة ما برجع بكررها.
3: لا مثلا خلص انا عندي شو من كان السبب ما في داعي
0: لا معك حق والله. ام عون ورده يعني ما بزبط تتزوج عليها الله يخليكم لبعض. طب بدي اسالك يا ابو عون
3: مريد.
0: لو اجى عون حكى لك بدي اتزوج من مراه منفصله ارمله بيكون عندك اعتراض؟
3: لا ليش لانه هذه مراه طبيعيه مثل
0: باقي النسوان. يا سلام هذا الحكي الصح. الله يسعدك يا ابو عون ويخليكم لبعض انت وام عون.
1: ناخذ عبد العزيز.
0: تفضلي
1: عبد العزيز. صباح الخير.
4: صباح النور يا اهلا. صباح الخير جميعا.
1: شو اخبارك عبد العزيز؟
4: الله يسعدك يا رب.
1: انت اول مره بتشارك معنا صح؟
4: نعم اول مره. في موضوع تعدد في الزوجات.
1: نعم
4: وانا كمان يعني انا كاتب تخصص انا بدرس محاماه شرعيه يعني.
1: اوكي.
4: في ربنا ذكر في ايه في القران ماشي الدم تمسك فيها مثنى وثلاثه ورباع.
1: نعم.
4: بعدين تفكر ربنا ألا تعدلوا فواحدة. إنه العدل مش قضية سهل إنه طبيعي. ماشي تتجوز ما في أي مشكلة ربنا حلال بس ألا
1: لكن أعدل
4: إذا ما قدرت تعدل لا فواحدة يعني.
1: صحيح يعني أنا صراحة أنا بشوفه إنه كل الرجال فاهمين الموضوع بس لعند إنه إحنا بطلعنا نتزوج مرة مرتين وثلاثة وأربعة بس غير هيك موضوع العدل او مش العدل انا بحس الموضوع عندهم مختلف والموضوع جدا صعب انك تعدل الواحد بين اولاده يدوب قادر انه هو يعدل يعني بين اولاده
0: زوجات.
1: يدوب فما بالك لما يكون زوجات ولا انت شو رايك؟
4: اه انا عشان هيك انا شاركت يعني العدل إشي مش سهل يعني الواحد بين اولاده في المحبه او في الاشياء يعني دوب يعني قادر انه يعدل بينهم.
1: عبد العزيز بحكم انه يعني مجالك انت هيك في قصه غريبه سمعتها انت من احد الرواه مثلا قبل هيك حكى لك صار معي تجوزت عملت جوز بدون اسوي عمرك سمعت قصه غريبه عن الموضوع؟
4: لا والله في الموضوع هذا لا بس انه المعاشره الزوجيه وهاي الاشياء يعني بمر علينا العجب يعني.
1: صح نعم بالكوة. نعم يعني عبد العزيز اول شيء
0: يعطيك الف عافيه وعن جد هو كلامه هيك رزن بيحكي انه الواحد يعدل اشي كتير صعب.
1: صح يعني بصراحه هو ختم الحلقه بطريقه كتير حلوه
0: 100%
1: انه حكى لكم اذا صعب تعدلوا لا تتزوجوا لا مرتين ولا ثلاثه ولا اربعه. شكرا لمشاركتك يا عبد العزيز. شكرا لكم كلكم.
0: قبل ما ننهي لين
1: لسه مطولين احنا يعني لسه واحدة احنا اليوم ولا لا؟
0: لا
1: مش خدي راحتك.
0: قبل ما ننهي حاب احكي لهم خبر هيك شفته على السوشيال ميديا يا جماعة. في دولة شقيقة طلعت بقرار بدها تطبقه يعني عم بتطبق فيه انه اي حدا مقتدر ماليا انه لازم يتجوز الثانية ليخفف من العنوسة. فانا بحكي لو هذا القانون او هذا في هذا القانون تطبق عنا كيف بيكون الوضع؟ هل ممكن انك انت لو مقتدر ماليا تزوج الثانية او لا؟ شو رأيك انت؟
1: صح يعني انا بحس بتزوج وعادي ولا بفرق معهم
0: عادي؟
1: آه بفرقش معهم.
0: طب خلينا نسمع آراءكم.
1: بقولك لو معنا 1000 دينار زيادة بنتزوج، بدهم مش يتزوجوا بعد هذا الموضوع.
0: نسمع آراءكم إحنا، بس مش اليوم نسمع آراء، هلأ خلص وقت برنامجنا نسمع آراءهم يوم الأحد.
1: بس أنا اليوم ما حكيت لهم الكلمة اللي كلام الحب اللي بحكي لهم يا والنصيحة الأخيرة بليز. يعني هذا الكلام الأخير أوكي، مش إشي كتير مهم بس يعني الواحد بقدرش ما يحكي عن الحب يعني وينهي. أوكي يا جماعة بدي أحكي لكم شغلة. شعور الحب شعور جدا حلو جدا جميل ومن أنقى وأطهر المشاعر في العالم، فما بالكم هذا الشعور لما تعطوه لحدا بيستاهل. يعني ممكن أنت مديرك يجي يحكي لك سوي هاي الشغلة تسويها، بس تخيل لو شخص بحبك يحكي لك سوي هاي الشغلة، قديش طريقة عملك للشغلة، قديش التفاصيل الصغيرة بتفرق، قديش أنت بتعملها وأنت مبسوط. فليش دائما بيحكوا لك المحب وجهه بيكون دائما مشرق، بيكون دائما ايجابي، بتكون ضحكته حلوه، خصوصا لما يحب حدا شخص لانه بعيش طول عمره في البدايات، ما في شيء اسمه عنده بدايات ونهايات. فعشان هيك يا جماعه اللي فعلا لقى شريك الروح، لقى الحدا اللي قادر يحبه بطريقه حلوه، الحدا الطبيعي المتزن الرزين، مش الحدا البطير اللي احنا عم نتخيله هلا ومش موجود غير بالمسلسلات، يحافظ عليه لانه مو سهل تلاقي حدا يحبك وتحبه بهاي الطريقه الحلوه. فأنا من هون ومن هذا المكان بحكي إذا لقيتوا حدا بحبكم وبتحبوه حبوه للآخر. ما تضلكم دائما تحكوا أقارن حياتي بحياة هاد، أو أنا بدي أتغير عشان هاد، أو أنا ما بدي أعمل هيك، ما بدي أنتقل، ما بدي أسوي. دائما تحطوا العقدة في المنشار وتطلعوا سلبيات. ما في حدا كامل، بس في حدا بيعرف يحب ولا لا؟
0: 100% الله لا يحرمنا من هاي النصائح ونصائح الحب. يعني انت بتشوفوها بس تحكي عن الحب يا جماعة بصير عينها تلمع. أنا
1: يا حرام مطع حالي.
0: الله يحرمنا هيك نصائح ماما
1: شو طابخة،
0: خصوصا بنهاية الحلقة. لهيك يا جماعة هلأ وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، بنشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، وإن شاء الله تكون إجازة سعيدة وحلوة وما تضيعوا خميسكم زي ما قلت لكم.
1: أوكي يلا تصبحوا على خير،
0: نشوفكم الأحد. باي باي. والمود على كيفك بخريفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على شخصين. وزارة المياه والري تضبط 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه بقطر 300 مليمتر في منطقة ناعور. مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية. ومندوب فلسطين يؤكد أن سياسات الاحتلال المستمرة تدمر أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. أكثر من 160 وفاة وما يزيد عن 800 مفقود جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمالي نيبال. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس والله حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: بتوقيت عين اف ام برعايه
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. واليوم إن شاء الله بنواصل كلامنا عن قانون الأحوال الشخصية وكيف تعامل الشرع مع أحوال الأسرة. إذا بتذكروا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قصة الصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله عنه، اللي كان خطيب ومفوه وإمام في قبيلته، وزلم يعني لا يعيبه شيء إلا أنه زوجته كانت لا تحبه، فإجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، والله هذا ثابت بن قيس ما بعتب عليه ولا بعيب عليه لا في خلق ولا في دين، ولكن أنا يعني ما بدي أعيش معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها وطلب منها مقابل إنه يفرق بينها وبين زوجها أن ترد له الصداق كامل، ترد له الأموال اللي دفعها وقدمها مقابل هذا الزواج، ففعلت وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذه القصة شوف العلماء جاب عليها كثير من الأحكام، هاي الأحكام وغيرها إن شاء الله راح نناقشها بحلقة اليوم مع فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر مفتي غرب عمان. حياكم الله.
1: الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم سيدي.
0: سيدي إحنا كنا في الأسبوع الماضي بنتكلم عن قضايا الخلع، بس لو نمر عليهم يعني تذكير سريع وعشان نكمل إن شاء الله
1: المواد القانونية.
0: نعم، نبدأ في الخلع الرضائي،
1: طلاق على معنى.
0: شو الخلع الرضائي وكيف بيكون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب افتح بالحق وأنت خير فاتحين. اللهم ببركة وجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة اللي يسموه طلاق مقابل إبراء أو ما في معناه، هذا معنى مقابل عوض. الزوجة تقول لزوجها: أنا لا أطيق الحياة معك. نأتي تفصيل إن شاء الله كمان. فيتفقان أنه أنت ما بدك تضلي معي، نتطلق، أو يصير خلع رضائي. مقابل إيش؟ ترجعي لي جزء من المهر. هي مصرة، شافت أنه أنا مش قادرة، يعني هو الرجل لا يقصد الإضرار بها، عشان نميز يعني الرجل لا يفعل ذلك قصد الإضرار بها، لكن هي شافته زلمة بخيل مثلا، جدا عصبي، جدا صعب جدا يعني، وقالت لك مش هاي العيشة اللي أتمناها. وهو الزلمة حاب زوجته وبده إياها ومش مقصر معها يعني، إلا أنه في طباع صعبة جدا أنها تتحملها. فأجت قالت له: هي أنا والله هالطباع أنا ما بقدرش أعيش معك، فأنا بدي أطلق. هو قاصد يضرها يعني، هو مش قادر يغير من حاله، فهي طفشت بالعامية يعني،
0: بطلت تقدر تتحمل،
1: بطلت. قالت له: طلقني مقابل إيش؟ قالت: رجعي لي المهر. هو أنا ما بدي طلقك. قالت له: برجع لك، ترجعي لي قد المهر مرتين، قد المهر مرتين،
0: طالما في تراضي اسمه خلع.
1: أيوة، خلع مقابل، وطلقني. قالها ماشي وطلقوا، هذا خلع رضائي، هذا خلع.
0: طيب
1: رضائي،
0: في مثلا ممكن يكون في يعني امرأة بتطلب من زوجها الخلع لأنه بدي سافر، زوجها بدي سافر، بدي أقعد مدة طويلة في العمل خارج البلد، وبتقول له: أنا ما بقدر أعيش هيك، بتطلقني قبل ما تطلع. فبيوافق الرجل مقابل أنه ترجع له المهر، هذا خلع. إذا وافق الزوج وسافر هل يقع الخلع ولا لازم يكون في المحكمة؟
1: شوف، أي تنازل عن أي حق لا يكون إلا أمام القاضي، أي تنازل خارج المحكمة لا يعتد به، وحكيناها يمكن بالقديم زمان أول ما بلشنا، أنه لو جاب لها ورقة وكتب واتفقنا على كذا، وأنه طلقك مقابل أنه تسامحيني وتبرئيني من كذا أو إلي بذمتك كذا، هذا لا عبرة به. إذا ما تسجل قدام القاضي الخلع لا عبرة به. وإذا حصل بينهم صيغة الخلع هاي اللي بالبيوت، بدهم راجعوا الإفتاء حتى ننظر فيها ونرى مقصدهم الطلاق أو غير الطلاق، ونشوفهم الألفاظ الكنايات وندخلوا مسائل الطلاق، لكن لا يجري عليه أحكام الخلع اللي نحكي فيها الخلع الرضائي هذا،
0: لأن الخلع اللي بيجري القاضي،
1: يجري القاضي نعم أمام القاضي، هذا يتراضوا عليه عشان الحقوق، لأنه في حقوق مالية بالنص كمان، هاي الحقوق لابد من تثبيتها.
0: نعم.
1: نعم، إما تسامحه، إما يسامحها، إما تزيده، إما حسب ما يتفقوا عليه.
0: طيب شروط صحة الخلع عشان يكون الخلع صحيح، بيحكي لك لازم يكون الزوج أهل لإيقاع الطلاق،
1: نعم،
0: والمرأة محل له. شو يعني الزوج أهل والمرأة
1: الزوج
0: محل؟
1: أهلية كاملة له، يعني ليس مجنونا، يحسن التصرف
0: مثلا،
1: ولا يكون مطلق، يعني ما يكونوا مطلقين يعني أصلا، يعني
0: أن المرأة
1: أهلا يعني أهلاً ما زالت زوجة له، ما هي إذا مطلقة ليست زوجة له. وهاي بتصير بالطلاق الغير موثق، أحكي لك كيف. مثلا
0: هاي مهمة،
1: يعني مرات يكون صاير بينهم طلاق ومنتهي العدة وعايشين مع بعض وما بيعرفوا. كثير تصير، ترى كثير تصير، يعني باللي نواجهه، يعني مش بالمجتمع بس، كثير من الحالات نشوفها انه هو ما سأل ولا وثق الزلمة، او سائل حدا مفتي افتاء غلط.
0: يعني مثلا بيكون اوقع عليها يمين الطلاق،
1: طلقها، قال لزوجته هي طالق،
0: راح على امام مسجد قال له ترى مرتك،
1: راح على واحد
0: او
1: افتاء خطا،
0: يعني
1: افتاء خطا، الفتوى خطا، قال له هذا طلاق غير واقع، او ما افتى، سكت
0: بدون،
1: وهو بعيد وما رجعها وانتهت العده وما رجعها وما عندهم بالأحكام الشرعية، ورجعوا عايشين مع بعض أزواج. بعدين إجوا هي قالت له أنا طلقني، ما بدي أطلقك، أطلقني وسامحك يا عمي، طلقني وأعطيك، ما بدي منك شيء، أخذ كمان بس طلقني. يجوا لما يسألهم القاضي في طلاق سابق، الزوجة تقول نعم طلقني، كيف رجعتوا؟ والله ما أدري كيف رجعنا، هي عادي إحنا قلنا، قالوا لنا أموركم تمام ورجعنا، طلاقكم مش واقع ورجعنا مثلا. طيب هاي الرجعة كانت غلط والعدة منتهية بينكم وانت بعيد عنها، صار لك سنة مسافر مثلا، ما رجعتها لا قولا ولا فعلا، وطلاقك واقع صحيح، فلا عبرة الآن بالخلع اللي يصير هذا، لأنه ليست محلا للطلاق، للخلع، لأنها ليست زوجة له أصلا،
0: لأنه بده مهر وعقد جديد.
1: أيوة، بده مهر وعقد جديد حتى ترجع له بعدين يخلعها، فهي تقدر تطالبه أصلا بالمهر اللي قاعد يفوضها عليه.
0: أها،
1: اللي يقول لها والله تسامحيني أو ما تسامحيني، ما هو ثبت خلص عليك المهر. نعم.
0: طيب،
1: وأهلا الالتزام بالعوض، أي كمان تقدر لها أهلية تصرف بالأموال يعني.
0: طيب، بحكي لكل الطرفين، لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
1: نعم، لا في قبل سيدي بعد إذنك، إذا بطل العوض في الخلع،
0: اللي هي النقطة باء في المادة الثلاث.
1: أيوة، يقول إذا بطل العوض في الخلع وقع طلاق رجعيا، صح؟ لأنه الطلاق بالخلع يكون إيش؟ بائن.
0: بائن.
1: مهم هاي يا سيدي، الله يرضى عليك، الطلاق بعد الخلع الرضائي مع استيفاء شروطه، وبالطلاق مقابل إبراء يقع بائن بينونة صغرى. الوثيقة يكون فيها طلاق مقابل أول، مقابل إبراء أول، طلاق مقابل إبراء ثاني، تمام، حسب ترتيب الطلاق، ويكون منصوص بالوثيقة تحت آخر إشي، وبناء عليه فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين، بانت منه زوجته بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. مهم أنه نتنبه أنه إذا كانت الطلاق بائن منصوص عليه بالوثيقة أنه بائن، لا يحل له أن يرجعها بقوله لك أثناء العدة، بقوله لزوجته أرجعتك، العدة هاي حتى تمضي، لكن ما بحل لك ترجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، حتى بالعدة، حتى بالعدة. طب زوجتي؟ بزوجتك، لأنه الطلاق هذا طلاق بائن مش رجعي. طب
0: مباشرة
1: أول، أيوة صار بائن مباشرة، مش بعد انتهاء العدة صير بائن مباشرة. الطلاق مقابل إبراء، الخلع المستوفي الأركان والشروط، وما نص عليه في وثائق الطلاق أنه طلاق بائن، لا تحل له، بائن بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، من ساعتها، من ساعة صدور الوثيقة، هي لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، مش بعد انتهاء العدة. العدة تعبد لله سبحانه وتعالى، لأنه في أزواج يفكر أنه يقولها أرجعتك بترجع له، يقولك أثناء العدة، لا، مجرد ما نص عليه أنه بائن خلاص. هاي مهمة يا سيدي، كان جزاك الله خير عليها. طيب،
0: الله يبارك فيك. بالنسبة للتراجع عن الخلع،
1: هاي سيدي إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعيا، يعني كيف إذا بطل العوض؟ قالت له أنا أعطيك شقة مثلا بتلاعل علي، مقابل انه، او اعطيك سيارتي، او اعطيك 100 دينار
0: مقابل انك تطلقني.
1: ايوه، بعدين ما في سياره، بطل العوض، باعت السياره،
0: طلع ما عندها،
1: ما عندها،
0: مش شيء. مش ملك.
1: بطل العوض، صار الطلاق ايش؟ رجعي،
0: بيقدر يرجعها بدون
1: اذن العده. ايوه، ما لم يكمل لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول، يعني أي طلاق مكمل للثلاث خلاص ثلاث قبل الدخول بائن. تمام.
0: طيب الطلاق حكينا سيدي احنا الخلع لا يكون إلا أمام القاضي.
1: نعم.
0: فحتى لو تخالعا في البيت مثلا أو اتفقوا هذا لا يكون خلع إلا إذا كان أمام القاضي.
1: نعم.
0: والإجابة والقبول بيكون قدام القاضي برضو
1: بالمجلس. نعم مجلس القضاء. نعم.
0: ولا عبرة بأي مكان خلاف
1: لا لا هذا يعتبر يجي يراجعون في الإفتاء نناقشهم مناقشة أحكام الطلاق. نعم.
0: طيب في المادة 105 بيحكي كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون عوضا في الخلع.
1: كل شيء يصح التزامه مثلا إجارة يعني سيارة
0: أي شيء بتفقوا عليه
1: أي
0: يعني.
1: شيء طيب. جائز التزامه شرعا يعني تقول له والله مثلا إلها بيت هي إلها بيت قالت له أخليك تسكن فيه سنة بدون أجرة جائز مقابل أنه تخالع سيارتي تستعملها سنة بدون شيء تشتغل عليها سنة بدون أجرة جائز كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون عوضا. طيب.
0: والمادة 106 تقريبا هي شيء قريب منه. المادة 107 بحكي إذا لم يسمي المتخالعان شيئا وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة
1: الزوجية. نعم. يعني إذا قال بالمجلس ما نصوا على مقابل إيش الخلع يعني ما قالت له إيش بدي منك أو قالها إيش بدي منك إيش ترجعي لي إيش ما ترجعي لي مقابل بيت مقابل سيارة مقابل 100 دينار مقابل 1000 دينار مقابل قال بس إحنا نتطلق ويصير خلع بالتراضي بيننا فشو اللي يبرأ منه يبرأ منه إيش المهر كامل المهر الغير مقبوض المهر والنفقة الزوجية
0: إذا ما اتفقوا على شيء الزوج أيوة. بعدين ما بيحق له يطالب
1: الزوجة إيه؟ الزوجة اللي ما بيحق لها الطالب هاي الزوجة ما هي قاعدة تتنازل ما تيجي تقول إلي مؤخر بدي إياه
0: والرجل ما هو بده يأخذ حقه صح
1: أيوة والزوج خلاص ما بيدفع يعني المهر المنصوص عليه الزوج إذا مش دافعه خلاص ما لا يطالب به والزوجة ما بحق لها تطالب
0: فيه. أما إذا دفع المهر
1: إذا دفع المهر بيطالب فيه المهر بده يرجع المهر نعم
0: طيب.
1: والنفقة الزوجية
0: بالنسبة للمادة 108 إذا كتبوا الزوجين في عقد الخلع إنه بتخالع بدون عوض أو بدون تنازل هذا
1: الأولى الفرق بين 107 و 108 الأولى ما سمى المتخالعان شيئا سكتوا تمام ما سموا شيء بس سكتوا تمام لكن الثانية صرحوا إنهم ما بدهم شيء قالت له أنا ما بدي منه شيء
0: هو قال ما بدي منه شيء
1: أيوة وأنا ما بدي منك شيء نفي العوض تمام كان هذا طلاق رجعي ما لم يكن ثالث أو إيش قبل الدخول
0: طيب سيدي خلينا نطلع فاصل ونرجع نعم. نكمل في باقي القوانين إن شاء الله ونشرحها ونبينها
1: بإذن الله
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح. التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
11: ويترك أثر،
12: ويترك أثر
11: مع الدكتور محمد العبادي.
13: حياكم الله أعزائي المستمعين من جديد. نتلقى اتصالاتكم على 0784631، 0784631. طيب سيدي، احنا كنا نتكلم كل القوانين الماضية عن الخلع الرضائي اللي هو برضا الزوجين. الآن في خلع قضائي اللي هو الخلع الثاني، اللي هو بيكون هذا بغير رضا الزوج. يعني إذا زوجة خلص بالنسبة لها الحياة الزوجية انتهت نهائيا وما بدها زوجها، والزوج رافض بأي طريقة أو أي وسيلة أنه طلق زوجته، شو الترتيب الآن؟
14: سيدي، الفرق بين التفريق القضائي اللي هو الخلع القضائي والتفريق الرضائي، الخلع الرضائي، أنه هذولك متفقين يقع به طلاق، يعني يحسب من عدد الطلقات. التفريق القضائي، الخلع القضائي اللي هو الزوج ما بده يخلع زوجته، ما بده يطلقها ولا شيء، وهي متضررة قالت أنا ما بدي أضلي معها، هذا لا يقع طلاق، وإنما يعتبر فسخ، يعتبر فسخ، يعني ما ينقص عدد الطلقات، فيفسخ العقد بأمر القاضي بناء على طلب الزوجة. فرق بينهم مهم. الأول الطلاق الرضائي يكون من عدد الطلقات، تنقص من عدد الطلقات الطلاق، وقد يكون رجعي وقد يكون بائن. أما الخلع القضائي الذي هو بغير إرادة الزوج، فقط بإرادة الزوجة، هو يكون فسخ ولا ينقص من عدد الطلقات.
13: طيب وفي حال الفسخ الزوجة كيف تتصرف بعدين؟ بدها تتزوج،
14: تعتد عدتها كاملة كعدة الطلاق، بعدين تتزوج.
13: وإذا الزوج بده يرجع
14: لا يحق، الزوج بعقد جديد ومهر جديد. بعقد جديد ومهر جديد.
13: طيب
14: نعم.
13: بفرق إذا كان الخلع القضائي قبل الدخول وبعد الدخول؟
14: نعم، أول الفرق الأول أنه قبل الدخول إذا الزوجة إجت قالت كتبوا كتاب الجماعة، وبعد فترة الزلمة جهز، حجز الصالة واشترى وجاب كنافة وحجز جاهة صالة وقاعة وجاهة وطلبة بناء عليهم، جماعة عندهم جاهة، قالت له أنا لازم تجيب لي جاهة، راح جاب جاهة، سوي لي بصالة كذا، حجز الصالة ودفع، ما هو يدفع الصالة وما بيقدر يرجعه. بعدين اجت قالت والله ما صار بينهم لا خلوة ولا دخول، لسه قبل الخلوة والدخول، قالت له أنا والله بدي ما بدي أكمل معك، هو رجل شاريها يريدها زوجة، هي قالت له أنا ما بدي أكمل معك، روحي خلعيني، لا يريد، يعني هو عشان الدين، ليش أنا أقول لا يريد ضرارا بها، متمسك بها كزوجة، وأقول لك أنا تكلفت خسائر كثير يا عمي، أنا بدي إياها زوجة، هي قالت أنا ما بطيق العيشة معك، شو بدها تسوي؟ ما قبضته من مهر، وما أخذته من هدايا، وما أنفقه الزوج، تكاليف الصالة، تكاليف الكنافة، وتكاليف الجاهة، كل هذا ما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، شو تسوي الزوجة؟ شو تسوي المحكمة؟ تصلح بينهم ما أمكن، بعدين الحكمين يقرروا بعد الصلح، أولا فسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة المهر، يعني خلاص تنتهي العلاقة الزوجية بينهم، وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، لازم ترجعهن هذول كلهن، لأنه أنت قررت ترتبطي فيه، بعدين غيرتي رأيك، ليش ما أخذت فترة خطبة كويسة تكتشفي؟
13: طيب وهاي التكاليف مين بيحددها؟
14: أيوة، إذا يا يتفقوا عليها ومعاه فواتير الأخ ويقولهم أنتوا هاي وبما يرضي الله 1 2 3 4، وأنت اخترت الصالة كذا، وأنت اللي جبت الفستان كذا، وأنا تكلفتهن كذا، حتى ما يصير لعبة كل ما واحدة لا تفرح لها أسبوعين زمن وأنها العريس يكتب كتاب وتقول له يلا أنا 50 حفلة عرس يصير، ما هو بكرة تصير تجارة هاي، تمام، وأنا تكلفت كذا، يا بما يرضي الله يا لا ما قبلت، قالت لا والله نعترض احنا ما طلبنا هذا، يجوا الحكمين هم اللي قرروا الهدايا وما تكلفه الزوج من أجل الزواج، هذا قدروا الحكمين وهم يحكموا ويقول لك والله انت تكلفت 1000 دينار عليك 1000 دينار، كلفت 5,000 دينار، عليك 5,000 دينار. عشان هيك انا نصيحه من هون، لا اول شيء لا تكتب كتاب الا متاخرا، يعني قبل العرس باسبوع. ثاني شيء لا تتكلف كثيرا بعد كتب الكتاب، انت ادرى بظروفك الماليه، لانه اذا هي البنت كمان ما تكلف الزوج كثير، لانه اذا انت بطلت عنه قبل الدخول بده يرجع عليك كله هذا. وكثير من الشباب اليوم، كثير سيدي اليوم، وتشوفهم يقول لك انا صرت خايف اكتب كتاب، خايف اتجوز. ليش؟ يقول لك يا عمي بدها جاهة وبدها فستان وبدها بدها كثير اشياء، تمام، وبعد قبل واحد الصاله وتيجي قبل العرس بشهر تبطل وتصير تخترع حجج عشان تبطل. وانا اجي اذا طلقتها يا ويلي، وهي تيجي تقولها يلا روحي سامحيني، تقول لك لا بدك تطلقني، وظلي وتركها معلقه. فلا خليها تروح ترفع دعوه خلع والقاضي يحكم بيننا، وهي تيجي ايش تتورط بكل اللي دفعه الزلمه هذا. فسبحان الله الدين منصف كان، انه اذا طلبتي انت رجعي كل شيء، ليش كلفت الزلمه اذا ما بدك؟
13: طيب هذا كله قبل الدخول.
14: قبل الدخول، بعد الدخول ما في تطلب هاي التكاليف طبعا. قبل الدخول ما في داعي تبين اسباب، يعني تقول للقاضي بس انا بدي اخلع،
13: ما بدي.
14: بعد الدخول بدها اول شيء ما لا تطالب بتكاليف بعد الدخول او الخلوه، مهم الخلوه هاي. تمام، بعد الدخول او الخلوه، عشان ما يجوا كمان، مهم ما يصير خلوه بين الشباب بعد كتب بين هو وزوجته العاقد عليها. ما يصير خلوه، لا تقعد انت وياها مكان مغلق لحالكم يا عم، لا تستعجل.
13: في ناس بيفهم الخلوه غلط، مكان مغلق يعني بحيث انه الزوج يستطيع انه يكون مع زوجته بحريته.
14: بحريته
13: في ناس بيفكر اذا كانوا عند اهل بيته واغلق الباب عليهم هذا خلوه. لا، هذا مش خلوه، لانه في اي لحظه مثلا اذا كان مثلا هم قاعدين بهاي الغرفه واهل البنت قاعدين بالغرفه اللي بجنبها وتسكر عليهم الباب، هاي مش خلوه.
14: حتى سيدي لو كانت، بعطيك هاي معلومه يعني على الهامش، في قرار لمحكمه الاستئناف في إيش اسمه الخلوة الفاسدة، إنه إذا كانوا حتى ببيت أهلها وتسكر عليهم باب لوحدهم، لا قد لا يعتبرها القاضي خلوة صحيحة، يعتبرها خلوة فاسدة. لو مسكر بالباب مفتاح عليهم قد يعتبرها القاضي خلوة فاسدة، لكن الخلوة الصحيحة قعدت هي وياه، راحوا نشوفها الشقة هاي نستأجرها، هم لحالهم فيها وتسكر عليهم باب، ما معهم ثالث، وليست حائض، وليست في شهر الصيام، وليست ما عندها مانع من موانع الوطء الجماع يعني. فايش صار؟ خلوه. طيب انا ما يا شيخ ما مسكت ايدها. لا، سقط حقك بالمطالبه، شفتوا لو وجدت بعد ما شفت الشقه حضرتك وجا حجزت للصاله وكل اشي وقالت لك والله يا ابن الناس انا عاد ودي اخلع ما بديش اضلي معك وصير خلع بيني وبينك، هو اصر وهي خلعته، صار خلوة. القاضي سألها صار خلوة؟ نعم. تحققت شروط الخلوة الصحيحة؟ نعم يا شيخ ما مسكت إيدها أنا. لا، صحيح الخلوة شرعا. طيب تقدر تطالب بكل اللي دفعته وجهزته هذا؟ لا، ما تقدر تطالب فيه. هسا الطالب إيش أنت؟ بس المهر والنفقة.
13: أما النفقات الأخرى، الهدايا
14: لا لا، ولا تطالب فيها شيء
13: غير
14: لأنه قالك إيش؟ لا، بس لابد أن تبين أنه لا سبيل لها أن تبين ليش بدك الخلع، لأنه صار خلوة، بدها تبين أنه لا سبيل لاستمرار الحياة معه، وتخشى لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، ردت عليه الصداق الذي استلمته المهر. فإذا لم تستطع إيش، حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج، قالت له عقد هذا الزواج مفسوخ، ترد عليه المهر. الرضائي يتراضوا على ما شاءوا، دينار أو مليون، ما حدا له دخل. القضائي بالآخر، القاضي يحكم بالمهر، ترد المهر وبس، لا هدايا ولا شيء، هذا بعد الدخول.
13: وإذا المرأة ما حاش ترد المهر،
14: بدها ترده، هذا حقي يعني. القاضي بده يحكم بالخلع مقابل
13: رد المهر.
14: رد المهر، أنت طالب الخلع، فبدك تجهزي حق الناس وترجعي له يا الزلمة، ترجع لزوجك حقه.
13: نعم.
14: أو يتفقوا على آلية الدفع يعني، يعني تصفي إجراءات بالمحكمة إنه مهرك 5,000، ما معك ترجعيه، مثلا ممكن تدفع الربع هسه وكل شهر 100 دينار قبلت، بس القضاء يعني هاي تترك للقضاء يعني.
13: طيب.
14: لكن لازم ترد المهر.
13: هل يحق للقاضي أنه يطلق المرأة لأنه زوجها ما بينفق عليها؟
14: في إشي اسمه التفريق لعدم الإنفاق. أولا شو النفقات الواجبة؟ يعني الزوج شو المطلوب منه من نفقة واجبة؟ أربعة أمور: المسكن، المأكل، والملبس، والتطبيب، والنفقة، والمسكن. هذه أمور
13: كمان الأربعة سيدي.
14: هسه المطلوب من الزوج يوفر لها
13: المسكن والمأكل والتطبيب والملبس.
14: والملبس هاي إذا توفرت الأمور فيها أدى واجب الزوج. والمأكل المعروف النفقات الواجبة، يعني النفقات الواجبة هناك كماليات ليست واجبة على الزوج، هناك حاجيات. يعني المأكل بالمعروف والملبس بالمعروف اللي الضابط لهذا العرف، والتداوي بالمعروف. يعني اليوم ممكن يكون تيجي تقول له والله أنا يعني هاي مشكلة بتصير، تقول له أنا مش عاجبني التأمين الصحي الحكومي تبعك، أنا إذا ما تعالجني مستشفى 5 نجوم ما بدي. هل هو ملزم يعالجها مستشفى 5 نجوم؟
13: لا،
14: هو الزلمة يقول أنا هذا تأميني ودافع عليه ومشتركة بالتأمين فهذا حدي، فهو هذا الواجب عليه. التطبيب زيادة عن ذلك إكرام منه، زيادة عن ذلك إحسان منه. بدها تخلف تيجي تقول والله أنا مش عاجبتني أخلف في مستشفى حكومي، إلا توديني على مستشفى إيش
13: خاص
14: خاص وغصبت عنك، واجب عليك. مين قال لك إنه واجب علي؟ أنا واجب علي أوديك على مستشفى ضمن قدرتي المالية عسرا أو يسرا النفقة، تمام؟ وهي أنا عندي تأمين مستشفى حكومي وأمورك تمام، إيش إصرارك هذا؟ هذا ليس واجب علي، عشان ما يجي حد يطلب زيادة عن حقه. لأنه لما تيجي عند الخلاف بالنفقات يجي يقول لك شيخ النفقات يا أخي، أولا بدها تقدر حال حسب حال الزوج عسر ويسر. حتى القاضي لما يحكم بعدين بالنفقات لما نيجي فيها ما بيحكم، يحكم على حسب دخل الزوج عسر أو يسر. فما نيجي نقول والله أنا بدي أعيش أولادي، هاي نجيها إن شاء الله. ما تيجي تقول والله، لأن سمعتها كثير، يعني هو في بيت مسكن يا شيخ ب50 ليرة، في مسكن ب100 ليرة، روح يجيب استأجري بيت لائق واطلبي نفقة المسكن.
13: نعم سيد. طيب إذا الزوجة ادعت هذا الشيء وفعلا ثبت أنه الرجل الآن معسر معهوش، يعني مفلس على الآخر، شو بده يسوي القاضي بهاي الحالة؟
14: الآن الزوج إذا رفعت عليه التفريق لعدم الإنفاق، قالت والله أنا زوجي ما بنفق علي، وكان إله مال هذا الزوج، القاضي ينفذ عليه الحكم بالنفقة هاي في ماله. وإذا ما وهذا إذا كان إيش، وإذا ما كان الزوج حاضر شو يسوي فيه القاضي؟ يحكم عليه تنفيذ في النفقة في ماله، إذا له محلات كذا يحكم على تنفيذ في ماله. فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، قال أنا معي بديش أنفق، القاضي فورا يفرق بينهم.
13: هذا يعتبر فسخ
14: طلاق، طلاق،
13: طلاق بائن،
14: طلاق نعم حسب هسه نحكي تمام. هذا طلاق. وإذا ادعى العجز والإعسار، قال والله أنا ماني قادر وماني ما عندي نفقة، فإن لم يثبته، ما قدر يثبته، بين أنه زلمة كشف، ما هي هاي في خبراء ويطلع يقدروا ويحسبوا له، تمام، طلق عليه حالا. وإن أثبته قال أنا مش قادر، وأثبت أنه والله مو قادر الزلمة وما عنده وحالته المادية مدهورة، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك. يعني أما قدر، أول شيء أنا أختصر لك يا سيدي، ترفع دعوة تقول والله زوجي ما بنفق علي، الزوج حاضر، كان التنفيذ الحكم في ماله، تمام. وإذا ما كان حاضر أو الزوج الحاضر هذا ما إله مال، أول شيء إما يكون إله مال هذا الحاضر أو ما لهش مال، تمام. الحاضر ننفذ على ماله، اللي مش ننفذ على ماله. وإجا قال والله أنا ما إلي مال، هو حاضر أنا طفران الزلمة وما عنديش شيء، نيجي نقول له تعال أنت عندك حالات، إما أنك قادر تقول قادر تضبط أمورك، معك شهر لـ3 شهور دافع تدفع النفقة وتجيب كفيل، أو معك اللهم صل على سيدنا محمد، أو أنت تدعي أنك معسر وما معك وطفران وتبين لخلاف ذلك، فالقاضي يطلق عليه فورا، أو أنه تبين أنه قال أنا معي وديش أنفق، ما ادعى الإعسار ولا شيء وتبين أنه ميسور قال بديش أنفق، فهذا إيش يطلق عليه بالفور، على الفور، فهذا فورا يطلق عليه القاضي.
13: طيب نعم. هل يحق للزوجة أنها تطلب الطلاق لأنه زوجها تزوج الثانية؟
14: والله هذا السؤال صعب يا لا شك أنه ابتلاء النساء التعدد، مما ابتليت به النساء التعدد، فقالوا ابتلاء الحرائر الضرائر، فطلبها لطلب الزوجة الطلاق لأن زوجها تزوج عليها بأخرى طلب غير مشروع ولا يحق لها ذلك. متى يحق لها طلب الطلاق؟ هو يحق لها طلب الطلاق إذا كان زوجها بعد ذلك قصر معها في النفقات، أو أصبح يهجرها هجرا، أو يضر بها إضرارا، أو يعني هذه أسباب ظاهرة من الزوج، فيصير سبب مشروع لطلب الطلاق. أما مجرد تزوج عليها تقول والله أنا اللي تجوز علي ما أقعد له، وهذه مشكلة كبيرة يا سيدي قاعدة تصير، إنه إذا تزوج عليها قال بطل يحبني، قال خانني، قال هدم بيته، ضيع عياله، مش هاي كل كلام المجتمع، دمر أسرته. فلكن أنا انظر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها، فتزوج وتزوج بعدها أمهات المؤمنين، ما نقص حبها بل زاد حبها في قلبه صلى الله عليه وسلم، وصبرت النساء على تعدد الزوجات، صبرت. ويجوك يقول لك هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة لم يتزوج، طيب فعل تشريع صلى الله عليه وسلم، يعني هل توقف التشريع عند عدم زواجه وخديجة على وهي على قيد الحياة؟ لا، هو تشريع، ما تزوج لكنه بعد خديجة تزوج، وهو سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قول وفعل وتقرير، فهو فعل ذلك وتزوج، والصحابة من بعده فعلوا، عشان لما يجي يقول لك ما تزوج، شوف الكلام، تزوج لحكم، صحيح تزوج لحكم صلى الله عليه وسلم، لكن هل زواجه لما تزوج الصحابة كانوا يعددوا على عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان لهم حكم؟ يعني كان سيدنا النبي يجيب واحد يقول ليش تتجوز الثانية، ليش تتجوز الثالثة؟ لا، بل كان يقرهم على فعلهم وهم يتأسون بذلك، وهذا ما عليه الأمة الإسلامية، وسيبقى ستبقى عليه الأمة الإسلامية إلى يوم الدين، إنه الله سبحانه وتعالى شرع من النساء التعدد، حقها المرأة تكره التعدد، وكراهية للتعدد لا ليس كفرا يعني، وليس كراهية لشرع الله عز وجل، وإنما فطرة لما فطر الله عليه النساء من الغيرة. الله سبحانه وتعالى بالجهاد قال كتب عليكم القتال
13: وهو كره لهم،
14: أيوة الله فرض عليهم القتال وهو كره لهم.
13: طيب سيدي، في
14: لكن تصبر المرأة على هذا، والزوج عليه أن يتقي الله ويعدل بين زوجاته ويحاول ما يخرب بيته. يعني
13: في سؤال ثاني بيحكي إذا كان الزوج سكرجي يعني بيشرب خمر أو مخدرات بيأذي نفسه وأهله، بحق للزوج أنها تطلب الطلاق؟
14: نعم، هذا سبب مشروع لطلب الطلاق، بل إذا كان لا يؤتمن على دين ولا على عرض ولا على النفس، يعني تخشى على نفسها منه، والله هذا البقاء معه خطير، تنظر يعني هي، أنا أقول أخف الضررين دائما، لكن والله إذا بيئت أهلك سليمة لا يطلع عند أهلك، خلاص الله يسهل عليه ما يلزمك، وتبقي معه آخر شيء يقتل له ولد وهو مدمن متعاطي أو يؤذيك أذى، تقعدي تخسري صحتك وتخسري عافيتك وتخسري المالك، وتصيري طول عمرك عاجزة عشان هو سكران وهو متعاطي للمخدرات، لا
13: يعني في هاي الحالة القاضي بيفرق بيناتهم،
14: هي تطلب الطلاق للشقاق والنزاع للضرر،
13: وتثبت ان الزوج بيتعاطى مثلا وبيطلق،
14: نعم. تطلب القاضي، الحكمين يطلقوا والقاضي يصادق على الطلاق.
13: نعم. طيب نعم. نختم بهالسؤال سيدي، بحكي الجيران وازعاجهم، بدنا نصيحة للجيران اللي بيظلوا سهرانين طوال الليل وصوتهم عالي.
14: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. شو يعني سيورثه؟
13: يعني يجعل له حصة من الميراث،
14: واحد من العيلة ودي يجعله، واحد من أولادك يعني، واحد ودي يقسم له قسمة. وحق الجار عظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. اليوم تلاقيهم قاعدين يا سيدي العزيز على البلكونة على الترس برا ويأرقلوا ولنص الليل كأنه ما في بالعمارة إيش
13: غيرهم
14: كبار بالسن، ما في أطفال عندهم مدارس. ما يا سيدي الله يسعدكم يبسطكم ويهنيكم بطاعة الله عز وجل، واضحك بصوت يا أخي منخفض، تكلم بصوت منخفض، اعرف أنه الساعة هاي فيها حرج خاصة بالحارات المغلقة، تلاقي بيتهم بالعمارات. ومما يؤذي الجيران سيدي تلاقيهم ربي لو أخذ كلب طول الليل يعوي، ما بيقدر أنه في ناس ما تنام طول الليل، في مرضى في كبار. فهذا يتق الله عز وجل، وهذا من علامات الإيمان. وحرام أذية الجار وحرام إزعاج الجار، بالعكس الجار الكويس اللي راعي الجار. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور جيرانه ويتفقدهم يتعهدهم، حتى جاره اليهودي لما مرض ابنه راح زاره صلى الله عليه وسلم. فإحنا اليوم هذا الذي يحصل من أذى كله حرام، كله حرام. وإن كان يقصد الأذى هذا صار معصية من الكبائر، إذا الجار معصية من الكبائر فيتنبه. إذا كان مش منتبه لا والله نقول له ينتبه، أما إذا منتبه لا هذه معصية من الكبائر والله.
13: طيب بارك الله فيك سيدي، بارك. الله يجزاك خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يحسن أخلاقنا
14: آمين
13: ويرفع درجتنا في الدنيا والآخرة. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
12: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على شخصين. وزارة المياه والري تضبط 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه بقطر 300 مليمتر في منطقة نعور. مراسلة المملكة تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التمركز في معهد قلندية التابع للأونروا بالقدس لليوم الثالث على التوالي. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. أكثر من 160 وفاة وما يزيد عن 800 مفقود جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمالي نيبال. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وزخات مطرية متوقعة مساء السبت وليلة الأحد شمال ووسط المملكة في حالة غير معتادة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: أرقاوي. 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيهي جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات وبس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: السادة المشاهدين، السادة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة معكم من الأحد من الاقتصاد والناس. نلتقي في هذه الحلقة بضيف عزيز، هو المهندس محمد الصمادي، رئيس الغرفة الأوروبية الأردنية. أهلا وسهلا فيك مهندس محمد.
2: أهلا وسهلا،
1: وشرفتنا.
2: أهلا وسهلا
1: مهندس محمد. بصفتك رئيس مجلس الإدارة بالغرفة الأوروبية، يريد في البداية نتعرف شو الغرفة الأوروبية، شو نشاطاتها، وكيف تخدم الاقتصاد الأردني، كيف تخدم مجتمع الأعمال في الأردن. بعد ذلك نعرج على أمور أخرى لها علاقة في حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي والمؤتمر الاستثماري الأوروبي المزمع عقده بشهر 11 من خلال هذا العام.
2: أهلا فيك دكتور، الله يعطيك العافية لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. في الحقيقة اليوم غرفة التجارة الأوروبية في الأردن هي منصة أعمال بتجمع الأعمال الأردنية بنظرائها في الخارج في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي احنا نطمح لأنه نكون منصة لتمثيل الصانع الأردني في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منصة لجلب وجذب انتباه المستثمر الأوروبي للمشاريع في المملكة.
1: نعم.
2: وبالتالي احنا منصة أعمال يعني
1: لكن هي الغرفة مهندس محمد امتداد لجيبة، جمعية الأعمال الأوروبية.
2: نعم.
1: اللي تأسست بالتسعينيات، فهي ليست يعني نشاط أو ليست مؤسسة حديثة الولادة. نعم. هي عريقة منذ أكثر من 30 عام.
2: بالسابق احنا السنة الماضية أطلقنا غرفة التجارة الأوروبية، كان اسمنا جيبة، جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، وهذا هو هدف إنشائها. نعم. هي جمعية أعمال أردنية أوروبية تربط الطرفين، الطرف الأردني في سواء مصدر أو مستورد في مختلف القطاعات، إضافة إلى الطرف الأوروبي. وبالتالي تحولنا من جمعية أعمال إلى غرفة تجارة عشان خلينا نحكي نحصل على المظل الأوسع بالتمثيل، سواء في تمثيل الجانب الأردني والقطاعات الأردنية، إضافة إلى تمثيل الجانب الأوروبي أيضا في الأردن.
1: تمام. يعني مهندس محمد، نبدأ نحكي برسم المشهد الاقتصادي بالعلاقة التجارية ما بين الأردن والاتحاد الأوروبي. بنحكي على حجم تبادل تجاري كبير نسبيا، بنحكي على أكثر من 6 مليار و 100 مليون يورو عام 2025 بلغ حجم التبادل التجاري. طبعا صادراتنا نسبيا متواضعة، في عجز كبير، يعني بنحكي بحوالي 900 مليون يورو صادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي. يعني هذا الحجم التبادل، طبعا دول الاتحاد الأوروبي تشكل الشريك الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة. صحيح. بنسبة تقريبا. صحيح. 15%. كيف تحلل هذه الأرقام، وهل نستطيع أن نعمل أكثر كاقتصاد أردني، كمصنع أردني، كغرفة أوروبية أردنية، كمجتمع أعمال في الأردن لتقليل العجز الكبير في الميزان التجاري؟
2: شوف، اليوم احنا بال 2025 يعني صار في شيفتنج أو تغيير في العلاقات بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وطبعا هاي ما كانت راح تكون إلا بجهود جلال سيدنا والعلاقة والأساس الراسخ السياسي بين الأردن والاتحاد الأوروبي اللي تمخض عنه الاتفاقية الاستراتيجية، اتفاقية شاملة كانت بال 2025 بحزمة مساعدات 1.6 مليار أو 1.7 مليار يورو. وبالتالي هون ببلش دور الأردن والدور الجديد والعهد الجديد، خلينا نحكي، في العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. صحيح اليوم حجم تعاون تجاري أو إجمالي ضخم، والعجز دائما يؤول إلى الصالح الأوروبي، إلا أنه اليوم خلينا نكون نطلع على الموضوع من جانب آخر. صادراتنا بتزيد في نمو مضطرد، في آخر 6 أشهر تقريبا نمو وصل 40% في مختلف القطاعات. فاليوم الجانب المضيء من القصة هذا اللي احنا بنركز عليه ونبني عليه. صحيح يعني أغلب مستورداتنا من الاتحاد الأوروبي هي إما سيارات
1: ماكينات.
2: أو ماكينات وآليات، وبالتالي راح يظلوا في عجز لصالح الاتحاد الأوروبي، إلا أنه اليوم دورنا في مجتمع الأعمال الأردني أنه ننظر إلى الفرص اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي. اليوم في عندنا فرص ضخمة جدا على مستوى الكوموديتيز والمستهلكات، السلع الاستهلاكية، أيضا الأبلاينسز أو
1: الأجهزة الكهربائية. أجهزة
2: الكهربائية. وبالتالي في عندنا فرصة ضخمة جدا. أيضا من القطاعات الواعدة في الصادرات، واللي إن شاء الله أنه ننهي مع الحكومة تطبيق نظام التتبع، قطاع الثروة الحيوانية ومشتقات الألبان والألبان. هاي قطاع اليوم في نقص في السلع موجودة في الأرفف.
1: إحنا ممنوعين نصدر حاليا،
2: ممنوعين لغاية
1: تطبيق نظام التتبع التريسابيليتي،
2: الأردن تكون مدرجة على قائمة الدول اللي بتطبق نظام التتبع، وبالتالي اليوم في فرصة ضخمة أمامنا بمجرد الانتهاء من تطبيقه. اليوم وزارة الصناعة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة شغالين على تطبيق هذا النظام.
1: ممتاز. مهندس محمد، أنت بتعرف أن الاتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي هي كانت يعني فاتحة خير لصادرات، لزيادة الصادرات. إحنا اتفاقية منذ عام 99-2000، وكان في بعض التحديات الكبيرة حتى عام 2016 لما وقعت الحكومة الأردنية مع دول الاتحاد الأوروبي اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، اللي بموجبها أصبحت يعني شروط التصدير للاتحاد الأوروبي بسيطة جدا. صحيح. يكفيك 30% قيمة مضافة، يكفيك شرط كان بسيط اللي هو تشغيل نسبة معينة من بعض اللاجئين السوريين، لكن المصنع الأردني استطاع أنه يستفيد من هاي، وهذا ما لمسناه من أقل من 200 مليون يورو قبل 4-5 سنوات إلى 900 مليون يورو. هذه قفزة كبيرة، وبنعرف إنه صادراتنا معظمها يعني صادراتنا يعني ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعات الكيماوية، مثل الملبوسات، النسيجيات، وحتى بعض الصناعات التعدينية والأسمدة طبعا. يعني هل ترى يعني بعض الأصوات اللي بتطلع اللي ممكن قد يكونوا ظالمة، أصوات ظالمة أنا باعتقادي، بس كيف نرد عليها إنه هذه الاتفاقية لم نستفد منها، لماذا لا نلغيها مدام الفائض العجز في الميزان التجاري كبير جدا لصالح الاتحاد الأوروبي؟ صحيح. يعني هل أنت يعني كيف نستطيع أن نقنع هذه الأصوات أنه على العكس تماما إحنا لدينا فرصة كبيرة لنمو في الاتحاد الأوروبي؟
2: العنوان الرئيسي للرد هو الإيمان بالفرصة، أنا هيك بقدر أسميه اليوم. صحيح إحنا الاستفادة ما بنقدر نحكي ما استفدنا، إلا أنه لم تكن في تلبي الطموح. فبالعكس إحنا ضمينا صوتنا لصوت الحكومة بعدة اجتماعات بأنه ضرورة تمديد العمل باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لا فعلا القطاعات الصناعية اليوم تأخذ الفائدة الصحيحة. صحيح ما ننسى في موضوع عدم الاستفادة أو عدم تحقيق ما نطمح فيه من الاستفادة، الظروف اللي بتمر في المنطقة والتحولات الجيوسياسية اللي عم بتمر في المنطقة، وبالتالي كثير إجت ظروف منعت القطاع الصناعي من الاستفادة من هاي الاتفاقية، إلا أنها في جوهر الاتفاقية هي اتفاقية مفيدة. أعتقد إذا تم تمديدها إن شاء الله وتم التوصل إلى تمديدها راح يكون فيها استفادة عظيمة خلال السنوات القادمة. اليوم بعض القطاعات ما كانت تلبي 30% أو الشروط العادية، وبالتالي صارت تلبي 30%، وبالتالي في لنا فرصة فيها. ما حققنا استفادة؟ لا، إحنا حققنا استفادة في كثير من القطاعات، من قطاع المجوهرات، قطاع الألبسة، إلا أنها الاستفادة محدودة، يعني خلينا نسميها ونحطها في إطارها الصحيح، هي استفادة محدودة لا تلبي الطموح، إلا أنه اليوم في فرصة كبيرة، وإن شاء الله أنه بعد المناقشات الحكومة مع المفوضية والاتحاد الأوروبي أنه يتم تمديدها، وبالتالي نقدر نأخذ الفرصة الحقيقية من هاي الاتفاق.
1: إن شاء الله. ممتاز. بدي أنتقل مهندس محمد الآن لمحور الاستثمار. يعني حكينا على التبادل التجاري السلعي، إحنا بنحكي بمحور الاستثمار، وبنعرف أنه يعني جلالة الملك قاد جهد جبار الله يعطيه العافية العام الماضي من أجل يعني من أجل توقيع على حزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليار يورو، وهذه بعدة قطاعات، بنحكي طاقة متجددة، بنحكي مياه، بنحكي صناعات عالية القيمة، بنحكي خدمات رقمية، تحول رقمي، يعني استثمارات متنوعة تفيد الاقتصاد الأردني وتفيد نقل المعرفة والتقنية وتكون مدخل لنا لنمو في كثير من الاستثمارات. ماذا تتطلع في الغرفة الأوروبية في هذا المجال؟ كيف سيكون دوركم؟ وبعدها عشان نحكي عن المؤتمر الاستثماري اللي راح يكون بشهر 11.
2: اليوم بتربطنا بغرفة التجارة الأوروبية علاقات طيبة مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي. فاليوم في غرف التجارة المحلية في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي مؤسسات المجتمع المحلي اللي بتجمع الأعمال تحت مظلاتها، علاقتنا فيهم جيدة. وقعنا حديث العهد عدة اتفاقيات تعاون بينه وبين عدة غرف تجارية ومؤسسات في هاي الدول. نطمح إلى أنه نكون المنصة التعريفية والتسويقية للأردن. بهذا الجانب صراحة لازم نذكر أنه إحنا لا نسوق للأردن لما نروح على غرف تجارية أو غرف أعمال، لا نسوق للأردن ك يونيتي أو دولة واحدة وهي الفرص الاستثمارية اللي عندنا. لا بالعكس، اليوم الأردن لابد من ذكر المزايا اللي بنتمتع فيها في الأردن. اليوم الأردن موقعها الاستراتيجي جعل منها منطقة استقرار دائم في وسط منطقة فيها الكثير من التحولات والصراعات. اليوم الاستقرار النقدي هذه من أهم النقاط اللي بيركزوا عليها المستثمر الأوروبي وأي مستثمر. اليوم الهدف أنه يحافظ على رأس المال اللي بده يجي يضخه في هاي الدولة ويشغله وبالتالي يجي ربح وسهولة تنقل الأموال، وبالتالي هاي ميزة عظيمة لابد من الإشارة إلها في كل محفل. الاستقرار النقدي في الأردن والنظام المالي من أقوى الأنظمة المالية الموجودة في العالم. أيضا الأردن بوابة الخليج وبوابة إعادة إعمار سوريا الرئيسية وبوابة استقرار العراق، وبالتالي هاي النقاط الثلاثة اللي احنا بنسوق للأردن فيها كوجهة استثمارية مميزة وآمنة للمستثمر الأوروبي، عدا عن الأفضلية في العديد من الاتفاقيات. فاليوم الأردن تمتاز بحوالي 7 قطاعات عن الاتحاد الأوروبي باتفاقيتنا التفضيلية اللي وقعها وزير الصناعة والتجارة مؤخرا مع الجانب الأمريكي.
1: نعم.
2: وبالتالي هاي جزء من النقاط اللي لازم نظهرها ونشر لها ونضل نذكر فيها المستثمرين في رحلة البحث عن المستثمر الأجنبي.
1: ممتاز مهندس محمد، بشكرك، يعني أضاءت إضاءة ممتازة على الفرص اللي ممكن نقدمها للجانب الأوروبي. لكن الآن نحن بصدد نشاط هام جدا، كان المفروض يكون بشهر 4 بداية العام الحالي، لكن بسبب الاضطرابات والحرب في المنطقة اللي صارت تم تأجيله، وتم إعلان هيك يعني موعد ب 19/11 إن شاء الله هذا العام في قصر المؤتمرات، قصر الملك الحسين بن طلال في قاعة المؤتمرات في البحر الميت. يعني هذا تطلع مجتمع الأعمال في الأردن بشكل يعني وبراقب بشكل قوي وحثيث هذا المؤتمر، لأنه باعتقادنا في مجالات زي ما حكينا مجالات عديدة ممكن يستفيد منها مجتمع الأعمال الأردني، ويمكن هذا المؤتمر يكون يشهد توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة إن شاء الله، شراكات مشتركة، لأنه في لقاءات ثنائية بين رجال أعمال أوروبيين والأردنيين، في لقاءات كمان راح يكون في رجال أعمال من المنطقة في هذا المؤتمر. كيف يكون دور، كيف ترى دور جمعية الرجال أعمال الأوروبية، وكيف يعني ترى المشهد كله؟ يعني هل نستطيع أن نستفيد بشكل واضح من هذا المؤتمر؟ بنحكي على حزمة 3 مليار يورو، بنحكي على اهتمام أوروبي، بنحكي على رعاية ملكية سامية، كل الظروف متاحة، لكن كيف ترى نتائج وكيف نستطيع
2: من أهمية هذا المؤتمر دكتور؟ اليوم أهمية هذا المؤتمر كسب الأهمية في الجانب الأوروبي لأنهم شافوا الاهتمام الملكي في هذا المؤتمر، وبالتالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أيضا مشاركة في رعاية هذا المؤتمر، ومن هون بتيجي أهميته. لما يكون رأس الهرم مهتم في هذا الحدث يلقي بظلاله على الحدث نفسه. هذا في البداية. الفرص اليوم وزارة الاستثمار تطرح على موقع invest.jo العديد من الفرص. عندنا 129 فرصة تقريبا، 40 فرصة منها مدروسة بشكل كامل بدراسات ممتاز. جدوى واضحة وبشركاء ماليين مقترحين، وبالتالي اليوم المستثمر يبحث عن استقرار في المنطقة، يبحث عن فرص حقيقية، ما بده والله في فرصة في قطاع الكيماويات لنفرض، أو في فرصة في قطاع المحيكات، لا اليوم بده فرصة واضحة مدروسة ولو دراسة مبدئية، بحيث يعني نعمل تقريب وجهات نظر. هذه وحتى حجم سوق محتمل سواء في التصدير أو في الاستهلاك المحلي. هذا أيضا دور مهم تقوم بوزارة الاستثمار صراحة. إن شاء الله أنه يعني الفرص هاي تلقى باهتمام المستثمر الأوروبي، إضافة إلى زي ما حكينا الاستقرار في المنطقة اليوم. هذا بيبعث المؤتمر اليوم تعدى مرحلة تسويق الأردن كبيئة آمنة للاستثمار، بل رحنا على منطقة تانية، وهي رسالة سياسية قوية لأن الأردن مستقر من ناحية الأمن والأمان، الاستقرار النقدي، الاستقرار الاستثماري، وبالتالي في له أهمية ضخمة. اليوم أيضا المؤتمر بيعزز من الشراكات الأردنية الأوروبية. قامت الوزارة برفقة القطاع الخاص في عدة رحلات تجارية وعدة رحلات إلى عدة دول أوروبية، وفي عنا كمان بالشراكة مع القطاع الحكومي، إحنا كقطاع خاص مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، في عنا رحلات في الشهر القادم إلى ميلان، إلى بروكسل، إلى ميونخ أيضا، وهاي عواصم اقتصادية ممتازة ومحطات ممتازة. إن شاء الله نقدر يعني خلينا نحكي نستقطب عدد من المستثمرين في عدة قطاعات. واليوم أيضا الاستثمار يتعدى القطاع الصناعي أو القطاع التجاري،
1: خدمي.
2: في عندنا قطاع الخدمة، قطاع التكنولوجيا المعلومات، هذا قطاع مهم جدا، وأعتقد أنه هو راح يكون من القطاعات اللي العين عليه في الأردن. في عنا كفاءات عالية جدا وبنية تحتية في هذا القطاع عالية جدا وسوق محتمل عالي جدا أيضا، وبالتالي هذا من القطاعات المحتملة. قطاع البنية التحتية وتطوير المدن، نشهد اليوم تأسيس مدينة عمرة والبدء بتنفيذ مشاريع عديدة في مدينة عمرة، هذا قطاع حيوي قد يكون أحد القطاعات الواعدة،
1: يعني في قطاعات الرقمنة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، صحيح. كل هذه الأمور قد يكون
2: قطاع البيئة والتحول الأخضر أيضا، وهذه القطاعات اللي بتشكل أولوية مشتركة.
1: بدي أسألك على موضوع البيئة، لأنه يعني الأوروبيين، هل تتفق مع من يقول إن الأوروبيين دائما يتعمدوا أن يضعوا تحدي البيئة، أو أنك أنت تتطابق مع المواصفات البيئية الشديدة والاستدامة البيئية لحماية منتجهم المحلي؟ يعني مواصفاتهم عالية جدا، بحكي لك تعال الرسم الجمركي صفر، أنت قيمة مضافة 30% بسيطة جدا، لكن أبو زيد خالك طابق المواصفات البيئية، وخصوصا إحنا بنحكي عمالنا على الكربون إميشنز، بنحكي بال 2030 راح يكون 50%، بعدين كربون نيوترال بال 2050 هيك الأوروبيين. يعني هل تعتقد إنه الصناعة الأردنية والصادرات الأردنية، يعني لو سألتني بقول لك قادرين، لكن أنا بدي رأي آخر، يعني كيف نستطيع أن نتعاون مع بعض كمصنع أردني ومن خلال مساعدة الغرفة الأوروبية أو المجتمع الأوروبي أو حتى دول الاتحاد الأوروبي أو المفوضية للتغلب على هذا التحدي الكبير؟
2: فعليا اليوم كجواب بسيط وسريع، قادر الصانع الأردني أنه يلبي هاي المتطلبات، لكن كيف؟ واحد من أهم الأدوار اللي بنقوم فيها، وعندنا عدة برامج إن شاء الله نخطط لإطلاقها قريبا، اللي هي برامج رفع جاهزية المصدر الأردني لا يكون قادر أنه ينضبط ويلتزم في المعايير الصعبة اللي عم تحطها دول الاتحاد الأوروبي. واحد من أهم المعايير وأحدثها اللي هو السيبام، اللي هي آلية تعديل حدود الكربون. هاي بلشت تطبيقها على الصناعات اللي بتستهلك طاقة كهربائية عالية وبالتالي تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل عالي وأميشنز عالية. اليوم وقعنا مع المفوضية ومع الجي آي زد أن نكون كغرفة تجارة أوروبية الهلب ديسك في الأردن، الممثل الرسمي لهاي الاعتمادية والمتطلبات في الأردن، وبالتالي راح نقدر نترجم ونحدث ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي للصانع الأردني بشكل مباشر. هذه واحدة من المخرجات. اليوم الأحزاب الخضر مسيطرة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كل شوي بيرفعوا الاشتراطات البيئية، وهو ما يسبب في بعض الأحيان تأخير في دخول واقتحام السوق الأوروبي. أنا ما بشوف أنه الأردن بعيد عن كقطاع صناعي، ما بشوفه بعيد عن تطبيق هاي المتطلبات، بل بالعكس دخول السوق الأوروبي راح يرفع من سوية المنتج الأردني،
1: المواصفات والتنافسية،
2: يعني إذا بنحكي على جودة وسعر، المنتج الأردني أصلا مطبق للجودة العالية والسعر المنافس، وبالتالي في الجوانب البيئية هذا الحكي بيسهل علينا دخول أسواق أخرى تطبق نفس الاشتراطات اللي بيطبقها الاتحاد الأوروبي. وبالعكس بنكون جاهزين كمنتج أردني، جاهز أنه يخترق أي سوق في حال رفع الاشتراطات البيئية عليه.
1: ممتاز.
2: فبشوفها فرصة لرفع يعني الجاهزية، خلينا نحكي، لدخول أسواق أخرى مع السوق.
1: يعني إحنا إذا بنطلع على البرنامج التنفيذي للحكومة الأردنية، وأحد يمكن المبادرات اللي وزارة الصناعة والتجارة أطلقتها اللي هو صندوق دعم الصناعة، فيمكن يكون يعني مسوق قوي أنه يكون في جزء من هذا الصندوق يدعم التحول نحو يعني تطبيق المواصفات الأوروبية فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون، فيما يتعلق بالتحول الأخضر.
2: من الجوائز اللي تم إطلاقها واحدة من
1: غرفة صناعة الأردن أطلقت المصنع الأخضر،
2: بالتعاون مع الجي آي زد، وهي كانت كلها وهي شوف اليوم إيد واحدة ما بتزقف.
1: صحيح.
2: اليوم مؤسسات المجتمع المحلي، غرف صناعة وغرف تجارة وغرف تجارة أوروبية وغرف تجارة أمريكية وحتى جمعيات أعمال، كلها يعني لازم تشتغل يدا بيد مع تطوير القطاع الصناعي ورفع جاهزية المصدر الأردني. فاليوم هاي واحدة من الجوائز اللي أطلقت قبل تنفيذ اشتراطات السيبام بنحو عامين تقريبا. وهاي كانت من الخطوات الاستباقية لرفع جاهزية والإضاءة على أهمية التحول الأخضر للمصانع الأردنية.
1: تمام.
2: فهاي كانت من الخطوات اللي تشكر عليها مثلا غرفة صناعة الأردن وجي آي زد، أيضا داعم الأول للقطاع الصناعي في التحول الأخضر والتحول حتى في الديجيتاليزيشن، التحول الرقمي والتحول لاستخدام الذكاء الصناعي.
1: بدي أعود نوعا ما للمعيقات والتحديات اللي كانت في البداية ومنذ تطبيق اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ اللي حدت نوعا ما من دخولنا بشكل سريع لأسواق الاتحاد الأوروبي، اللي هو قنوات التوزيع، أين السوق؟ تعرف الاتحاد الأوروبي 27 دولة.
2: صحيح.
1: مختلفة الأذواق، مختلفة اللغات، مختلفة الأطباع.
2: 450 مليون.
1: 450 مستهلك. مليون يعني مستهلك. طبعا. حاولنا يعني للأمانة من خلال غرف الصناعة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مثلا نعمل نوع من الملتقيات، المؤتمرات، سواء في برلين، في ألمانيا، في بريطانيا، في إيطاليا، في أكثر. صحيح. من دولة. لكن كان التقدم في النمو في الصادرات كان تقدم بطيء، يمكن آخر سنتين فقط ارتفعت بشكل لوصلت 900 مليون يورو. لكن ألا تعتقد أنه مربط الفرس هو مدخل الصناعة الأردنية؟ من أين تدخل؟ من أي سوق؟ هل ندخل من أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، أوروبا الوسطى؟ هل ندخل مثلا من الدول المتقدمة صناعية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ولا نروح على الشرق أوروبا؟ هل تعتقد إنه المعارض التي نشارك بها كصناعة أردنية كافية؟ الدعم الحكومي هل هو كافي من أجل هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة إنها ترفع صادراتها؟ يعني هذه أسئلة كثير ما نواجه. صحيح. من الشركات الصناعية العادية.
2: صحيح. شوف اليوم اولا كل منتج له خصوصيته وكل قطاع له خصوصيته. يعني لا نستطيع الدخول مثلا في قطاع الثروة الحيوانية والمنتجات الألبان ومشتقاتها
1: إلى شروطها
2: لنفوت على مثلا رومانيا اللي هي البلد اللي بتربي مواشي وبتصدرها للأردن، فما نقدرش ندخل من هون، ففي دولة مستهلكة نروح. فكل منتج اليوم له خصوصيته. بكثير من المنتجات بتفوت في أوروبا وإلها فرصة عالية جدا إنها تدخل السوق الأوروبي، إلا أنه اليوم في دور على الصانع نفسه بصراحة، وهو الاستثمار في هاي الفرصة.
1: حلو.
2: المشاركة في المعارض مش كافي، الاستهداف الملتقيات مش كافي. اليوم قد يخطر في بال المستمع أنه والله المصنع بيشارك في المعرض ما برجع بزبون. صحيح، شاركنا في معارض، يعني أنا على مستوى العمل الخاص شاركت في معارض في هولندا حوالي 6 أو 7 مرات، لم أعد في زبون واحد، بل عدت في 3 أو 4 موردين لمواد خام رفعوا من سوية المنتج عندي.
1: عكسية، رايحة تبيع اشتريت،
2: رايحة بيع اشتريت، وبالتالي قدرت أرجع أفوت وألبي المتطلبات في هذا المنتج.
1: مثال ممتاز.
2: اليوم المشاركة في المعارض صحيح، يعني مشارك في المعارض عشان نوسع الأسواق عندنا، لكن قد تكون فرصة لتسويق المنتج، قد تكون فرصة لتغذية راجعة وعدم تلبية المنتج تبعي لمتطلبات المستهلك الأوروبي. فالمشاركة في المعارض أساسي، لكنه ليس هو العامل الوحيد لدخول السوق الأوروبي أو لضمان نجاح. لا، ما في هناك أي ما يضمن أنك أنت تنجح من أول أو ثاني أو عاشر مرة.
1: تمام تمام. مهندس محمد الصمادي، يعني أتحفتنا بهذه المعلومات. لا يسعنا في نهاية اللقاء إلا أن توجه لك بجزيل الشكر، كل التوفيق. طبعا أنا بعرف أنك يعني انتخبت حديثا رئيس الغرفة الأوروبية، وبعرف النشاط وروح الشباب، فكل التوفيق والله يوفقكم لخدمة اقتصاد الأردن وخدمة الأردن. السادة المشاهدين والمستمعين، كل الشكر والتقدير للمتابعة. هذه تحية خاصة من معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومقدم البرنامج إياد أبو حلت. أسعد الله أوقاتكم دائما.
0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات وبس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على شخصين. وزارة المياه والري تضبط 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه بقطر 300 مليمتر في منطقة نعور. مراسلة المملكة تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التمركز في معهد قلندية التابع للأونروا بالقدس لليوم الثالث على التوالي. مباحثات قطرية إيرانية اليوم بشأن خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. أكثر من 160 وفاة وما يزيد عن 800 مفقود جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمالي نيبال. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وزخات مطرية متوقعة مساء السبت وليلة الأحد شمال ووسط المملكة في حالة غير معتادة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، منقول ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، يوم ولد فيه المختار صلى الله عليه وسلم، ولد فيه المهتدى، ولد فيه المجتبى، ولد فيه الحبيب، ولد فيه الطبيب، ولد فيه الشفيع، ولد فيه البديع، ولد فيه العزيز، ولد فيه الرؤوف، ولد فيه الرحيم، ولد فيه النبي المشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعز يوم في الدنيا وأجمل يوم في الدنيا يوم مولدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الله عز وجل له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وتخيل واحد الله عز وجل سيعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يرضى. عارفين شو كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال وعزتك وجلالك لا أرضى وفي النار واحد من أمتي. صلوا عليه. ذكرى مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنت حاب تعرف ولازم تعرف يعني قيمة النبي في الوجود صلى الله عليه وسلم، بتقول للنبي 1400 سنة بس، لا افهم أنت شو نسبة النبي إليك وإيش قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. غمض عيونك وتخيل حياة بدون النبي شو بتكون اللي بعود شك.

حجر واللي بعبد حجر واللي طالع يوئد بنته واللي عنده الربا واللي عنده الغيبة واللي عنده الكذب واللي عنده الاعتداء واللي عند أكل أموال. أنت متخيل الدنيا بغير رسول الله شو بتكون؟ ما أنت إحنا مرات نعتاد على النعمة فيقل لدينا معرفة وجودها. علشان هيك راجع نفسك حياة النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة تؤد والأصنام تعبد والأشجار يسجد لها من دون الله عز وجل، اللي بعبد شمس واللي بعبد قمر واللي واقع في في مصايب مصايب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أنت تخيل هذا الوجود كله، ربنا بيقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسألك سؤال، هو العالم كله اليوم، المسلمين غير المسلمين، العرب والأعاجم والهند والسند والصين، كل العالم كل العالم، شو اللي ناقصه؟ شغلة واحدة، الرحمة. حتى روسيا وأوكرانيا الرحمة، حتى الهند والهندوس الرحمة، حتى نيبال والمنيمار الرحمة، حتى اللي قاعد بصير بالسودان الرحمة، حتى اللي صار باليمن الرحمة، حتى التفجيرات الرحمة. العالم كله اليوم نقصته شغلة واحدة، مش فلوس وغذاء، لا، ولا ناقصه أدوية ولا ناقصه تعليم، لا لا لا لا، اللي ناقصه شغلة واحدة، الرحمة. لما نزعت الرحمة من قلوب البشر قال عليه الصلاة والسلام حتى يبقى أقوام يبقى أقوام في أحلام السب في خفة في خفة الطير وأحلام السباع. في خفة الطير سرعة بنتقل من مكان لمكان بسرعة هائلة، لكن أحلام السباع تفكير الوحوش، نقتل مين ونستولي مين ونأخذ أرض مين ونغتصب الأراضي ونغتصب مقدسات ونستولي، ولا بيفرق بين كبير وصغير ومرأة وولد وطفل، ما لا, لا لا لا لا يفرق بين هذا كله، صدق رسول الله. ولذلك لما ربنا أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام عرف النبي بكلمة، قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت يا محمد رحمة، صلاتك رحمة وسجودك رحمة وركوعك رحمة وزكاتك رحمة وحجك رحمة وكل أعمالك الصالحة رحمة. عشان هيك لو جيت أنا وياك اليوم مسكنا ورقة وقلم وتعال نستعرض كل أحكام الإسلام، ستجد كل الأحكام الإسلامية عبارة عن طرق تؤدي لهدف واحد، الرحمة. الرحمة وأكبر رحمة أن الله دلنا عليه. ولا كان أنت اليوم حاط لك شجرة قدامك ولا حجر ولا خشب ولا مش عارف مين وتعبد، أقول لك افتح على ديانات الأمم الأخرى، افتح ديانات الهند، عندهم أكثر من 700 ديان، وشو شو بعبده؟ بخطر في بال إنسان يعبد فار؟ بخطر في بال إنسان يعبد شجرة؟ بخطر؟ لا يخطر في بالك. لكن أنت لأنك ولدت من أبوين مسلمين وإجت الأمور معك بتسهيل المولى تبارك وتعالى، فأنت مش حاس شو النعيم اللي أنت فيه. بكف الولد لما بوقع بتقول له الله الله الله الله الله، وغيرك بيحكيهاش، غيرك في عنده شجرة وحجرة. أكبر نعمة إن الله بعث إلنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. لكن يا ترى هو النبي عليه الصلاة والسلام زي ما رسمون لنا إياه وخيلوا لنا إياه رحمة وبساطة ومسكن؟ لا لا لا لا لا. حلقة اليوم في قوة النبي عليه الصلاة والسلام، حلقة اليوم راح نتكلم في قوة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن كثير في البداية والنهاية يروي أن رجلا كان من قريش من قرايب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ركانة، وكان يصرع الناس. طب قديش قوتك يا ركانة؟ عشان نتخيل قوة ركانة، فكان ركانة يمسك بقائم الفرس، يمسك برجل الفرس ثم تضرب الفرس ما تقدرش تهرب من إيده. يعني شو إيده هاي؟ أنت متخيل الصورة؟ بس عشان تتخيل قوة ركانة، يمسك برجل الفرس ويضرب الفرس فالفرس لا تستطيع أن تهرب من يده ولا تفلت من قبضته. إذن قديش قبضة ركانة؟ ويلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يوم وقال له يا ركانة أما أنا لك أن تتقي الله، ما أنت عارف الله، أما أنا لك أن تتقي الله وتسلم؟ فقال إن صرعتني أسلمت. إذا بتبطحني يعني لا بفهم معجزات ولا بفهم أحد. في ناس طبيعته بهالشكل بالاحترام والتقدير ويا حبيبي ويا أخوي ويا ابن عمي، ما بفهمها، بفهم لغة واحدة، بتبطحني بأسلم.
يقول ابن كثير: فاجتمعت قريش وتحلقت حول الرجلين، قالوا: فعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه وصرعه، فقال: يا محمد، والله ما مس ظهري الأرض قط من صرع. أنا عمر ما واحد بطحني. مش مصدق، هو مش مصدق نفسه، هو نفس ركان مش مصدق. وقريش بين مصفق ومصفر. شو اللي قاعد بصير؟ مين بيقدر يصرع ركانه؟ فنظر النبي إليه فقال: يا محمد، هي الثانية، اتبطح كمان مرة. فوقف في مشهد من قريش. قالوا: فعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله ثم صرحه أرضا. وطلع النبي في عيونه: آه، شو رأيك؟ فقال: يا محمد، هي الثالثة كمان مرة. فوقف الرجلان، وقريش لا تصدق المنظر، مش مصدقين. أنا بس عشان أفهمك، النبي مش ضعيف، عشان بعض الكلام اللي صار في آخر فترة وراح نحكي فيه بيّن النبي كائن هزيل، معاذ الله. فوقف الرجلان ثم عدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى حمله ثم طرحه على الأرض وجعل ركبته على صدره ونظر في عينيه فرأى في عينيه ذلا، والنبي لا يقبل ذليل. فتلحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ركانته فنفض الغبار عن نفسه ثم قال: يا محمد. فالتفت النبي إليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. عمره ما صارت إن واحد يقدر يطحني. لا لا، أنت عشان شبابنا اليوم وأولادنا اليوم اللي متخيلين النبي هزيل وضعيف، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كشف عن بطنه رأينا له طبقات. عارف شو الطبقات اللي بسموها اليوم سكس باكس؟ كان النبي طبقات صلى الله عليه وسلم، وكان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام، ملفوف العضدين، أشعر المسربة، إذا مشى مشى تقلعا، يعني مشيته مشي رجولية. طب وكيف بيجي واحد وبيقولوا أنه هو بصق وتفل؟ والقصة اللي مع الأسف مش لازم تنحكى. أيوة إلها قصة، بس نفهم مع الكلام. أنزلها الله في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو شو قصة الآية؟ الإمام القرطبي رضي الله عنه في التفسير يروي القصة عن سيدنا عبد الله بن عباس وقتادة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط، وكان شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من سادة قريش. فأقام وليمة وعزم عزيمة كبيرة ودعا إليها أشراف قريش، فكان لازم يدعي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي شيخ في قومه، فكان لازم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هالكلمتين لما وصل عقبة ابن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن أبي معيط لما جاء يعزم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أراد أن يكسب للدين، قال له: لا أحضر وليمتك إلا إذا أسلمت. فالرجل تفاجأ من الطلب، لكن هو مش قادر، العزيمة مش راح يتم بغير النبي، العزيمة ما بتكمل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والعزيمة لا يمكن إنها يكون إلها قيمة إلا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. طب والحل؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإجى النبي حضر العزيمة. صديق أمية بن خلف قال له: كيف بتعزم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا يتم الأمر إلا به، هذا رجل شريف، يعني قيمته ما بقدرش يتم عزيمتي بدونه، يعني لو كلكم إجيتوا ومحمد ما إجا العزيمتي ما لهاش قيمة. قال: والله لا أكون خليلكم أصحاب حتى تذهب إلى محمد هاي الكلمة الناشفة وتبصق وكذا وكذا وكذا. ففعل وراح عند النبي عليه الصلاة والسلام. بس خلينا نفهم كلمة، شو معنى بصق في وجهه؟ شو معنى بصق في وجهه؟ يعني في وجه النبي النبي ظل ساكت؟ لا، معاذ الله، معاذ. نفهم اللغة، أنا بقول دخلت المكان الفلاني فلقيت فلان بوجهي، أنا دخلت يوم على الإذاعة ولا أحمد طلعوني بوجهي، بوجهي أنا بصباحي جوا، بوجهي هون ولا قدامي.
في وجهه أي أمامه، يعني في حضرته. لكن كمل القصة، فحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفعل تلك الفعلة الشنيعة في محضر النبي عليه الصلاة والسلام، في مجلس النبي، في وجود النبي، مش في وجهه يعني في صباحه في في في في الوجه، الوجه يعني في حضرته، في مجلسه، في مكانه. طب وشو اللي صار؟ فكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام القرطبي يروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فارتد بصاقه إليه فحرق وجهه وشفتيه وما زال محروقا حتى قتل. نكمل القصة، لأنه الله بدافع عن الذين آمنوا. وكلمة في وجهه هي انفهمت بطريقة إحنا لغتنا العربية بسيطة. أنا ما أقول أنا بوجه فلان يعني بحمايته، دخلت لقيت فلان بوجهي يعني أمامي، لقيت فلان وجها لوجه، الوجه يعني في حضرته، في مكانه، في جلوسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حكم فقه في الصلاة، إن الإنسان إذا أراد أن يبصق فلا يبصق تلقاء وجهه، فإنه يقابل الله عز وجل. طب الله ما له مكان عشان أقوله في وجهي واللي عن يمين عن شمالي، لا، يعني أنك في حضرة الله. طب شو أعمل واضطريت أني أبصق وكنت أنا مش في المسجد طبعا؟ قال: يبصق تحت قدمه اليسرى ولا يبصق تلقاء وجهه، لأنه أنت في حضرة الله عز وجل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده لازم نفهم قوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هرب جيش كامل، يوم حنين هرب جيش كامل كامل، فوقف على ظهر بغلته الشهباء وأخذ ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللي بيقدر يقرب يقرب. وشو معنى كلام النبي؟ إنه الإنسان يأتيه القوة من مصدرين: نسبك وعقيدتك. يا من النسب أنا ابن فلان وعيب أهرب، والله لو بلاقي الموت ما هربت، أو عقيدتي. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحسنيين، بين النسب وبين العقيدة، فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم نعلم أولادنا قوته، ومع هالقوة قال له ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله ينفعنا بركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كملين معكم عبر أثير إذاعة عين، ومتواصلين على 07-8-4-6-3-1. حياكم الله جميعاً.

0: لو سألتك سؤال قلت لك مين كان أشجع رجل في قريش بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا علي. لا سيدنا علي قصته لحال. طبعا سبب شجاعته أنه تربية النبي عليه الصلاة والسلام حتى لقب بفتى قريش. وقريش تعطيش أوسم وبتعطيش يعني أوصاف مجانا. طب شو السبب أن سيدنا علي كان يلقب بفتى قريش؟ أولا أنه كان يقاتل بسيفين معا، رقم واحد. طيب رقم اثنين أنه كانت تعدو به الفرس فيتحول من ظهرها على بطنها ثم يرجع على ظهرها مرة ثانية وهي تعدو به، أي اثنين. رقم ثلاث أنه كان يركب الفرس بغير سرج. رقم أربعة أنه كان يصيب الأهداف بالنبل والفرس تعدو به، كويس؟ طبعا فيما بعد رفع باب خيبر لحاله. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم خيبر قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فذيك الليلة ما نمناش، الصبح قال نادوا علي قالوا يا رسول الله تراه أرمد، قال نجيبوه. فأتوا بسيدنا علي رضي الله عنه بقدود مش قادر يشوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل بعينيه فبرئ سيدنا علي ثم أعطاه الراية وقال له لا ترجع حتى يفتح الله عليك. بالمعركة وقع الترس تبعه، شو عمل؟ راح حمل باب الحصن. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال فغدوت في سبعة من أصحابي، قديش يعني صرنا؟ ثمانية، فما استطعنا رفعه. شفت سيدنا علي قديش؟ تخيلت بس قديش سيدنا علي قوي؟ عرفت قديش قوة سيدنا علي؟ طيب تعال أقول لك كلمة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق وتطايرت الرؤوس وعلى الغبار فلا تسمع إلا حمحمة الخيل وهمهمة الرجال تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. كم كانت قوته؟ ليش بيخيلوا لك النبي ضعيف؟ عشان لو كنت من أتباع النبي خف شوي. لا لا لا لا، قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحكي لك قصة. لما راحوا يبنوا المسجد يقول سيدنا أنس إنه سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال فكان الرجل يحمل اللبنة لبنة، يعني كل لبنة يشيلها لحال، كل طوبة كل طابوقة شو بتسميها. قال وإني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الثنتين والثلاث معا. نبيك ضعيف؟ لا مش ضعيف، حاشا لرسول الله. بس الصورة اللي برسمه لك إياها عشان يقول لك لو كنت حاب تتبع النبي خلك ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير. فأنت فيك خير بس كون قوي. فاصل وراجعين فحياكم الله جميعا، يا مرحبا. خليكم على السمع، خليكم
1: بالجو، عين وبتسمع. المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. ومنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، وعندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة إن شاء الله نقدر نجاوب على اللي إحنا بنقدر نجاوب عليه. في سؤال بيقول ليش الزوج فاهم إنه من حقه يهين زوجته ويهين أهلها وممنوع إنه ترد عليه وتحكي له وقف عند حدك؟ هو فاهم غلط. الزوجة محل تكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فمعيار كرامة الرجل بمقدار ما يكرم زوجته. وبعدين الإنسان الذي يكرم زوجته عمليا يكرم نفسه، لأنه يرى أن هذه المرأة تليق له بهذا الشكل، تليق له بهذا التصرف، تليق له بهذه المنزلة. فإكرام الزوجة هو جزء من إكرام الذات وإظهار الشخصية، واحترام أهلها هذا أمر واجب، واجب شرعا ودينا وعقلا. يعني أعطوك بنتهم، شو أكثر من أعطوك بنتهم. فالزوجة محل اهتمام واحترام، هذا شيء لا يتغاضى عنه إلا إنسان قلت رجولته، وهذا لا يليق. أي والله. بيقول سؤال ما هو القضاء والقدر؟ القضاء هو حكم الله عز وجل، والقدر مقدار ذلك الحكم. فإنسان قضى الله عز وجل أن يخسر، هذا القضاء، والقدر 500 دينار. قضى الله أن فلان يخسر كم؟ 200 دينار. فالقضاء هو الحكم والقدر مقدار ذلك الحكم. قضى الله عز وجل أن فلان يرزق، هذا قضاء، والقدر 1000 دينار 2000 دينار. فالقضاء هو حكم الله تبارك وتعالى، والقدر هو مقدار ذلك الحكم. أن فلان يمرض لكن يومين، هذا القدر. فالقضاء الحكم الإلهي، والقدر مقدار ذلك الحكم الذي أصدره الله تبارك وتعالى. طبعا كل قضاء الله وقدره فيه خير للإنسان، أبدا كل قضاء الله وقدره فيه خير للإنسان. سؤال بيقول هل أنا آثمة إذا لم أرد السلام على أشخاص معي بالعمل أكرههم لأنهم يكيدون لي؟ بغض النظر عن الظرف اللي أنت فيه، لكن إحنا عندنا القاعدة كالتالي: إذا واحد طرح السلام فبصير لازم نرد عليه، والأجر على الله عز وجل، الأجر على الله، وإحنا مدورين أجر، ولعل الله تبارك وتعالى ببركة السلام إنه يصلح ذات البين ويهدي نفوسهم. لكن هو إذا واحد طرح السلام صار لازم إني أرد عليه السلام. يعني هذا السؤال غريب شوي، بيقول زوجي طلق زوجته 3 مرات ولم يسجل بالمحكمة وكذب، وبعد 7 سنوات أعادها فقط عن طريق الأحوال ونزلت بدفتر العيلة. الله عز وجل لا ينظر إلى دفاتر العائلة، لا، الله تبارك وتعالى ينظر إلى العقد الشرعي، ومش العقد الشرعي اللي تم عند المأذون أو بالمحكمة. العقد الشرعي: تزوجتك قبلت بوجود الشاهدين، أو زوجتك موكلتي قبلت بوجود الشاهدين، هذا الذي ينظر الله عز وجل. بعدين ربنا قال فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. واحد طلق زوجته، سجلها ولا ما سجلها، هذا تسجيل من أجل ضبط الأمور الإدارية، لكن عند الله تبارك وتعالى لو إنسان طلق زوجته حتى لو لم يسجلها فالطلاق موجود. فلو واحد طلق زوجته 3 مرات وبعدين أمام القانون ولا جاب الشهود بأي طريقة، القاضي رجع له إياها بحسب الأدلة والإثباتات اللي أمامه رجع له إياها، لا تعتبر زوجة له. طب شو نقول للزوج بهاي الحالة؟ منقول للزوج بهذه الحالة اختلعي، إذا كنت متأكدة أنه طلقك 3 مرات وأعادك بحكم القانون لعدم وجود أدلة تثبت طلاقك واستطاع أن يرجعك، تطلب مباشرة الخلع وافتدي نفسك من الحرام الذي أنت فيه. أبدا، مع الأسف يعني يكون هذا الحال. لكن المرأة التي تعتقد اعتقادا جازما أنه عندها 3 طلقات وما عندها أدلة على هذا الكلام، تختلع من زوجها وتفدي نفسها بمال الدنيا ولا بمال أو عذاب الآخر. إحنا متواصلين على 0784 6 و3 1. الله يحييكم جميعاً.

0: يا مرحبا بكم جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. معنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم فضيلة الشيخ. كيف
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف دكتور سيد محمد؟
0: يا مرحبا أهلا وسهلا.
1: أنا مبسوط والله من الصوت.
0: الله يرضى عليك.
1: معك أخوك أنا علي التيتي من محافظة الزرقاء.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا والله صراحة أنا عندي مؤسسة أجهزة كهربائية وخلويات يعني صار من 2011.
0: نعم.
1: وأنا والله عندي يعني في ناس أنا بدي منها مصاري يعني مبالغ كبيرة يعني.
0: نعم.
1: وأنا بهاي المناسبة أنا كل واحد له قضية عندي أنا مسامح لوجه الله تعالى.
0: ما شاء الله.
1: يراجع المحامي ويأخذ مخالصة عشان يعطيه مخالصة من المحكمة.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: والله الحمد لله ربنا يا رب يقدرني على فعل الخير.
0: أخونا علي من الزرقاء بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وإكراما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مولده الشريف يعلن إنهاء كل قضايا المتعلقة بالأشخاص واللي رافعها على ناس إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام في مولده.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وأسأل الله العظيم يا أخ علي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعوضك خيرا مما أخذ منك.
1: آمين.
0: وأن يجعل اليوم فكاك عنقك كما فكيت عناق ذول كل المدينين.
1: آمين.
0: يجعل إن شاء الله فكاك عنقك إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده. وهذا واحد من حبايب النبي وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذه الطريقة إكراما لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحمد لله الأمة فيها خير وهذا البلد فيه خير وإن شاء الله دائما وأبدا ربي سبحانه وتعالى يبقي الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. بارك الله فيك يا أخوي علي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. نأخذ كمان اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا دكتور أنا تشرفت أني أكون طالبة عندك بجامعة آل البيت.
0: ما شاء الله.
2: والحمد لله كنت متفوقة يعني هذاك الوقت يعني والحمد لله تخرجت وتعينت.
0: ما شاء الله.
2: والله السؤال الله يسلمك.
0: تفضلي.
2: حتى أنا والله العظيم يعني تخرجنا على إيديكم وإحنا نفهم يعني شو يعني الإسلام وكيف حياة المرأة بالإسلام.
0: الحمد لله.
2: والعزب اللي عزه الإسلام. لكن يعني ابتليت أني أنا تزوجت واحد بس يعني كل تعامله على عكس ما توقعت. كان تزوج لي فقط عشان في سبيل الصراف الآلي. عشت معاه 3 سنوات حاولت أتحمله لكن كان يعني أنا حقتك المرة الماضية حبيت أتصل لأنك أنت كنت تحكي أنه المرأة أيما امرأة سأل زوجها الطلاق بدون سبب فإنه يعني آثمة. فأنا بدي أسألك لما تكون الزوج الطالع والنازلة الكلام الجارح غير مبرر يطلع ممنوع تسأليني أو يعني محرم إن تقولي لي وين كنت أو تطلبيني طلب. يروح يطلع يغيب أيام ممنوع تسأليني وين كنت أو تطلبي طلب. فهذا الوضع اللي أنا كنت فيه ما تحملته فانفصلت عنه بدون طلاق لأني أنا كنت خايف وعشت معاه 3 سنوات يعني اندبت ولد وبنت فأخذتهم ورحت عند أهلي وبعدين عمرت وسكنت. بعد 15 سنة إجا على إيش اللي بده إياه؟ بده ياني أتنازل عن نفقة. قال لي كافيكي تاخذي نفقة 100 دينار هذه حق إلي ما يصير إنك تاخذيها وإذا ما تتنازلي لي عن النفقة بدي أطلقك. شو ردك بالله يا دكتور على هذا؟
0: يعني النفقة حق إلك لا تتنازل عن حقك وحب يطلق حق إلي يطلق وتكون خلصت أنت مجانا وخلصت من القصة اللي أنت فيها فانت لا تتنازعي عنه. يعني شوف انا شوف
2: الحمد لله اني ربيت اولاد تخيل انه هسه اولادي صاروا
0: يعني كلام الاخت يعني فتحت السيره في هذا الموضوع. اذا وصلت الامور بين الزوجين الى موضوع المفاصله الماليه ما عاد هذا زواج. اذا وصلت الامور المفاصله الماليه اذا وصلت الامور انه الزوجه تحاول ان تنهك زوجها بالطلبات والزوج بيحاول يخفف او
2: لا لا لا
0: لا, لا, لا, لا, لا بشكل عام مش كلام مش لكم محمد او انه صارت الامر مالي بين الزوجين وصار فيها فصيله وصار فيها الي وصار فيها الك هذا اعلان ان الحياه الزوجيه قد انتهت. لانه الزوجين مفروض الزوج يشوف حاجات زوجته قبل ما تطلب. الزوج يكرم زوجته على قد ما يقدر لينفق ذو سعة من سعته وهذا اللي ربنا أمر فيه سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تطعمها مما تطعم وأن تلبسها مما تلبس. أنا لبست جديد بكسيها جديد، أنا أكلت شيء لازم أطعميها. هاي الحياة الزوجية التي أرادها الله عز وجل. إذا وصلت الأمور زي ما تفضلت الآن أنه لا إلي وإلك وبلمني النفقة ومدري إيش، لا هذه الساعة معناته الحياة الزوجية أعلن انتهاؤها، هذا بسموه الموت السريري. أيوة، فمعناته انتهت. فأنت لا تتنازل عن نفقتك لأنه هذا حق لك. بعديها هو الرجال حبي يطلق حبي حبي خلي، هذا موضوع ثاني. الله يا رب سبحانه وتعالى يهدي البال يا أم محمد، الله يهدي البال يا رب، المستعان بالله. نأخذ كمان اتصال.
3: مساء الخير.
0: مساء الخيرات، يا مرحبا.
3: كيفك يا دكتور؟
0: يا اهلا وسهلا.
3: الله يفتحها عليك، انا صايمه. الله يفتحها عليك وين ما تروح يا محمد نوح.
0: اللهم امين.
3: وين ما تتقبل ويبعد عنك اولاد الحرام يا رب، ويرزقك قرش الحلال يا رب.
0: اللهم امين. اللهم
3: امين. بسالك سؤالين.
0: نعم.
3: هسه انا توضيت عشان صلاه العصر، السنه بتاعت العصر قبل اذان العصر بصير نصليها ولا نستنى بس اذان العصر؟
0: لا، سنه العصر بعد الاذان، مو لما باذن دخل العصر. فصلاه العصر في لها سنه، بصليها بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة.
3: والسؤال الثاني، هسه احنا الفجر بأذن، نستنى شوي ولا نصلي دغري بس يقول الله أكبر؟
0: أول ما يقول الله أكبر الأذان الثاني، أول ما يقول الله أكبر بكون دخل الوقت عطول بجوز أصلي.
3: متأخر شوي ولا دغري؟
0: لا مباشرة.
3: يعني عادي.
0: مباشرة. بس
3: أسألك وأتأكد.
0: مو بس يقول الله أكبر بكون الوقت دخل. إن انتظرت إذا انتظرت يخلص الأذان بيكون أحسن، إذا انتظرت يخلص الأذان بيكون أحسن، لكن لظرف ما بس قال الله أكبر وأنا قلت الله أكبر.
3: ماشي أخو 10 دقايق.
0: ماشي بس إحنا بمجرد ما يقول الله أكبر من أي فريضة دخل وقتها، والآن جائزة الأداء.
3: شكرا لك يا مروح يا أبو، خلي لك الوالدة وأولادي.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحفظك. آمين. مشكورة.
3: والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يجزيك الخير.

0: السؤال بيقول، السؤال هل يجوز الجمع بين العمة وابنة أخيها إنها تكون ضرتها؟ لا لا لا لا تجمع، لا بين الأختين ولا بين الوحدة وخالتها ولا الوحدة وعمتها، لا ما في جمع. هذا بسموه التحريم المؤقت، يعني طول ما الواحد متزوج العمة ما بصير يأخذ بنت أختها. هل الحسد له علاقة بحدوث الكارثة؟ طبعا، ضربة العين إلى حق، العين حق تدخل الرجل القبر تقتل. ولذلك في أحكام الفقه الشرعي إذا ثبت أنه إنسان أصاب إنسان بالعين فقتله، إذا ثبت، بتقول إذا ثبت يعني مسألة أدلة وقضاء وكلام رسمي، إذا ثبت فإنه يدفع الدية. طبعا، العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، يعني ممكن واحد يطلع على الجمل يخر ولا هو ميت. فالكوارث نعم جزء منها العين، ولذلك لازم نحصن حالنا، لازم نحصن حالنا. لما نستيقظ صباحا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا لازم نحصل أنفسنا، العين حق. وبيجيك واحد بيقول لك طب الأجانب ليش ما بنصابوا بالعين؟ مين قال لك ما عندهم مصابة عين؟ هم بسموها الباد آي، هم نفسهم الأجانب. فما تفكر أنه والله هذا شيء خاص في المسلم، لا، ولا المجتمعات المسلمة، لا، العين حق، هذا شيء موجود، هذا شيء موجود. معنا اتصال.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك الصحة.
0: يا مرحبا
1: دكتور محمد.
0: جميعا إن شاء الله.
1: دكتور محمد أنا بحكي معك من عمان.
0: أهلا وسهلا.
1: السؤال بس هيك لو تكرمت على السريع، لو تكرمت علي.
0: نعم.
1: إمام مسجد بفتح المسجد على أساس يفتح المراوح ويفتح المكيفات تمام، كان بس بفوت من الشارع الرئيسي بالشرط فوق الركبة، هل هذا يجوز؟
0: بننصحه بنقول لا من... يعني شوف اقول لك نقطه، اقول لك خلنا اكمل لك. اول شيء بدنا نفرق انه احنا المساجد فيها ائمه، هؤلاء يحملون شهاده البكالوريوس في الشريعه الاسلاميه، وهذولا استبعد انه يكون هذا التصرف منه. وفي عندنا شيء بنسميهم خادم مسجد. خادم المسجد هو انسان ما معه ثانويه عامه، ومهمه هذا الانسان هي صيانه المسجد والحفاظ على نظافه المسجد. هؤلاء الاشخاص قد تصدر منهم تصرفات لا تليق، لانه هو يعني محدود الثقافه او ما عنده معرفه او الى غير ذلك، فلكنه محسوب على القطاع الدين ومحسوب على المساجد. فاذا وجدنا خطا مثل هذه الاخطاء فانا بنصحك انك تنصحه وتاخذه على جنب وتحكي له، قل له يا حبيبنا الله يرضى عليك، انت تراك محسوب على الجامع ومحسوب على الامامه ومحسوب على الدين، فهذا التصرف لا يليق فيك او الى اخره. فانا مع النصح، لكن انا استبعد استبعاد كلي ان يكون امام مسجد يحمل درجه البكالوريوس في الشريعه الاسلاميه او خطيب جمعه يتصرف مثل هذا التصرف. اين فهم؟ فانا مش مع التعميم. الله يرضى عليك ربي. فاصل وراجعين على اذاعه عين على 0784 6 3 1. حياكم رجعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. عندي سؤال بيقول كيف نهتم بأنفسنا؟ حلو هذا السؤال، كيف نهتم بأنفسنا؟ أنت عندك في الحياة دوائر، واحد علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أرحامك، علاقتك مع الآخرين. فعندك أربع دوائر. أول شيء علاقتك مع الله، بدك تقعد على طاولة ورقة وقلم وتقول ما هي علاقتي مع الله؟ هل أنا قائم بالفرائض؟ هل عندي أذكار؟ هل عندي أوراد؟ هل عندي قيام ليل؟ هل عندي قراءة قرآن؟ أنت حر، أنت حر كيف تحدد علاقتك مع الله عز وجل. أقلها الفرائض، فتقوي الدائرة الأولى اللي هي علاقتك مع الله. الدائرة الثانية تقول علاقتي مع نفسي، أنا مهتم بصحتي، مهتم بأكلي، مهتم بشربي، مهتم برياضتي، مهتم بنومي، مهتم باستيقاظي، أنا يا ترى بحرك عضلاتي، أنا ترى أي إشي باكل ولا أنا بنتبه. أنت افرض الله رازقك سيارة سبحانه وتعالى، أي أي أي سائل بتحط فيها بتقول له لا بدي بنزين 95 ولا بنزين 90، أصل لو حطيت فيها ديزل ما بتنفع، وإذا هي سيارة ديزل حط بنزين ما بنفع. فأنت مهتم بما يدخل في جسدك، هل هو حلال ولا حرام، هل هو صحي ولا غير صحي، ولا يعني فدك تهتم بنفسك. الدائرة الثانية علاقتك مع نفسك فيها رياضة، فيها أكل صح، فيها نوم صح، فيها فيتاميناتك، بدك تهتم بهذا الجسد لأن جسدك أمانة عند من الله عندك. رقم اثنين. رقم ثلاث، دائرة الأرحام، أنا واصل أرحام ولا قطوع؟ أختي متى آخر مرة حكيت معها؟ عمي متى آخر مرة حكيت معه؟ أقربائي متى شو تواصل معه؟ الأرحام سواء ذكورا أو إناثا، والرحم هو كل شخص لا يجوز لك أن تتزوج منه، فعمك رحم وعمتك رحم وخالك رحم وخالتك رحم، هذول الأرحام اللي هم الدرجة الأولى من الأرحام. الدائرة الأخيرة اللي علاقتي مع الناس، وأنا عندي فيها قاعدة، قلل ناسك بتريح راسك. بس الدائرة الرابعة هي اللي مهلكيتنا، علاقات ورحنا ومش عارف مين وبتحضر وعامل عزيم وجايب 100 واحد ومش عارف، أو بالنهاية بالنهاية شو يعني فيهاش لا إله إلا الله، شو استفدنا يعني شو استفدنا؟ فالناس مهلك حالة في الدائرة الرابعة، العلاقات، والله عنده علاقات وبيعرف وبيعرف وبيعرف وبيعرف، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. فأنت في عندك ذول أربع دوائر، علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أرحامك، وعلاقتك مع الناس. الرابعة هاي اللي مركز عليها، أنا بقول لك كيف تركز، خذها قاعدة، قلل ناسك بتريح راسك. وصلى الله وبارك معنا اتصال. ألو،
1: كيف الحال؟
0: يا مرحبا،
1: إن شاء الله بخير.
0: بخير ولله الحمد،
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: جميعا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب. دكتور أنا عندي مشكلة بسيطة في البيت.
0: إن شاء الله بسيطة.
1: يا إن شاء المولى وإن شاء الله حلها بإذن رب العالمين وبإيدك بإذن الله.
0: يا رب.
1: يا رب العالمين يا الله. أنا تعرفت على بنت. تمام. والحمد لله مستورة وشو ما برضي رب العالمين موجود في هالبنت. بس عندها شغلتين. هم مش خطأ ولا هم عيب في الدنيا ولا بشيء. تمام، منفصلة وعندها ولد.
0: طيب.
1: وأنا رايدها حلال.
0: مبروك.
1: لا بلعب فيها ولا شغل تسلعي. لا رايدها حلال حلال.
0: طيب شو المشكلة؟
1: المشكلة الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية يطول بعمرها. مش موافق. ومشاكل كتير في البيت. فأملي برب العالمين وفيك.
0: بإني أعطيني حل. كيف بدي أحلك إياها؟
1: مش عارف.
0: يعني كيف بدي أعطيك حل فيها؟ مش
1: بدك، أنا مستعد إنك أنت تحكي معها لأن هي كثير بتحبك وبتحب تسمعك.
0: طيب نتحاكى معها إن شاء الله وبشوف كله خير إن شاء الله. كله خير
1: المولد.
0: إن شاء
1: الله. يا مرحبا برب العالمين وفيك
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربنا بسهل، وخلي تلفونك عنا، مستعان بالله.
1: مستعان والله بكون ممكن.
0: يا مرحبا فيك، يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا. عندي سؤال بيقول هل شراء الذهب عن طريق الأسهم بالتليفون حرام أو حلال؟ الفكرة كالآتي، الذهب لازم يكون شراء مباشر، أنا اشتريت 100 جرام حقهم 10,000، هاي ال 10,000 وين 100 جرام؟ التأجيل في الذهب لا يجوز، التأجيل في الذهب لا يجوز. فإذا بغض النظر على شو طريقة، أعطيك القاعدة الآن، هل بيطبقوها وما بيطبقوها هم بتعلق الحلال الحرام. إذا كان شراء الذهب يدا بيد وحاضر بحاضر، الأمور إن شاء الله ما فيها مشكلة.

احنا في ذكرى مولد سيد النبي عليه الصلاة والسلام، شفيع الأمة والهادي والدال على الله، السراج المنير الذي أرسله الله تبارك وتعالى للعالمين كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرجو الله تبارك وتعالى في ذكرى مولده الشريف أن ينظر إلينا بعي رحمته، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل بيننا من تستجاب به الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر أنه ما اجتمع 40 إلا وكان فيهم ولي من أولياء الله، كل ما اجتمع 40 مسلم بيكون إن شاء الله فيهم ولي من أولياء الله. فلعل الله يجعل بيننا من تستجاب به دعوة. اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا وتقيل بها عثراتنا وترفع بها درجاتنا وتبارك بها في حسناتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وشر الجن والإنس أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لأبنائنا وبناتنا وأولادنا وزوجاتنا وأهلينا وكل من فيك أحبنا أن تجمعنا على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا من يده شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واجبر خواطرنا، ووسع في أرزاقنا، وكفر سيئاتنا، واجعلنا من البارين الرحماء بينهم، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك في كل حركة وسكون يا الله. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الفوسفات الأردنية تقول للمملكة إن أزمة مضيق هرمز أدت إلى تراجع صادرات الفوسفات، وتؤكد ارتفاع صادرات حامض الفوسفوريك والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي. الفوسفات الأردنية تكشف للمملكة عن صافي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 717 مليون دينار، مقارنة ب 600 مليوني دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزير الخارجية السعودي يدين بأشد العبارات إعلان إسرائيل إقامة وحدات استيطانية جديدة. شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صاليم جنوبي لبنان. الخارجية القطرية تكشف عن مناقشة إطار عمل مع إيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، ومناقشة اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وزخات مطرية متوقعة مساء السبت وليلة الأحد شمال ووسط المملكة في حالة غير معتادة.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعب.

0: الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.
2: على أربعة روحت والإشارة سكرت يمين شمال طالع نازل بعد الدوام روحت
3: عالق بالأزمة سمعنا نكتة نضحك شوية

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم وخميسكم بكل الخير، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة علينا وعليكم. حلقة الخميس وحلقة نهاية الأسبوع بدأناها معاكم عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي. اليوم هيك لقيت بلوزة كلر المنتخب، قلت خلينا نلبسها لأنه والله زمان عن أجواء المنتخب. والمنتخب على كل الأحوال حبايب القلب، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعطلتكم تمام وأموركم كلياتها 100%. بدأنا معاكم مشوارنا عبر الإذاعة الفخمة والقوية إذاعة عين اف ام.

طبعا حبايبنا كما عودناكم نلتقي معاكم بمثل هذا الوقت لغاية الساعة 6 مساء، ومعاكم اليوم أنا أسامة الجيتاوي كما عودناكم دائما وعودكم دائما من وراء مايك إذاعة عين اف ام. ويا هلا ويا متعرف يا طلاني، لما قال لي ضياء أنك راح تكون معاي قلت الله يا رب يكون بعوني. أحمد الطران اليوم يعني معانا على الهواء مباشرة من الإخراج الإذاعي، وأخونا أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. تحياتنا لكم واللي بتابعونا أيضا على شاشات ريسيفراتهم وشاشات تلفزيوناتهم بالبيوت، بنوجه لكم تحية، واللي قاعدين بتابعونا أيضا عبر التطبيق والموبايل أبليكيشن الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن، تقدروا تدوروا عليه وتلاقوه وتنزلوا وتحضرونا على تليفوناتكم مهما كان نوعها. وطبعا حبايبنا اكيد بنذكركم بانه برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجاريه BYD انفينيتي ونيسان في الاردن.

واليوم والآن الحرارة في العاصمة الأردنية عمان تقريبا 35 أو 36 درجة مئوية. الأجواء تقريبا يعني حارة وفي أزمة خميس بما أنه على وجه الرواتب في ناس كثير قبضت رواتبها, فالأزمة مبلشة من هسة. ويعني تحياتنا لكل اللي بسمعونا بالأزمة وكل اللي موجودين معنا في الأزمة, وأحنا هدفنا ووجودنا معاكم دائما أنه نغير لكم جو خلال الأزمة.

أمامنا الآن محافظة العقبة ومدينة العقبة ودرجة الحرارة فيها قاعدين نحكي عن 43 درجة مئوية. أتوقع فيش حدا طالع، هاي في اثنين بيقطعوا الشارع طلاب، شايف؟ خميس جمعة سبت أحد دائما منقول دائما يعني من نقع العقبة، الحمد لله ما فيها أزمة، الأمور 100%.

طيب بدي احكي لكم شغله مهمه يا جماعه، انه هاي الاجواء الحاره ما راح تطول، واستثنائيا ويمكن من النوادر خلال شهر 8 انه يكون في انخفاض على درجات الحراره ويعني مطر. تخيلوا يعني في عندنا منخفض جوي راح يأثر على مملكتنا يوم الأحد، راح تنزل درجات الحرارة بطريقة كثير كبيرة، وأيضا راح يكون هناك زخات متوقعة بشمال المملكة ولربما ببعض الأحيان تمتد لوسط المملكة، هاي الزخات المطرية غير الاعتيادية بمثل هذا الوقت من السنة. طيب لأن الكل ببعد في مطر جتاوي في مطر، نعم إحنا بنحكي عن فجر وصباح يوم الأحد، يعني ليلة السبت على الأحد المملكة راح تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة بشكل استثنائي لهذا الوقت من السنة، ويعني تتكاثر أثرها السحب على ارتفاعات مختلفة، ورح يعني تهطل الأمطار بمشيئة الله على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كما يحتمل امتداد زخات الأمطار من شمال ووسط المملكة لجنوبها وشرقها، والأمطار بتكون ببعض الأحيان يعني غزيرة بما ذلك المناطق الشمالية والوسطى، وأيضا مناطق الأغوار مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، وراح تكون يعني الأمطار ببعض الأحيان زي ما حكينا غزيرة مؤقتا وتترافق مع تساقط زخات البرد، وعليه ينصح من الانتباه يعني من التالي: ارتفاع مخاطر جريان الأدوية والشعاب وحدوث التجمعات العالية أو المائية، حدوث العواصف الرعدية والسواعق، حدوث انزلاق على الطرقات عند هطول الأمطار أو بفعل تساقط زخات البرد، الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في المناطق والطرقات الصحراوية. بالنسبة يا جماعة لدرجات الحرارة راح يعني تكون أقل من معدلاتها لهذا الوقت من السنة بتقريبا 7 درجات أو 6 درجات مئوية، مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات يعني مختلفة، مع بقاء الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء ووسط شمال ووسط المملكة، ممكن يكون معاها رعد. ليلة الأحد على الاثنين الطقس راح يكون مستقر وما إلا البرودة في مختلف المناطق. تخيلوا أنه يوم أو ليلة الأحد على الاثنين الدنيا برد يا جماعة، لازم نلبس جاكيت، فأنت تخيل من 37 درجة مئوية راح ننزل لدرجات بالعشرينات، وبالليل ممكن توصل يعني لدرجات حرارة متدنية. هلأ راح نحكي لكم قديه ممكن تكون درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وخلال حالة عدم الاستقرار الجوي اللي راح تأثر علينا وراح تعمل على يعني هطول الأمطار. يلا

ليلة الأحد على الاثنين الحرارة يا جماعة راح تكون تقريبا 16 درجة مئوية، يعني لازمها جاكيت خفيف. طيب هيك الجو راح يكون، خلينا ندخل بأجواء برنامجنا ونشوف المروحين معانا والناس الموجودين. في أزمة ما في أزمة؟ شو الأوضاع وشو الأشياء؟ يلا بعثونا على رقم الواتساب 0784633

0: طيب حبايبنا احنا راح ننتقل مع بعض لرفع اذان العصر، الله يتقبل يا رب منا ومنكم، ومن ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم رسائلكم الصوتية. بلشوا ابعثوا لنا اياها على رقم الواتساب 0784631. خليكم معنا.
1: برنامج برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل المحافظات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
9: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم مع اجواء الاغاني الفخمه. واليوم طراون حيظبطنا بالاغاني تظبيط على كيف كيفكم. ان شاء الله اليوم يكون ترويحه لطيفه، ما يكون هالازمه الخانقه بالشوارع، لكن اتوقع في يعني ازمه كثير كبيره حاليا بالشوارع. فتحياتنا لكل اللي موجودين بالازمه والمعلقين بالازمه. خلينا نبلش معاكم حبايب القلب، مشاركاتكم، نسمع اصواتكم، نطمن عليكم، نسمع شو اخباركم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. نسمع اخونا المهندس رائد القواسمه شو بعث لنا.
1: مساء الخير جتاوي.
0: هلا سيدي.
1: مساء الخير جميع العاملين معك في اذاعه عين، اذاعه المحترمه،
0: الله يخليك. شرواك
1: دائما نسمعها ودائما نحب نسمع الايجابيه اللي بتنطلق منها للجميع.
0: تسلم.
1: تحيه كبيره لكل المستمعين المحترمين، وبس حبينا نمس عليكم يوم الخميس الونيس ونبارك للعريس، نقول له الله يهدي البال.
0: مبروك لضياء،
1: وان شاء الله يا رب مبارك وبالرفاه والبنين ان شاء الله.
0: امين يا رب. شكرا لك حبيب القلب اخونا بندر المراجدي اللي بنحب نسمعه دائما اول حلقه. هلا والله.
2: خير لك وللعريس ضياء اللي بعد بكره عرس.
0: العريس معطل سيدي.
2: خير وبركه. الله يسعد مساك الجميل انت والكادر النشيط الجميل.
0: حبيبنا الله يسعد
2: قلبك. الله يسعد مسا المستمعين ومسا الازمه ومسا الخميس الونيس.
0: الله يسعد مساك.
2: شعل ولع يا همبكا بندر المراجدي.
0: حبيب قلبي يا بندر، تحياتنا لك. نسمع ابو الصواف شو بعث لنا.
3: جتاوي حبيب القلب.
0: هلا باشا.
3: حضرتك وحضرت الطراوني اليوم، عريسنا مش فاضي اليوم، عريسنا قاعد بندب في الدار، بندب حظه على اللي سواه في حاله.
0: لا والله مبسوط العريس.
3: عنك وعن الشباب جميعا مشان الله.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي، حبيبي سامر. هلا والله. وبقول لي الحمد لله الحمد لله انه يعني جد نفسي اجي اضحك بوجهك بكره، لبكره الصبح شمتان، اخيرا برد، يعني برد، يعني ما اتوقعش يكون البرد هذا اللي مش كثير كبير يعني عادي. هات طرامي. طرامي بيقول لي بدي أعطيك موضوع حلقة. شو موضوع الحلقة؟ هات قول. أغاني كنا نحطها نغمات يا بي، تتذكر نغمة الجيتار؟ ترنن ترنن ترنن. ذكرت هاي النغمة؟ شو النغمة تبعتك كانت؟ دور عليها دور عليها. جد أيام زمان، إحنا حاليا الناس بطلت تحط رنات. زمان كان موضوع الرنات إشي عن جد الناس مبلية فيه يا جماعة. يعني كان في برضو عندك الكمبوزر هذا على الأجهزة، تروح تشتري هذا الدفتر حقه دينار، قال تألف عليه أغاني وتعملها رنات. أغاني فضل شاكر، على أغاني نوال الزغبي، على أغاني وائل كفوري، على أغاني عمرو دياب، على مش عارف إيش. عن جد إذا أنت معاصر من أيام التليفون، أبو الطراوني بسألك وأنا بسألك، شو النغمة اللي كنت حاطها لتليفونك؟ يلا خلينا نسمع. أنا مرة حطيت أغنية مصطفى أمر، لا هنسى لاشت معك ولا أقدر في يوم أنساك. ذكرتوا هاي الأغنية؟ يعني هاي هي رنتك يا طراوني.

أبو جزاوي كانت رنتي سامحتك سامحتك من كل قلبي يا محبوبي سامحتك. مين بتذكر يا أخوان الفنان العظيم والكبير صلاح البحر؟ صلاح البحر اللي كان يغني ما مرتاح قلبي الليلة ودعك. تنسى العشرة وتنسى المال. أيوة سامحتك حسام جنيد صح؟ كلنا كنا متدمرين. شو لا هنسى اللي عشته معاك ولا بيوم اقدر انساك. مشكله ما كانش في حدا. انت كنت تدمر يا زلمه, زعلان متضايق اتدمر, ما في حدا ما في حدا. ايوه سددت معايا محبوبه ودعتها وبليله. عم نسمع رنات قديمه عن جد, رنات قديمه يعني طوان اختيار. اليوم راح يحط لنا كل الرنات معلم, انا متاكد. محمد الحنيطي بيقول لي, انا بيقول لي انا كان يقهرني اللي حاط حلف الامر. ما له حلف الامر والله بتجنن. احسن من صلاح البحر ما مرتاح قلب الليله ودعك, ولا يا البرتقاله. انت فهمت كيف؟ اول فيديو كليب خادش للحياء العام يعني. والله يا جتاوي رن التليفوني من 7 سنين ما تغيرت, نفسه ببايز. كل ما ترن قدام حدا بصير بده النغمة. نغمة ببايز, ببايز تبعت الكرتون. الله انك قصة يا نبيل, تحياتنا لك. طب مين منكم حاليا حاط رنة أغاني؟ معقول نلاقي حدا حاط رنته أغنية؟ والله يعني هي اختفت خلاص, الناس صارت على نفس الرنة الطبيعية. يا الله سبحان الله, زمان كيف كنا رنات وأشياء وخلفيات وكذا. اليوم لا منهتم لا بخلفيات ولا برنات ولا بأي إشي. هذا الاهتمام صار صفر تماما عند الناس يعني. وكل ساية مشويات بتذبحني. علاء البنا بعت لنا صورة من صور القديمة, هاي كانت نحط خلفيات. لو تعلمي كم أحبك لبكيتي. لا يا زلمة ليش هيك يا بي؟ هاي الصور هاي معلم كانوا يعني دمار الفيسبوك على هاي الصور. تلاقي واحد صاحبك منزل هاي الصورة إذا مستحي دمك أنت فضحت حالك. ما كان وقتها السوشيال ميديا يعني, إذا واحد هسه هيك نزل صورة والله يعني بشمسوه على السوشيال ميديا حرفيا بشمسوه. زمان كنا كلنا نفس الإشي. يزمان أنا أول إيميل عملته دائما بحكيها اسمه العاشق أندرسكور أسامة. العاشق أسامة, أنت متخيل لوين التعب النفسي؟ العاشق زينا يوم زفافك. وبكلش متجوز أصلا ولا هي متجوزة. طب مالك ليه عزريني يوم زفافك؟ والله بنت خالتها تجوزت. هات عطيني واحدة ترند سمعني. غريب الناس يا باي, يا باي غريب الناس. اسمع في تتذكر, رنة الجيتار هاي ترنن ترنن ترنن ترنن, عرفتها؟ دورنا عليها على اليوتيوب. يا الله هاي الرنة كل الأردن كانت حطيتها يا زلمة. ذكرتوها هاي الرنة؟ بدي أقنعك ما نزل. إذا بقول لك كان اسمي العاشق بتقول لي ما عمرك نزلت صورتك عليها كتابة؟ أكيد نزلت صورتي عليها كتابة أكيد يا زلمة. هاي إشي مفروغ منه. لن أنساكي فمهما محوت الذكريات ستبقي في ذاكرتي, وقسما بالله ما بعرف مين هي. والله العظيم ما في حدا, أقسم بالله ما في حدا. يا ريت في حدا يا زلمة. في عندنا مشاركة من صديق جديد للبرنامج اسمه ضياء الربابعة, بطلب أغنية العزابي لآخر مرة راح يسمعها بحياته. أبو الربابعة هلا بالعريس المحترم, الله يسعد لي مساك يا حبيبي. هاي في ما أنا والله سديت القسط. يرجى الالتزام بموعد تسديد الأقساط المستحقة على دفعة القرض أو البطاقة الائتمانية قبل 30/8 الساعة 12 ظهرا. هاي مسج تهديد, اسمعوا التهديد. منعا لاتخاذ أي إجراءات بحق الحساب كونه سيتم تحويله لملفات تعثر كريف. يا زلمة إن شاء الله بتحوله للبنتاغون مش لكريف, للبنتاغون حوله. فهمت علي كيف؟ في حال السداد يرجى اعتبار الإجراء لاغيا. مش ضروري نحكي اسم البنك. شو هذا بتهددوا في الناس؟ قال راح ننزلك على كريف. ما انا امبارح اذا المشكله انه كان في مبلغ بالسالب. امبارح حولت المبلغ, يعني حولت المبلغ امبارح وظل في 50 دينار في الحساب. طب ايش بدهم مني؟
يعني إيش اللي ضايل عليه دفعات؟ في 50 دينار يعني السالب سكرته أنا، شو ضل فيه دفعات؟ إيش هو؟ والله العظيم نكدوا علي قال نحولك على كريم يا زلمة، حولني على المخفر البياض حل عني. يا رب تطلع هاي المسج في الغلط، أقسم بالله اليوم لعمل يعني أقول لك لرقصوا لهم على التليفون يعني، يا رب تطلع المسج في الغلط بس. بس بعرف إنه بسوي سلكت أول، ما يعني اليوم دافع مش مبارح حتى، والله اليوم الصبح دفعت أول ما نزل الراتب دفعت، راح الراتب كله على القرض. يا من حولك لكرف من هون لثلاثين ثمانية، أحا أحا حل عني يا زلمة. تعال نكمل مرة ثانية موضوعنا، اسمع بدنا منكم شغلين شغلتين، شو كانت ترنتك أو شو كان اسمك على بلوتوث؟ يا باي أنا برضو كان اسمي على بلوتوث العاشق. الدخداخ إيش هذا لقب مين؟ واحد حرامي. اللي بيعرف الدخداخ يجاوبنا سيدي.

مهربان الحفرة، موسيقى الحفرة. هذا انت جديد حاطها معلم، نحكي عن ايام زمان سيدي. حبيبنا عبد المحسيري تحياتنا لك. أخونا إياد السعدي من أمريكا بيقولي صباح الخير وخميس مبارك لكم جميعا. أنا اليوم أخوي أسامة حبيت أشارككم كيفية غسيل السيارة في الولايات المتحدة. إن شاء الله بنحضره، أبشر.

والله يسعد دينك يا طراونة. ايوه هاي يا اخوان هاي انا حطيت، اقسم بالله ما في حدا في الاردن يمكن يعني في 60-70% من مواطنين الاردنيين كانوا حاطينها رنة. ولما تشد اسمع لما تشد. الله يا طلعنا قنيز. بتخليك تصمن قسما بالله، بترجعك لأيام يا زلمة، الدب والهمر وما بقى والدمعة وما بعد الدمعة وما بعد هالأشياء. أوف أوف أوف. حبيب القلب سعد أبو سيف بيقول لي أوف على الحلقة نار، كانت رنتي موسيقى أغنية قصاد عيني عمرو دياب، وكان اسمع البلوتوث جرين آيز لأنه سعد عيونه خضر هيك حليوة ومرتب، وكنت أفتحه بس أطلع بباصش مثالي وأنا شغال في العبدلي. عمره حدا بعت لك كيفك يا جرين آيز؟ لسه جرين آيز أحسن من العاشق. خلينا سكتين يا سعد، والله إني مشتاق لك يا صاحبي، تحياتنا لك حبيب القلب، سعد لي مساك. بقول لي في واحدة اسمها ليمون الحلوة بعتت لي. ليمون الحلوة قلت لي بعدين ايام الرنة وفصل اعطيني مزد يا كبير. ايش المزد؟ مست كول. والاغنية ما بتطلع، بعرف ما كانت تطلع.

يعني صراحة على ما يبدو أنه في سيدة شاري سيارة بي واي دي جديدة، حلو؟ فعشان هي لسه مبتدئة بالشارع وما بدها تعمل قلق وما بدها الناس يزمروا لها إذا حكت وهي بتسوق، كاتبة على سيارتها وهاي مصورة فيديو: مبتدئة، إذا ما بدكم تساعدوني لا تضايقوني. وفيس بضحك قاعد. فأنا بحييك إنك يعني عارفة إنه أنت ممكن تعملي قلق في الشارع بما إنك لسه مبتدئة أو بتسوقي، وإحنا سواقة النسوان يعني أغلب الشعب مش عاجبيته سواقة النسوان. فبنتمنى أي حدا بشوف هاي السيارة اللي مكتوب عليها يعني هاي الجملة إنه أنا مبتدئة ساعدوني لا تضايقوني، بإنه عن جد ساعدوها وبعدوا عنها ولا تضايقوها. كل الاحترام، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. الله يا ربي يبارك لك في السيارة، وإن شاء الله بتبطلي مبتدئة وبتصير تسوقي كل إشي بدك إياه. يلا شو هاد؟ يلا

مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: حبايب القلب تحياتنا لكم، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم، وعم نسألكم شو كانت زمان رنتكم وشو كان اسمكم على البلوتوث. نرجع بذكريات أيام زمان قبل السمارت فونز وقبل القصص هاي كلها. ما شاء الله كمية المسجات اللي وصلتنا اليوم، والله العظيم ما نعرف كيف أخلصهم. يلا خلينا نسمع منكم. والنسيني، أيوة نسمع رائد القريوتي شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: مساء الجميع إن شاء الله.
0: الله يسعد قلبك.
1: ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع.
0: علينا وعليك.
1: وخميسكم فلة إن شاء الله.
0: آمين.
1: منحب نبارك للعريس.
0: ضياء.
1: الله يوفقه يا رب.
0: آمين يا رب. آمين.
1: ويتهنى ونشوف الخلفة الصالحة.
0: إن شاء الله.
1: والله يبسطه يا رب.
0: اللهم آمين إن شاء الله يا رب.
1: عقبال عند العزبية جميعا.
0: يا الله.
1: والمتجوزين يا سيدي.
0: والمتجوزين كمان.
1: كمان اللي بحب يثني يعني. إذا ببالك يا أبو الجداوي.
0: والله
1: يعني
0: ما هو ببالي. الحمد لله الله لسه معطيني عقل.
1: الله يبارك للجميع إن شاء الله.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: ونهاية أسبوع سعيدة على
0: حبيبنا
1: الجميع.
0: علينا وعليك.
1: رائد القريوتي.
0: أهلا أهلا أهلا. هون في عندنا برضو كمان رسالة. يسعد مساك، أنا بتمنى أن يكون في برنامج قصص من سيرة النبي عليه السلام موجه لفئة الشباب والأطفال. كثير حسيت القصص اللي يعني بالضبط. هاي لبرنامج دكتور محمد نوح مش لإلي. أوكي إن شاء الله يعني مفروض وصلت للدكتور محمد نوح. تحياتنا لمعالي الدكتور محمد نوح الإنسان الفخم والمرتب. وهون بعثت لنا حتى أليم بنتي بتسألني متى عرس ضياء. بكرة بكرة عرس ضياء. بكرة هي حلقنا وزبطنا الأمور عشان نروح نحضر العرس وتكون الأمور كلها 100%. أبو الجتاوي، إذا بتعرف هاي النغمة لأي لعبة بتربح آيفون 3GS آيفون 3 بس. طلعوني خبرة بالقصص القديمة. هات خلينا نشوف بالله النغمة هاي إيش. هلا هاي المفروض النغمة أغنية لبوب مارلي صح؟ هي هيك المفروض، هاي كان يحطوها نغمة. حلو، هاي شكلها من النغمات القديمة. بس صراحة أنا لأنه حافظها أنها يعني إشي لبوب مارلي. تحياتنا لك حبيب القلب. هون في عنا رسالة بتقول أغنية صدفة ليارا. صدفة ومن بين كل الناس علقني وال يعني والله يا أبو الجتاوي زمان كان فيه هيبة لرنية التليفون. أبوي كان حاطط إلا صلاتي. الله يحييه، يعني منيح انه كل ما يرن تليفونه بذكره بالصلاه. كان بس يرن التليفون يخف عقلك. وكنت احط رقم تليفوني على اساس اذا بنت فتحت ترن على البلوتوث رقم تليفونك. ايوه. ايش هو ترند الجنوب؟ ايش هو فرقه؟ ايوه حبيبي اسف ازعجتك. حلو صوتك قبل ما تنام سمعته وانشرح قلبي وكني شفتك بعيني. الله عخالد عبد الرحمن جد هاي كانت ترند الجنوب. الله. والله بس كنت تحط النغمة كنت تخلي حدا يرن عليك عشان تجرب كيف النغمة بتطلع صح؟ صح؟ يا زمان هاي حبيبي آسف أزعجتك مراهقتي. شو تعرف يعني مراهقتي؟ عز مراهقتي. والله العظيم كنا على الدرج في المدرسة قد ما كنت مبلي بخالد عبد الرحمن بالشفرة مخاوي الليل. خالد عبد الرحمن قد ما كنت مبلي فيه أحفر أحفر على الدرج مخاوي الليل. وكان لقبه مخاوي الليل. إلى الآن لقبه مخاوي الليل يعني. فنان الكبير خالد عبد الرحمن. أخوي أبو الجتاوي نغمة تليفوني النمر الوردي بينك بانتر من 4 سنين. النغمة يعني مبدئيا نادرة وبصير إن التليفون فضيحة. طب غيرها. عبد الله المغربي تحياتنا لك يا حبيب قلبي. كمان كان في رن ترند طراوني أشوفك وين يا مهاجر. تتذكرها أشوفك وين يا مهاجر؟ كانت الحط كمان نغمة على التليفونات. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
2: مستمعين جميعا.
0: هلا والله.
2: لا والله أنا كانت رن تليفوني هاي على أساس أنها الراكزة. هي رنة الجيتار.
0: الجيتار حطناها قبل شوي
2: على البلوتوث. ايام الجاهليه كانت داركنس ماشي،
0: داركنس.
2: بعدين غيرته لبلاك انجل،
0: حلو.
2: بعدين توتاليتيرنزم
0: توتاليتيرنزم
2: ومعناها الدكتاتوريه.
0: الله الله
2: يا حبيبي
0: يا حبيبي،
2: منيح منيح اللي اختيارنا، منيح
0: منيح اللي بطل فيه بلوتوث نبعت عليه.

0: ابو الجزاوي صاحبي كان مسمي حاله على بلوتوث قناص الحلوين. واو شو واثق بحاله شو قلبه قوي. وانت كنت القيصر يعني انت احسن يعني ها. القيصر كان اسمه على بلوتوث. فتنا حيارة ويا السهارة ايوه نسمع هاي الرسالة.
1: الجتاوي
0: هلا والله هلا حبيبي.
1: كنت حاط عربية
0: عربية
1: فلسطين عربية
0: إن شاء الله ستبقى فلسطين دائما وأبدا عربية. الله يا رب يكون بأهل فلسطين بعون أهل فلسطين ومعاهم. تحياتنا لكل أشقائنا وأحبائنا بفلسطين الحبيب اللي بسمعونا. أختنا سوسن نسمع شو بعثت لنا.
2: مرحبا جتاوي.
0: هلا والله.
2: تعرف انا بتذكر انه فعلا زمان انا جيلي قديم بتذكر انه اول ما نزلت فعلا اخذ دورت على نغمه رضا الله ورضيناك. كيف حطيتها نغمه رضا الله ورضيناك وكانت نغمه مميزه والكل قاعد يسمع هيك اي اغنيه ايش رضا الله ورضيناك واو. لا بس بلوتوث لا كنت اسم سمي حالي سوسنة.
0: سوسنة
2: سوسن واحدة سوسنة
0: حلو منيح قريب سواسن.
2: مرة واحدة والله موضوعكم لذيذ.
0: الله يسعدك يا رب. شكرا شكرا لإلك شكرا رضا الله وراضينا يعني وش تبي منا أكثر يا مزعلنا. نسمع برضو هاي الرسالة. محمد الطنطاوي
3: أبو الجتاوي خليك تضحك. مرة فاتوا علينا في المدرسة كنت مخبي التلفون.
0: طيب
3: كان موضة الكشاط حزام البنطلون
0: العريض
3: كان يجي جمجمه
0: جمجمه
3: التلفون ورا الجمجمه. قيام هدفات المدير قيام تفتش على التلفونات.
0: طيب
3: فكان معي تلفون يميتها اكسبرس ميوزك كان كبسه
0: نوكيا. نوكيا اكسبرس ميوزك
3: قال جلوزك واضح كرش يكبس على كبسه الاكسبرس ميوزك هاي من جنب التلفون
0: البلاي يشتغل
3: اغنيه كوكا كوكا كوكا. المدير طال من بين الصف كله
0: وعمل لك كوكا كوكا كوكا
3: قاعد يشوف فيك كفوف لو انه ظل مسكني
0: لحد هسه مش مطفي كفوف. تحياتنا لك حبيب القلب يا هلا ويا مرحبا.

0: واعني وش تبي منا اكثر يا مزعلنا حبايب القلب. صار وقت فاصل راس الساعه وراح نرجع نستكمل معاكم ساعتنا الثانيه. وموضوعنا لليوم موضوع ذكريات, وانا كثير بحب احكي بمواضيع الذكريات القديمه. شو كانت رنه تليفونك زمان وشو كان اسمك على البلوتوث؟ ما شاء الله اكثر من 90 مسج الى الان مش مفتوحه. راح نحاول نقرأ كل مسجاتكم بساعتنا الثانية وننبسط وتغير جو بهذا الموضوع حلو. خليكم معنا فاصل راس الساعة ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, لا تروحوا بعيد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، ويؤكد أهمية توظيف خريجي البرنامج للمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية. ولي العهد يؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. الفوسفات الأردنية تكشف للمملكة عن صافي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 717 مليون دينار مقارنة ب 600 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزير الخارجية السعودي يدين بأشد العبارات إعلان إسرائيل إقامة وحدات استيطانية جديدة. شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. الخارجية القطرية تكشف عن مناقشة إطار عمل مع إيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، ومناقشة اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وزخات مطرية متوقعة مساء السبت وليلة الأحد شمال ووسط المملكة في حالة غير معتادة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار،
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل

0: وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

جايب هالقساوة منين؟ يعني اليوم كمية أغاني هيك قديمة وذكريات جدا رائعة مستمتعين فيها على الهواء مباشرة، وقاعدين مع بعض بنحكي عن موضوع شو كانت ترنتك على التليفون أيام زمان، شو كان اسمك على البلوتوث. احنا جيل البلوتوث يا سيدي، احنا بلشنا التواصل مع بعض عن طريق الاي ار، تتذكروا الانفريد، هاي الانفراريد اسمها اتوقع زي هيك، الاي ار، وتحط قال تليفونين جنب بعض وبصير ينقل معلومات. هاي اول بدايه نقل الصور والمعلومات في تاريخ التليفونات. نعم، وعند اخرها اذا بتجي تشيل التليفون او التليفون بطلع لقدام او برجع لورا بفصل، وبطيء جدا كان عن طريق اشعه الاي ار. بعدين اكتشفوا البلوتوث، بعدين هسه صار الاير دروب والواتساب والقصص هاي، بطلوا الناس يبعثوا لبعض يعني بلوتوث، خلاص تبعتها على طول واتساب، او اللي معهم ايفون ببعتوها اير دروب. يا الله كيف الحياة تتطور.

عشرة عمر مو يومين. طيب خلينا نكمل رسائلكم على 0784-463-31 ونسمع مشاركاتكم الحلوة. يلا ما شاء الله على كمية المسجات اللي وصلتنا اليوم. أبو الجتاوي أخونا محمد غرايبي بيقول لي اسمي كان على البلوتوث سائح في الفراغ. كيف الفراغ يا أخوي مرتب؟ حلو تمام. هاي لازم كمان نحكي عنها جدا جدا جدا مهمة يا جماعة. في مسج عم بوصل للناس, أنا ما بعرف ليه الناس بتنساق ورا هاي الأشياء, بما أنه الرقم اللي ببعد قاعد مش رقم أردني, 00693, فمدام هذا الرقم اللي بوصلك منه مش أردني فهاي المسج مش صحيحة. أمانة عمان الكبرى تفاصيل مخالفات المواقف, مبدئيا فيش عندنا مواقف إشي أو بالقانون إشي اسمه مخالفات المواقف. المحتوى نحيطكم علما بعدم إتمام تسوية مخالفة المواقف المسجلة لحسابكم عملا بأحكام قانون السير الأردني المعدل, يترتب على عدم السداد حظر إنجاز أي معاملة مرورية كتجديد الرخصة أو نقل الملكية, واو, بالإضافة إلى فرض الفوائد وغرامات التأخير وتفعيل الملاحقة القضائية بحق المخالف لإتمام تسوية المبالغ المستحقة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية. حاطين ticket-amancity.top.jo, عاملين نفس اللينك أو لينك قريب من موقع أمانة عمان, بتفوت عليه بتحط معلوماتك, ممكن ينسرق رصيدك البنكي أو ممكن تنسرق معلوماتك ويتهكر تليفونك. المسج اللي قاعدة عم تيجي باسم أمانة عمان الكبرى للناس, هاي مسج عبارة عن اختراق لجهازك الخلوي أو اختراق لحسابك البنكي بطريقة أو أخرى لما تدخل معلوماتك البنكية, فديروا بالكم منها يا جماعة. وهذا المسج مسج غير صحيح ومسج

فقط لغايات الاحتيال والنصب. فرجاء انتبهوا لا تكبسوا على أي لينك أو رابط مشبوه، لأنه في النهاية أنتم الخسرانين. ويعني واضح أنه الرقم اللي ببعث قاعد رقم مش من الأردن، فكيف أنت بتكبس على الرابط طالما الرقم اللي بعت لك أصلا رقم دولي ومش من الأردن؟ يا ريت دائما نركز شو الرقم اللي بعث لنا ونركز بهاي القصص، لأنه أمانة عمان لما بدها تخاطب الناس بتخاطب الناس عن طريق الجهات الرسمية وعن طريق الإعلام والإذاعات. ما في أصلا إشي اسمه مخالفة مواقف. أنا بعرف الوقوف مزدوج، الوقوف مش عارف، بس مخالفة مواقف يمكن موجودة بس أنا أول مرة بسمع فيها بحياتي، فديروا بالكم.

يعني صراحة اليوم كثير وصلني مسجات الناس بتتأكد انه هاي جتاوي صح ولا مش صح. انا مجرد ما طلعت على رقم التليفون يا جماعة عرفت انه الموضوع سبام. شكرا برضو كمان لأخونا المحترم او اختنا المحترمة مريانة، تحياتنا لك يا رب. شكرا على تذكيرك بهاي القصة، لانه والله كنت ناوي انا احكيها على الهواء.

اخونا مؤمن القضاء بيقول لي ابو الجساوي انا مريح حالي، تليفوني من 2013 سايلنت احسن اشي، انا ترى غالبيه الوقت تليفوني سايلنت. عشان هيك بعاني بمشكلة الرد على التليفونات مرات أو على الواتساب، عن جد ما بكون منتبه وبنسى. أبو الجتاوي أنا كنت حاطط نغمة أحمد حلمي فيلم آسف على الإزعاج. أبي شو كانوا ناس حاطينها لحد الآن؟ مين في حدا حاطها؟ صاحبي صديقي عوني، عوني أبو شركس، عوني وبخ، لحد الآن على فكرة حاطة هاي نغمة فيلم آسف على الإزعاج. نعم لحد الآن محطوطة. 100% هاي النغمة.

0: ديجيتال انا بقي اسمع الواتساب مهند تابع كلاب وبقت رنت انا علي العساوي مخطوبه وغصب يا فلان
1: مخطوبه وغصب يا فلان اخطبوكي
0: تعرفيني المخطوبه
1: والله مهند تاب تحياتنا لك حبيب القلب يا زلم انت قصه اقسم بالله العظيم قصه نسمع عمار بطاح شو بعث لنا
2: سامح والله انا كنت احط نغمات انا طبعا من عشاق فضل شاكر كانت لما تنزل اغنيه جديده فضل شاكر ايام النغمات اللي هي الاغاني لازم فضل شاكر تمام بعديها فتره طويله وانا حاط مقطع من موسيقى تبعت مسلسل العشق الممنوع اسمع مقطع حلو هسه بعت لك اياه
1: دقيقه شوي خلينا نسمعه هيو شوف والله دقيقه ايوه وال العشق الممنوع وال جد هاي النغمة يا زلمة احنا رومانسيين اقسم بالله يا زلمة احنا هبايل والله العظيم كنا هبايل جتاوي انا اخر موسيقى حطيتها رني قبل 12 سنة كانت موسيقى Games of Thrones او Game of Thrones 100% بتذكرها Game of Thrones وش مهندس عدي خلينا نسمع والله شو بعث لنا
3: ابو الجتاوي حبيب
1: هلا حبيبي هلا والله الله يسعدك
3: الله يسعد مساك ويسعد مسا المستمعين
1: هلا حبيب قلبي
3: والله ذكرتني ابو الجتاوي بايام زمان اقسم بالله زمان يعني بتقول لي قبل يعني خلينا نقول 15
1: تقريبا
3: تقريبا 18 سنه زيك
1: بال 2013
3: 12 ناسي والله قديش الفتره يعني
1: نعم
3: لما طلع التلفونات مره واحده بلوتوث واي ار
1: ايوه
3: كنا ننقل قبل البلوتوث كنا على اي ار اذا تتذكر نلزق تلفونين ببعض
1: ايوه على اي ار
3: عشان ننقل اغاني طبعا هو تلفونك كله بتحمل ثلاث اغاني بس او اربع اغاني
1: صح
3: كنت معلم كان عندنا وقتها كمبيوتر وانت عارف يعني كان عندنا وقتها كمبيوتر كنت اقصقص اغاني ونغمات والشباب والناس اصحابي يجوا علي
1: تبيعها
3: سوي لنا نغمات سوي لنا كذا والله وذكرت بأيام ما كنا الكاسيتات ننزل فيها وسط البلد كان في محل ناسي كان كنا نسوي كاسيت على كيفنا إذا بتتذكر
1: طبعا
3: ينسخنا أغاني على كاسيت وندفع عليه مصاري ناسي قديش والله بس كانت هاي الوقتها يعني هيك هذا خطر على بالي حاليا
1: يعني الله يسهل الله يسعد قلبك كان في محل بتلاعي العلي وسكر اسمه فيوتشر بسوق السلطان اذا بتتذكروه هذا كان يبيع ديفيديات وكاسيتات وكذا والى اخره انا كانت هوايتي اروح اجمع كاسيت تخيل الكاسيت هذا اللي بنتي لما توعى افرجيها اياه راح تقول لي بابا انتوا كثير كنتوا قدام تخيل زي ما احنا كنا نحكي عن ايام زمان الاسطوانه وما الاسطوانه والراديوهات والقصص هاي انه اوف شو قديم يا زلمه كثير قدام هاي ايام اهالينا وايام سنه التنكه وسنه الخشبه راح يجي يوم جيلنا الجديد اللي هو ابنائنا بس يكبروا تقول له يا بابا انا كنت اروح على المحل اشتري هذا الكاسيت اذا ضل اصلا في كاسيت ممكن تفرجيه لابنك بعد 20 سنه في كثير ناس هسه بيبيعوا كاسيتات وبيجيبوا كاسيتات وبحبوا هاي الاشياء فتقول له تقول له اقول لبنتي والله هذا بابا كنت اجمع اغاني وائل كفوري وعمرو دياب واحطه بالسياره والفلف راح تضحك علي والله راح تضحك علي الله هاي الاغنيه التركيه وتغنت في العربي ودمرت الوطن العربي كاملا هاي الاغنيه سنوات الضياع لكلاميز أبو الجتاوي الله يسعد مساك كيفك شو أخبارك يا مذيعنا الفخم فادي أبو عواد تحياتنا لك أخونا فادي أنا كويس حبيب القلب الله يسعد مساك ويكند سعيد شكرا أبو يزن السطري بيقول لي رن الجوال الآن وعينا على الدنيا للمرحوم متعب الصقار الله يرحمه وعينا على الدنيا وعالدنيا وعينا حب الأردن عايش فينا هي مش مفروض عيسى أبعرش غناها متعب قبل هي مفروض لعيسى الصقار أو كذا ممكن غناها متعب الله يرحمه زمان تحياتنا لك أخونا أبو يزن بفهم ليه حاط هاي الرنة لأنك مغترب فيعني أكيد الواحد بيظل بلده بقلبه في باله في مخه بفكر ببلده بفكر بأهله بفكر بكثير شغلات إن شاء الله دائما كل المغتربين اللي عم بسمعونا يرجعوا بالسلامة ويرجعوا ينوروا بلدهم يا رب أخونا أبو راميس بقولنا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. بقول لي أنا وكان في حدا حاط رنت أغنيتي البرتقالة. طبعا بتذكر كنا بصلاة المغرب بالمسجد وإجا لواحد اتصال ورن تليفونه رنت البرتقالة وبأعلى صوت. خيال تكون تصلي يطلع لك يا البرتقالة. بقول لي قسما بالله أكل بهدل من الإمام عمره ما بنساه. أقل إشي يا زلمة يعني البرتقالة بنص صلاة المغرب ما مزبطش. حط تليفونك سايلنت سايلنت حطه صامت. حبيبنا يا برامي هون. أخونا أبو رباح بيقول لي أبو الجتاوي نغمة سنوات الضياع اللي سمعناها قبل شوي كنت أحط منبه على أساس أنه حدا بيرن علي عشان تعرض. يا الله يا الله جد جد جد يا أخوان والله العظيم. أخونا محمد حمدان أنا كويس والإذاعة كويسة والكل بسلم عليك سيدي تحياتنا لك. كنت بدي أحكي شغلة. زمان أنا أول طلعت التليفونات كنت لسه ولد في المدرسة يمكن صف سادس أو سابع. فأبوي بيشتغل في مشروع سلموه تليفون. فأنت فاهم أنه إحنا والله العظيم يا أخوان طلعنا زيارة خاصة عند دار جدي وعمامي كلهم مجتمعين وعماتي كلهم مجتمعين عشان يجوا يشوفوا التليفون اللي أبوي سلموه يا الشغل. والله لا ما كان لسه ثقافة التليفونات يا دوب بلشت تنتشر. فوالدي بطبيعة شغله سلموه تليفون خلوي ما كان حدا يقدر يجيبه لأنه كنتك تجيب خط مع تليفون مع كذا بدك فوق 1500 دينار. هذا أول نزلة التليفونات. فقسما بالله ما بنساه كان نوكيا الشبح. عرفتوا اللي بيفتح وبسكر بكون طويل وإله زي سلايد أنت بتنزله بترجع تفتحه بتنزله على الكبسات وترجع بتسكره. هذا كان اسمه نوكيا الشبح. هذا من أول تليفونات النوكيا اللي نزلت. وفي كمان نزل أبو أنتين كان وقتها النوكيا حرفيا الكفر جد كان رزن الكفر قد ما هو كبير. فهذا التليفون اجى معايا يا جماعة سماعة وكفر. شو كنت أسوي والله العظيم شو كنت أسوي؟ أحط الكفر على جنبي وأمد السماعة من وراء ظهري وأحط سلك السماعة جوا الكفر وأطلع على الحارة أمشي أعمل حالي بحكي تليفون. تخيلوا وين كان العرض بالتليفون ورافع البلوزة يعني حاط البلوزة وراء الكفر ومبين السماعات مادة وعم بعمل ولد صغير صف سابع ولا ثامن بحكي تليفون بالشارع عبارة عن إنه ابن مين هذا؟ والله العظيم هيك طلع إنه أنت ابن مين يا زلمة؟ سلك عاد هو كله سلك سماعة اللي هسه صار حقها دينار دينار ونص دينارين بتجيب سماعة. أنت تخيل والله أمشي هلا هلا كيف حالك؟ يمشي زلام كبار وناس يكونوا يتمشوا بالحارة يطلعوا إنه زلمة كيف بيحكي تليفون هذا؟ من وين له مصاري؟ كيف يا زلمة كيف؟ شوف هسه لوين وصلنا. ترى أنا مبسوط جدا إني لحقت هاي الأيام وهاي النقل النوعي اللي صارت في الحياة لحقناها وكنا واعيين عليها. نطلع على أول فاصل معانا ونرجع نستكمل معاكم رسائلكم. خليكم معنا.
4: الأخبار المناصير للزيوت والمحروقات.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.
7: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع. وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
8: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
10: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
11: 0-6-5-800-700.
12: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
13: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: مجال ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: قلب رجعنا لكم ومكملين معاكم تقريبا بآخر يعني 40 دقيقة من برنامجنا يعني, ونشوف الرسائل اللي موجودة معنا. سؤالنا شو كانت ترنتك أيام زمان على التليفون, وأيضا شو كان اسمك على البلوتوث. هون في عنا رسالة أبو جتاوي, تحية من أبو الأمير الدربيع لك, الله يسعد لي قلبك يا أبو الأمير, وإن شاء الله أمورك دائما تكون مرتبة ومنيحة. أخونا محمد العورتاني كان مسمي حاله القيصر والله عراسي, ونغمة التليفون طل الصبح ولك علوش والما قدمها, ونغمة المنبه مجوز, إذا في حدا بصحى على مجوز وحد الله إذا قدك تكمل يومك. تحياتنا لك حبيب القلب أبو الياس. نسمع برضو كمان شو بعث لنا. هلا سيدي حبيبي
1: أبو الطرامنة, القنبلة الموقوتة.
0: القنبلة الموقوتة ليش؟
1: أبو الربابعة مبسوط.
0: أيوة اسمعنا ومعطل
1: مداوم محله.
0: أيوة
1: جتاوي. أيوة سمعنا أغنية بسكان مشعلاني من زمان ما سمعناها.
0: إيش هي؟
1: لما بشوفك.
0: لما بشوفك
1: بالله عليك سمعني.
0: يلا هسا بنسمعها. أبشر يا أبو الياس, تحياتنا إلك. أبو الجتاوي أغنية طفاك القدر يا شمعتي. طفاك القدر يا شمعتي. يا ويلي تحياتنا لك عبيدة الطوالبة. ايوه بس كان مش علاني.

زينا ابو شقره وجوليانا حداد تحياتنا لكم. هون ابو الجتاوي كان اسمه بلوتوثي صائد النساء ما شاء الله عليك. كيف كنت تصيدهم بشبكه يعني ولا كيف؟ عشان اعرف. بقول لي والمشكله فيش واحده كانت تطلع بخلقتي. اه طبعا اسمك صائد النساء يعني في حد يطلع بخلقتك؟ وكان كانت رن تليفوني كتاب حياتي عين لحسن الاسمر وتقول لي كمان فيش حد بطلع بخلقتي. وكان كل ما يرن تليفوني يعني ابوي يضل يشحر فيي. حبيبنا تيسير الرمحي عفوا صائد النساء حبيبنا حقك علينا الله يسعدك.

يا فرامل شو قاعد بتنكش على أغاني جد قديمة. أوف. هاي كلها كانت الحط نغمات يا أخوان كلها. راشد العبد الله بيقول لي أبو الجتاوي شلونك؟ أنا كويس الله يسعد قلبك. بيقول لي كان اسمع على بلوتوث الجوكر وحاليا رن التليفوني نغمة أغنية أصعب فراء لجورج والسوف. حبيبنا أبو العبد الله تحياتنا لك. أخونا الأستاذ عصام الربابعة تحياتنا لك حبيب القلب. قولي أبو الجتاوي حبيب القلب وألف مبروك لابن العم ضياء المبدع والمتألق أيضا أبو الطراوني تحياتنا إله. والله العظيم أني مشتاق لكم كثير. إحنا جدا مشتاقين لك محامينا المحترم أخونا عصام الربابعة. وبقول لي أنا من 2010 وأنا حاطط نغمة تملي معاك. آه بتنسمع حتى لو كانت نغمة. الهضبة سيدي الهضبة. الله هون أخونا بقولنا وديع مراد لا تلحني يا بي.

0: أختنا ابتهال المغربي تحياتنا لكم بتقول يسعدكم معاكم على الدرب وأحلى أجواء والجو نار. نسمع سليمان العبادي شو مخبيلنا. نسمع
1: أبو الجتاوي طبعا أنا. هذا الفويس رقم اثنين اسمع بارت 1 هذا البارت 2
0: هات نسمع بارت 1 هون بارت
1: ابو الجيتاوي
0: انا ابو عباد
1: مساك خميسك وناسة سيدي
0: حبيبي
1: مساك انت وضياء وجميع المستمعين
0: والله
1: يا ابو الجيتاوي انا حاطط على تلفوني رن الدانس مونكي بس ايش ايفون
0: رنت
1: الايفون فاهم علي لي فوكس فون هاي بعرف شو اسمها حبيبنا ابو الجيتاوي
0: حبيب قلبي الله يسعد قلبك هاي في تليفون رن ها
1: أبو الجتاوي طبعا هذا
0: سمعنا برد تمام
1: البلوتوث كان اسمه ديجل ليفل على هوا ما بذكر او ايجل هيك ديجل ايجل
0: ايجل ليفل
1: على ما اظن
0: حلو
1: هيك بتذكر اما بالنسبه لنغمة تلفوني كان معي تلفون دمعه سنه 2007 كانت الرنه اغنيه اكت فول اللي هي تبعت فيلم تو فاست تو فيريوس انا ذاكرها
0: فاست فيريوس يس عرفت الاغنيه طبعا
1: بس الله الحقبة
0: في
1: كان
0: في ناس كانوا يحطوا طوكيو دريفت كمان الرنة تبعته
1: أحلى حقبة
0: يعني أقسم بالله أحلى
1: بحياتي كلياتها
0: يا الله
1: بتذكر سنوات الضياع
0: طبعا طبعا
1: سنوات الضياع كانت نص الأردن حاطة الرنة
0: يحيى ولميس نصهم نص الأردن والوطن العربي تدمر على ميس ويحيى نسمع قتيبة شو بعث لنا
2: أحلى التحايا
0: هلا حبيب القلب
2: وأجملها
0: يا هلا
2: وأغلاها
0: يا
2: وأرتبها
0: هلا
2: لا أبو الجتاوي بيك
0: الله يسعد لي قلبك
2: وبالإضافة إلى مخرجنا العظيم أبو الطراوني بيك
0: الله يسعد لي
2: قلبك الله يسعد لي مساكم
0: حبيب قلبي
2: ومسا المستمعين جميعا
0: يا هلا والله
2: يا زلمي أنت رجعتني 300 قرن لورا يا أبو الجتاوي على قصة اسم البلوتوث
0: والله
2: ذكرتني بهالقصة أيام كان قال الشباب إيش تتذكر إذا بده يظبط بنت إنه
0: طيب.
2: يشبك البلوتوث إنه يدور على أسامي البلوتوث اللي اسمها بنت تتذكرها هاي القصص يا أبو الجتاوي اسمع
0: يا زلمة هاي القصص تلات ارباعها تتمقلب يطلع صاحبك جنبك عامل اسمه بنت يا زلمة أنا لحقت الفياعة بالمولات لما فتح عمان مول أنت بتخيل يعني لا كان في سيتي مول ولا مكي مول ولا أي إشي كان المول الوحيد اللي بالمملكة الأردنية الهاشمية هو عمان مول أنا رحت كنت أفيع بعمان مول يا زلمة تخيل تخيل ما أقدمني لا والله ما شعري ما كان يزبط سبايك يا اخوي بالطراوني كنت اعطيها جل معلم تقول اقسم بالله العظيم واحد يعني داهنك بسوبر جلو والله اقسم بالله قنفد كمل كمل
2: معلم هاي شب صاحبي لي المهم لقى اسم بنت طب مرحبا كيفك كيف الحال المهم البنت بتقول له شو حتى ما أطيل المايك بتقول له شو مواصفاتك يا أخي
0: مواصفاتك
2: ولا شو بقولها أخينا بالله النغوة بقولها أنا شعري سبايكي وسكسوكتي مدورة وعسدري شعر هذا لغز يا سيدي بالله حلل لي إياها أبو الجيتاو من عندك
0: هاي مواصفات غوريلا مش مواصفات وعندي شعر صدر ما شاء الله هاي من الميزات اللي بتلاقيهاش عند أي شاب ما هو زمان تامر حسني تذكر يا طراوني كان يفتح القميص تبعه ويطلع شعرات صدره فكانت موديل تامر حسني انه نزل البوستر ومطلع شعر شعرات صدره شعر الصدر حسين وحواجبه انا كنت افكر حالي مش تامر حسني عشان حواجبي زي حواجبه مره بنت ضحكت علي يا زلمه بالزمانات ايام المدرسه بتقول لي انت كثير بتشبه تامر حسني خد لك يا معلم خد لك يا زلمه دعيون ودار وخد لك يا زلمة مليون أغنية لتامر حسني بس اسمعوا ما تنكروا تامر حسني قديم يعني ما في له أغاني صراحة كثير خرافية كثير وما زال إلى الآن ما بعرف أنا ما يعني مش من الناس اللي من متابعينه أو من سميعة أغاني لكن بسمع له كم إشياء بيكونوا في ترند وكذا لكن بالنسبة لي لا يعني هات هالنغمة أسمع أوف يا طراوني أوف والله صغير لساته على السوالف تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا روحين من هون كانت تبلش النغمة أيوة

0: النغمه ما لهاش دخل في الشكل، اكيد ما لهاش دخل في الجسم. انت غشيم عن اشكالنا هاي الايام يا زلمه، انت فاهم انا بدون لحيه؟ انت تخيلني بدون لحيه وحواجب مشبكين ببعض ما يعني، ابوي ما كان يتحمل يطلع فيه دقيقتين. قال ليش ما عشتش حب الطفوله؟ اي حب طفوله يا زلمه، شكلي قسما بالله زي القشاطه. والله وقتيها اول ما بلشت جد منيح الاذاعات كانت صوت، يعني اخر فتره تحسنت الصوره بس. يا زلمه اسمع طراونه والحكي لو الحواري، انا كنت اضقع سوالفي سيف، اعمل سوالفي مع اللحيه خط خط مع السكسوكه انت فاهم، واحفر يعني هاي السكسوكه من هون، احفر السكسوكه من هون واحفرها من هون عشان اطلع هذا الخط اللي بالنص اللي بالسكسوكه، يحف حف من هون من جوا حف يا زلمه، اموت هو بحف فيها من هون. طلعت سكسوكتي هسه معلم اكثر مكان بالشعر هون على الجوانب قد ما كنت احفها، مش طبيعي اقسم بالله مش طبيعي. نسمع هاي الرساله، نسمع
1: ابو الجيت.
0: هذا سيدي
1: والله اني تذكرتك هسه اقسم بالله، اجى مسج الراتب.
0: ايوه
1: والله بنفس اللحظه ضربت فرده الكوشوك وربحت فرده كوشوك.
0: الف مبروك
1: تحياتي لكم خميس الونيس، وحط لي مخاوي الليل خليني احزن.
0: خد هالنغمة سيدي، خد هات هالنغمة هات. واه هاي عشان تعمل حالك راقي كنت تحطها، هاي كانت رنات أهل جوردن. بس زمان ما كان في طبقية الأردن وجوردن، ما كنا نحس بهذا الفرق زي ما بنحسه اليوم. على سيرة الراتب، نزل الراتب اليوم طراني ضربت بطارية السيارة عنده عشان تكون في الصورة، يعني أنت مش لحالك يا أخوي. أبو الجتاوي أيامها الترند كان حايرة والشوق بين عيونك، حايرة ولا تنحني كمان وحلف الأمر. هاي هون أبوي كان حاطط نغمة أغنية فيروز حلف الأمر أكل راسنا فيها. هي فيروز بتغنيش حلف الأمر، قصدك جورج وسوف. تعياتنا لك حبيب القلب أبو الجتاوي، حط عب المشوار وشوف الغبرة كيف راح تطلع. محمد المنصير تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع برضو كمان أخونا عصام هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك أخوي أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي
2: مساك الأخوان المستمعين.
0: الله يحييك
2: عصام جود أبو ياسين
0: والنعم.
2: أنا ما زلت حاطط أغنية لأجلك يا مدينة الصلاة
0: فيروز، نعم
2: من زمن الزمن حاططها وما زالت موجودة عندي على التليفون.
0: الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله هل بيوم من الأيام على حياتنا نشهد تحرير القدس وتحرير فلسطين إن شاء الله بيوم من الأيام. حبيبنا يا عصام الله يسعد لي قلبك.

0: مساء الورد ابو الجتاوي، عدنا والعود احمد. وانا اخر كنت مره ببعث لك على ايام الاذاعه القديمه، بسمعك على عين كل يوم، عارف العوامله، الله يسعد لي قلبك. بقول لي مسمي حالي كنت على الفيسبوك امير الظلام. انت جديد يعني، من 2007 وطلع. وبرضه كمان هاي كانت الحط رنه للبنات، كانوا يحطوها رنه. ابو الجتاوي كان في نغمه زمان، هنالك شخص تافه يتصل بك، كنا نحطها لاشخاص معينه، بتذكرها. اخونا ابراهيم المخادمي بيقول لي رن التليفوني كانت رن التليفون مراد على مدار. ولا جواد الذئاب يبغى يشوف، في ناس كانوا مبنيين بوادي الذئاب. وبكون بخاف يطلع بالليل. وعايش جو مراد على مدار يا زلمه. احنا المسلسلات التركيه هلكتنا. بعدين في مسلسل الحفره، والله بيقولوا عنه حلو. حضرت الحفره يا حواري؟ طراوني حضرت الحفره جد؟ والله بقول لك مسلسل. وفي ناس بترسم تاتو على ايديها شعار الحفره، وبحطوه في الحارات ومحل الحفره. يعني إلو ناس مبليين في مسلسل الحفره بطريقه مش طبيعيه، وناس عادوه 5 و6 و7 مرات. ما بعرف، انا ما حضرتوش ولا عندي فضول احضره، ما بعرف ليش. وكثير طويل يعني، طويل مش عارف، انه خلص لازم يخلص يا زلمه. انا ما بحبش اضل استنى، والله يا اخوان بتفرفط روحي. حتى في المسلسلات يعني، انا فيلم 3 ساعات بقدرش احضره، انه خلصونا يا زلمه، اختصروه واعملوه ساعتين، خلينا نعرف شو راح يصير. والله نسمع هاي الرسالة.
1: جتاوي يسعد مساك صديقي.
0: هلا والله.
1: في شيء أقدم من هيك؟ إيه؟ أيام السامسونج والنوكيا كنا نشتري تلفون تعليف الأغاني.
0: الكتاب،
1: واحد طويل واحد قصير،
0: حكيتها أول برنامج
1: أربعة.
0: صح،
1: تتذكرها هاي؟
0: على خيار اسمه الكمبوزر.
1: طول نهارك بس ماشي وتكبس وتحفظ
0: 100%.
1: وتمني معاك
0: 100%.
1: أخوك ليت زيود.
0: أبو الزيود كانوا ينباع منهم دفاتر بنص دينار وربع دينار وبدينار، دفاتر نغمات. كنت تفوت على إشي اسمه الملحن أو الكومبوزر إذا كنت تستخدمه بالإنجليزي، وتحط مثلا يكون في عندك أرقام 5 6 7 4 3 2 1، ضلك تكتب تكتب تكتب وتعمل برضو بلاي، تطلع لك أغنية لفضل شاكر، تطلع لك أغنية تخيل لوين أنت. كان في تطور وقتها، كان يعتبر إشي غريب يا زلمة، إنه أنت تألف النغمة تبعتك على التليفون من خلال إشي اسمه كومبوزر، اللي هو بيعزف زي البيانو، فهم بيعطوك الأرقام، الكبسات تكون كلها زي نوتات البيانو، فبعطوك هم الأرقام وانت بتصير تنزل نغمات زي ما بدك. يا أخوان قعدت فترة لما نزلوا تليفونات الدمعة والدب والقصص هاي، تروح على المحل تدفع دينارين وثلاثة، ينزل لك 5 نغمات 6 نغمات 7 نغمات. تخيل كنا نسمع أغاني على التليفون، كان على التليفون الدب والهمر الريل بلاير، تسمع عليه أغاني وتسمع عليه قذا. وقال لي تروح تجيب ميموري 256 والتليفون يكون 256، مش جيجا، ميجا، و500 ميجا. تخيل لوين. هات اسمع هاي. باي، هاي كمان كانت رنات تليفون بعفق.

0: يسعد مساك ابو الجتاوي، راحت علي اول ساعه من برنامجك للاسف. شو موضوع اليوم؟ يلا نضبط نطلع فاصل. شو موضوع اليوم؟ يلا هات احكي لنا. موضوع اليوم اكيد قصي عرفته بما انك انت باعت من الساعه 5 وربع والساعه صارت 6 الا ثلث تقريبا. نسمع برضو اخونا رعد شو بعث لنا.
1: ابو الجيت هلا سيدي، يسعد مساك.
0: هلا والله
1: الخميس الونيس يسمع.
0: الله يسعدك.
1: وجيت رجعنا ايام زمان بالاغاني.
0: هاي انا رجعناك سيدي، الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. هلا والله. يلا نطلع فاصل مع بعض ونرجع نستكمل معاكم ما تبقى من حلقتنا. كمية المسجات قد ما فتحت مسجات ضل 99 مسج ما انفتحت. اليوم من أكثر الحلقات اللي بيجي عليها مشاركات صدقا. يلا نرجع آخر 10 دقائق أو ربع ساعة بنحاول نقرأ أغلب المسجات الموجودة عندنا. خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعين الأعزاء بآخر تقريبا 5 دقائق من برنامجنا اليوم. حلقة جدا رائعة وجد أمتعتوني فيها لمرحلة كثير كبيرة. حلقة ذكريات وأشياء حلوة وزمن جميل عشناه مع بداية تطور التلفونات والنغمات وكل هاي الأشياء الحلوة اللي قاعدين عم نتذكرها. ويمكن إحنا الجيل الجديد إذا اليوم سمع حلقتنا ما راح يفهم علينا أصلا شو هو البلوتوث ولا شو هو أيام. هلا البلوتوث موجود لحد الآن بس أيام عزه وأيام ما كنت تعمل قال اقتران وتعمل تشاتنج والقصص هاي كلياتها والرنات وأسماء اللي كانت حياة يا أخوان يعني مليانة أشياء. اليوم رناتنا كلها نفس الإشي الألوان في الحياة. يعني أنا قبل فترة شفت صورة الفرق ما بين ألوان السيارات هاي الأيام وألوان السيارات أيام زمان. أيام زمان كنت تشوف الشارع في سيارة حمراء وصفراء وخضراء تنوع بصري مخيف. اليوم أنت إذا هسه بحط لك الكاميرا أنا على الشارع أكثر الألوان اللي راح تشوفها هي اللون الأبيض واللون الرمادي. يعني حتى المطاعم زمان كانوا يسووا قرماتهم بألوان وألوان مبهجة وكذا وإلى آخره. اليوم الناس صارت تروح بس على الرمادي على البيج على البني على الأسود. خيارات الناس بالألوان صارت بس محدودة عشان هيك بطلت تشوف الدنيا بألوان زي ما كنت تشوفها زمان. حتى موديلات التليفونات اليوم كلها بتشبه بعضها سواء آيفون ولا غيره امسكوا كله عليه من وراء كاميرا مربعة وثلاث كاميرات وكله نفس الشكل ونفس التصميم. زمان كانت الشركات بتتنافس مع بعض عشان يخترعوا تليفونات بأشكال مش طبيعية. وطبعا كانت شركة نوكيا زمان يعني هي متسيدة على العالم كلياته بأنواع التليفونات وموديلات التليفونات والتطور وهاي الأشياء الخرافية اللي بالتليفونات. كنا عايشين زمن عن جد كثير حلو وزمن جديد انه كيف انت ماسك تليفون ملون زي الهمر وزي الدب وزي الدمعة. بعدين كنا اولاد صغار يعني انا كنت اشوف تليفون الدمعة كبير تليفون الدب كبير. والله العظيم يا اخوان قبل فترة شاب صاحبي محتفظ بتليفون دب اني مسكته انه يعني عبارة عن ايدي هاي ايدي ما بعرف انه ايدي كبيرة بس يعني مساحته من يمكن من هون لهون بالضبط. طب زمان وانا صغير لما كان اجسامنا صغيرة وايدينا صغيرة كنا نمسك هاي التليفونات نحسها كبيرة. لما كبرنا ومقارنة باحجام تليفونات اليوم عرفنا قد ايه عن جد هاي التليفونات صغيرة. طيب خلينا نشوف شو في عندنا رسائل نقدر انه نطلعها على الهواء مباشرة مع بعض. يلا خليكم معنا.

0: طيب طراني من عندك طلع لنا هيك شوية رسائل خلينا نسمعها عبين ما يرجع
1: يشبك. كيف الحال يا غالي؟ أخوك ياسر ضيف الله معك.
0: والله والنعم.
1: علم الله إحنا من الجيل القديم، أنا كنت حاط أغنية للمطرب عيد المنهال اللي هي يا حمد قلبي عليك، يا ريت لو نسمعها.
0: يا حمد قلبي عليك. أه طيب أوكي.
2: جيتاوي زمان أول ما طلعت التليفونات اللي بتأخذ نغمات
0: حلو
2: اي ار كان معي سوني ريكسون 3000 كي وبعديها الووكمان. خبرك الووكمان البرتقالي اللي شاشته بتلف اوه ايش رهيب. كان ياخذ ثلاث نغمات وخمس صور
0: بس
2: ذاكره ممتلئه
0: ويفلل صح ويفلل بعديها صحيح

0: ما مسجات ابو الطراونة.
1: الله يسعد مساك، كيف حالك؟ عزيرة الجي عزيرة الكاسيتات. لما كنت ارى ايام الجاهلية، لما كان الواحد عشقان ايام المراهقة،
0: طيب
1: تروح على تروح تعال السيديات او تعال اشرطة الكاسيت، تقول له والله حط لي مثلا اغنية ايهاب توفيق تترقى فيها،
0: تمام،
1: تحطها كاملة على الوجهين
0: يا بوي تترقى
1: فيها، تقرا في الحياة. انت يكون معك سيارة ومستمع ايام السيستم
0: بس، وضلك يا معلم
1: تقعد ايش تمشي قال بالشارع، والغنية هي
0: صح، ضلك تعيد فيها.
1: اقول لك قصة والله فعلا، احنا باين احنا باقيين عايشين على الفضلة.
0: والله شوف، مهما كان كنا لسه عنياتنا وصغار في العمر، يمكن في عنا عواطف مش مفهومة، فكنا كلنا نفرغها بالأغاني وبأنك تحاول أنك تحس حالك بتحب حدا وحدا يحبك وهو ما فيش حدا، يعني مليون قصة. لكن أنا والله بشكر ربنا كثير أني عشت بهذا الجيل وعشت بهاي الحقبة، وأني يعني لحقت التلفزيون أيام ما كان أنتين، ولحقت لما الراديو كان ينسمع، ولحقت لما الجريدة كانت تنقرأ وعن جد كان لها قيمة، ولحقت التطور، ولحقنا الذكاء الاصطناعي، هينا يعني عايشين بتطور ما كان في أي إنسان بالحياة ممكن يتصور ويتوقع أنه يوصل التطور وتطور التكنولوجي في الحياة لهاي المرحلة، وأنه كل إشي ينقلب وكل إشي يصير يعتمد على السوشيال ميديا، وكل إشي يعني يختلف بطريقة حياتنا كلها اختلفت. حياتنا من زمان وإحنا عايشين مع أهلينا وكنا عايشين هاي الحياة معاهم، والحياة اليوم اللي إحنا عايشينها عن جد إشي مختلف بطريقة كثير كبيرة. كالعادة الوقت داهمنا، وقت برنامجنا انتهى، وطلعنا ويمكن ضايل فيه أكثر من 90 أو 95 مسج ما قرأناها. الحمد لله رب العالمين على كمية هاي المشاركات. والله العظيم لو بقدر أنه أنا أشوف حل، يعني أنه نقدر نكمل كل الرسائل اللي بتوصل، أنا ما عندي ولا أي مشكلة، لكن دائما بداهمنا وقت البرنامج. إيش بطرونة؟ حاضرين. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، شكرا لوجودكم معانا على الهواء مباشره. بنشوفكم ان شاء الله يوم الاحد بحلقه جديده، عطله نهايه اسبوع سعيده، هاف ا نايس ويكند. ابو الجتاوي كان معاكم من ورا مايك عين اف ام، احمد الطراوني الله يعطيك العافيه من الاخراج الاذاعي، ابدعت اليوم بالحلقه وبالذكريات اللطيفه. احمد الحواري ايضا ابدعت اليوم، الله يعطيك الف عافيه. هاي تحياتي انا اسامه الجتاوي، الله معاكم، سلام. ونغير جو
2: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، ويؤكد أهمية توظيف خريجي البرنامج للمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية. ولي العهد يؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. الفوسفات الأردنية تكشف للمملكة عن صافي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 717 مليون دينار مقارنة ب 600 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزير الخارجية السعودي يدين بأشد العبارات إعلان إسرائيل إقامة وحدات استيطانية جديدة. شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وزخات مطرية متوقعة مساء السبت وليلة الأحد شمال ووسط المملكة في حالة غير معتادة.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستنج نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهان العمر اللي باقي

فاهم ليتك سحروا لعيونك.

待って待って。